هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

يا نفسي وحالك ليس يخفى على العلام ذي العرش المجيد، فعلم الله يا نفسي محيط وأقرب منك من حبل الوريد، فهلا تبتي

يا نفسي فإني عليك أخاف من يوم الوعيد، فما الأموال والأولاد تغني غداة الحشر، فاستحيي وعودي غداة الحشر، تذهل كل أم من الأهوال عن حب الوليد، فيا نفسي إلى الديان عودي، فما في العمر باقٍ

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نستعرض المسائل التي تتصل بقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وهي الآية 97 بعد 100 في ترتيب المصحف، والرابعة 40 من آيات الأحكام في سورة البقرة، وفيها 11 مسألة استعرضنا منها 9 مسائل في اللقاء الماضي، ونكمل المسألتين الباقيتين في هذا اللقاء. المسألة 10 في هذه الآية في قوله تعالى: ولا جدال في الحج، والمراد لا جدال في وقته، فإن الزمان قد استدار كيوم خلق الله السماوات والأرض، فعاد بذلك إلى يومه ووقته كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المراد لا جدال في موضعه، فإن الوقوف بعرفة لكل أحد من الناس، وكلا القولين صحيح، وقد رفع الله تعالى الجدال في الوجهين بين الخلق فلا يكون إلى يوم القيامة، ولهذا قرأه العامة وحده بنصب اللام على التبرئة دون الكلمتين اللتين قبله. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى المسألة الأخيرة، وهي في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، حيث أمر الله تعالى بالتزود من كل مال، ومن لم يكن له مال فإن كان ذا حرفة تنفق في الطريق أو سائلا فلا خطاب عليه، وإنما خاطب الله تعالى أهل الأموال الذين كانوا يتركون أموالهم ويخرجون بغير زاد ويقولون: نحن المتوكلون. والتوكل له شروط يقع بيانها في موضعها: يخرج من قام بها بغير زاد ولا يدخل في الخطاب، ومن لم يكن له مال فإنه خرج على الأغلب من الخلق، وهو المقصرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه، والله أعلم. وننتقل إلى قول الله تعالى في الآية 45 من آيات الأحكام في قوله عز وجل: ليس عليكم جناح

أنت بتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وتقع هذه الآية في ترتيب المصحف في 98 بعد 100، وهي تتصل بأحكام الحج أيضا، وقرر العلماء فيها 10 مسائل. المسألة الأولى في سبب نزول هذه الآية، حيث ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا في الإسلام أن يتاجروا فيها، فنزلت الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. أما المسألة الثانية فتتصل بقوله تعالى في هذه الآية بما قرره العلماء بأن في هذه الآية دليل على جواز التجارة للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج المكلف به عن رسم الإخلاص المفترض عليه، وذلك خلافا للفقراء أن الحج دون تجارة أفضل أجرا. أما بالنسبة للمسألة الثالثة في هذه الآية في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، والإفاضة هي السرعة بالدفع، وهذا هو أصل اللفظ في اللغة، لكنه المراد به هاهنا دفع، وهي حقيقة الإفاضة، والإسراع هيئة من الإفاضة لا حقيقة لها. أما بالنسبة للمسألة الرابعة فتتصل بقول الله تعالى من عرفات، وهو موضع معلوم الحدود مشهور عظيم القدر، وقد روى الترمذي والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة ثلاثا، ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وروي ومعهما أبو داود أن عروة ابن مدرس الطائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع وهو المزدلفة، وقد سمي جمعا لاجتماع الناس فيه، فقلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى نفثه. وهذا حديث صحيح. أما المسألة الخامسة في هذه الآية فتتصل بأن القول بظاهر القرآن والسنة يقتضي جواز عموم الوقوف بعرفة كلها وأجزائه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ونحرتها هنا ومنى كلها منحر، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، وهو حديث أخرجه مسلم. وروى النسائي والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح وهو جبل بالمزدلفة، فقال: هذا قزح وهذا الموقف وجمع كلها موقف. وروى مسلم أن قبة النبي صلى الله عليه وسلم ضربت بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس خرج، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه قال: عرفة كلها موقف، دافعوا عن بطن عرنة، وهو واد بحذاء

عرفات. وننتقل بكم إلى المسألة السادسة في هذه الآية، والتي يتقرر من خلالها أن الله سبحانه وتعالى لم يبين وقت الإفاضة، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فإنه وقف حتى غربت الشمس قليلا وذهبت الصفرة وغاب القرص، وهو حديث خرجه الأئمة واللفظ لمسلم، فكان بيانا لقول الله سبحانه. فقالت المالكية: الفرض الوقوف بالليل، وقال الشافعي وأبو حنيفة: الوقوف بالنهار، وقال ابن حنبل: ليلا أو نهارا على حديث عروة. أما المسألة السابعة فهي تتصل بقول الله تعالى: فاذكروا الله، حيث روى جابر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس، ثم دفع فأتى مزدلفة فصلى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين لم يسبح بينهما، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين

ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، وهو حديث أخرجه مسلم. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من وسائل رزقه في قولكم إمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، في الذل قد وافيت بابك عالما، إن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع.

0: وهما حياتي
1: اللي مضت والباقية.
0: ألا يا أهلي حبكم ترى وسط الحشا مدفون، ومهما حصل ولا جرى

اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم،

اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكل، وهو رب العرش العظيم.

اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: بك قد عمو.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونحن نتحدث عن قضية النفاق في غزوة تبوك، وعن سورة التوبة التي فضح الله تعالى بها أهل النفاق، ومنها ما قاله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم

سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. تحدثنا فيما مضى عن صفات المنافقين وبيان حالهم في غزوة تبوك، وكيف أن الله تعالى فضحهم لرسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا في هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى صفات هؤلاء من المنافقين، ومن صفاتهم أنهم لا يسلم أحد من عيبهم ولا ينجو من لمزهم في جميع الأحوال، حتى لا يسلم منهم أحد، بل حتى المتصدق الذين يتصدقون في سبيل الله لا يسلمون من هؤلاء من أهل النفاق. فإن جاء أحد من المؤمنين وتصدق وتبرع بمال كثير قالوا عنه هذا مرائي، وإن تبرع بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. وقد روى البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية، آية الصدقة، كنا نحامل على ظهورنا، أي نحمل الحمل على ظهورنا بالأجرة، ونتصدق من تلك الأجرة، أو نتصدق بها جميعا، بمعنى أنه كانوا يشتغلون حمالين ويتصدقون ببعض أو بأجرة ذلك العمل. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقال المنافقون عنه هذا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع بشيء قليل فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزلت هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. والذين يلمزون المتطوعين، أي يعيبون على هؤلاء المتطوعين، هؤلاء من أهل النفاق يعيبون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. والمتطوعين أي المتطوعين، والتطوع التبرع بما ليس بواجب. فالمراد بالمتطوعين المتبرعين بمالهم، فهؤلاء من أهل النفاق يلمزونهم، أي يلمزون المتطوعين، يرمونهم بالرياء في تبرعاتهم وإنفاقهم للمال في سبيل الله. وقوله تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي إلا طاقتهم، والجهد الشيء القليل يعيش به المقل. فكان المنافقون يعيبون هؤلاء المقلين الذين لا يجدون إلا جهدهم، يعيبونهم إذا جاءوا بالشيء اليسير لكي يتبرعوا في سبيل الله كما جاء في الحديث، فيسخرون منهم، يستهزئون منهم، ويستهزئون بقلة ما يتصدقون به، مع كون ذلك هو جهد المقل. وهذه غاية ما يستطيعون عليه، فهؤلاء من أهل النفاق سخر الله منهم، جازاهم الله تعالى على ما فعلوه من السخرية بالمؤمنين بمثل ذلك، فسخر الله منهم بأن أهانهم وأذلهم وعذبهم، ولهم عذاب أليم ثابت مستمر شديد في الآخرة. وهنا أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية، فالبعض من الناس ممن يراقب هؤلاء من أهل الإيمان، فإن جاء أحد وتصدق بشيء قليل عابوا عليه، وإن جاء وتصدق بشيء كثير عابوا عليه. وهؤلاء هم أهل النفاق في كل وقت وفي كل حين، فينبغي على المتصدقين ولو بالقليل، لأنه رب درهم غلب ألف درهم، والأعمال بالنيات، فما دام الإنسان خالصا لوجهه الكريم يعمل من أجل الله تعالى ويتصدق في سبيل الله فلا يهمه ما يقوله أهل النفاق، لأن أهل النفاق أيها الإخوة لا يسلم منهم أحد، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. فكم من شخص

0: عابوا عليه لأنه بنى مسجدا مثلا، بنى مسجدا فخما لله سبحانه وتعالى، وهو يقصد بذلك النية الصالحة فعابوا عليه. وكم من شخص بنى مثلا فعلا للخير، مستشفى، عبد طريقا، بنى قاعة للخير، وهكذا ترى أهل النفاق ترتفع أصواتهم بوجه أولئك. وكم من هؤلاء من أهل النفاق إذا رأوا رجلا فقيرا لكنه جاء وتصدق بشيء يسير، هذا هو الذي عنده، وهذا هو الجهد الذي بذله، وهو جهد مقل، نعم قليل، لكنه خالصا لوجه الله. ترى أهل النفاق هؤلاء ينشبون أظفارهم في وجهه وكأنهم يقولون له لا حاجة لله تعالى في صدقتك. هؤلاء ينبغي أن ننتبه إلى ما يريدونه من تسقيط وما يفعلونه من ذم لهؤلاء المؤمنين. والنفاق أيها الإخوة هو النفاق، منذ أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ النفاق إلى قيام الساعة. المنافقون هم المنافقون، والشخصيات تتغير ولكن المعنى واحد. نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم النفاق، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم يا عظيم العفو والصفح، ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه، أسألك ألا تشوه خلقي بالنار، يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور

اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة فصلت.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة فصلت.
0: أذكار الصباح. أعوذ

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

خبأت قلبي بين أوراق الزهور لأحميه من الشمس، لكنه لم يهدأ ولم ينم، بل ظل ينبض بالحركة والحياة. فطلبت إليه أن ينام لأن الأوراق تحميه من الشمس، وأن يسكن لأن الريح نامت فوق موج الريح، فبقي ينبض بالشوق والأمل والحب بالجمال أنشودة الحياة الرائعة.

من بين دروب كثيرة في الحياة اخترت دربا واحدا، اخترت طريق المحبة وأوغلت بعيدا في مسافاتها، فأنا ما عرفت قيمة مثلى كالمحبة تضيء حياتي وتفتح لي أبواب المستقبل والنجاح.

0: بين الفرح والحزن مسافة كتلك التي هي قائمة بين الدقيقة والدقيقة والثانية والثانية.
1: ولو أن كل إنسان فتح قلبه للفرح فإنه سيكتشف أن الحياة في أروع صورها هي فرح بعد حزن،
0: وسعادة بعد شقاء،
1: وراحة بعد تعب.

0: الناس نوعان، الأول متشائم حتى لو لم يكن هناك سبب يدعوه إلى التشاؤم،
1: والثاني متفائل حتى لو أظلمت الدنيا من حوله.
0: والفرق بين الاثنين هو نفس الفرق بين الذي يلعن الزهور لأن أشواكها أدمت أصابع يديه، وبين الذي يشكر الأشواك لأنه وجد فوقها تلك الأزهار الجميلة.

0: قالت الريح للناي:
1: غريب، كيف يستحيل صوتي حين يمتزج بك أيها الناي لحنا عذبا وهمسا رقيقا؟
0: قال الناي: أنا كالأرض ترحل فيها الجذور فتستحيل شجرا وأغصانا، وأنت أيتها الرياح كالشجر تستحيلين نغما عذبا وهمسا رقيقا في سبيل سعادة الإنسان.

0: تستطيع الآلة أن تقوم مقام الإنسان في العمل وتؤدي أعماله على أفضل صورة ممكنة،
1: لكن ما من آلة في الدنيا يمكنها أن تقوم مقام مشاعر الإنسان أو أن تحل محل عواطفه في أي عمل كان.

0: إذا كان الحظ لا يطرق الباب في الحياة غير مرة واحدة، فإن التاريخ يظل يطرق الباب كل يوم وكل ثانية.
1: والمهم أن نسمع صوت التاريخ ليكون لنا القدرة على بناء المستقبل.
0: تمر بعض السحابات في السماء من غير أن تحجب زرقتها عن عيوننا،
1: ويغضب البحر أحيانا فتثور أمواجه، لكن الأعماق تبقى هادئة رائعة.
0: وهكذا هي السحابات التي تمر في حياة الإنسان، لا تحجب عنا رؤية الطيبة والمحبة اللذين هما الأعمق والأصفى والأنبل في النفس الإنسانية.

كان أحد الحكماء يقول في حديثه لتلاميذه عن المشاركة في الحياة: كونوا كالأغصان التي ترافق العصافير في طيرانها، فلولا العصافير لظلت الأغصان مجرد خشب وورق، ولولا مرافقة الأغصان للعصافير لظل طيرانها مجرد رحيل وسفر، وتلك هي المشاركة في الحياة.

0: يا منجم الحنين في الأرغني في شفة السوسن، يا حلما أغنى من الممكن، أغنى من البريق في الأعين، يا حب يا نبع الضحى يا جرار تلفني كل بلادي ضياء، في غدها حلم وفي أمسها شمس من الحب وضوء للسماء.
1: حملتنا يا أرض راية أعلى وأنقى من جبين الضياء، وقلبا عاشقا في خفقها يبسط للناس الهوى والبقاء. حملتنا وتلك أعماقنا جبال تيه شرعت كالفضاء، راياتك الخضراء يا أرضنا صارت مع الأرض هواء.

لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط، اختر ألوانها.

0: واستمتع ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمحة المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من المشوار الصباحي صباح الخير يا بحرين، واللي يأتيكم عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM. ننطلق معاكم في مشوارنا الصباحي الممتد من الآن لغاية الساعة 8:30 عبر محطات متعددة ومتنوعة. نصبح عليكم بالخير بالحب وأكيد بأمن مملكتنا الغالية مملكة البحرين واستقرار الأمن في مملكتنا، والله يديم هذا الأمن والأمان علينا يا رب. مع أسبوع جديد وصباح جديد تتجدد الفرص وتتجدد معاها الأحلام والطموحات، ويبقى سر النجاح الحقيقي في الاستمرار والمواصلة وعدم التوقف عند أول عقبة أو تحدي. فالعطاء المتواصل والعمل بإخلاص واجتهاد هما أساس الإنجاز والتقدم، وهما الطريق الذي يقود الأفراد والمؤسسات نحو تحقيق أهدافهم وصناعة مستقبل أفضل. وما أجمل أن نستقبل يومنا بروح مفعمة بالأمل والعزيمة، مؤمنين بأن كل خطوة نخطيها اليوم تقربنا أكثر من أهدافنا، وأن الجهد الصادق لا يضيع بل يثمر نجاحا وتميزا مع مرور الوقت. فالمثابرة ليست مجرد استمرار في العمل، بل هي إيمان بالقدرة على التغيير والتطور وصناعة الأثر الإيجابي. صباح يحمل معاه بدايات جديدة وفرص تستحق أن احنا نقتنمها، وأمل يدفعنا نحو المزيد من العطاء والإنجاز. نتمنى لكم يوم مليء بالتفاؤل، مليء بالنجاح، وصباح تشرق فيه الطموحات مثل ما تشرق الشمس كل يوم. مع بداية هذا الصباح مستمعينا نتمنى لكم أجمل الأمنيات، وتقبلوا تحيات الفريق المصاحب لكم في هذا الصباح. من الإشراف المتابعة تحييكم الزميلة العزيزة نورة عبد العزيز، ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي. من الإعداد هذه تحايا الزميلة نيلة الرويعي، وصباحاتنا دائما جميلة معاكم مستمعين، ودائما نسعد بالتواصل معاكم عبر هذا الأثير. ومن التقديم هذه تحايا زميلي عبد الرحمن بومطيع، وتحياتي شوق الدوسري. من الإخراج تحييكم مخرجتنا المبدعة والكمباك فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام. ننطلق في بداية هذا اليوم وبداية هذا الأسبوع في استعراض محطات وفقرات برنامج صباح الخير يا بحرين. البداية كما جرت العادة في قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية، في قراءة لأبرز العناوين في الشؤون المحلية العربية والدولية، وكذلك أهم العناوين الاقتصادية. بعدها نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكة البحرين مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 نستمع وإياكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة التي تأتيكم على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. نعود من بعدها لمواصلة فقرات ولقاءات صباح الخير يا بحرين.
1: بالفعل براشد أوراقنا الصباحية اليوم تحتوي على العديد من اللقاءات. نبدأ لقاءاتنا بالحديث عن أهمية العلاج الطبيعي ودوره في تحسين جودة الحياة واستعادة الحركة والوظائف الجسدية بعد الإصابات والعمليات الجراحية والحالات المرضية المختلفة، إلى جانب التعرف على الحالات التي يصبح فيها العلاج الطبيعي ضرورة أساسية ضمن الخطة العلاجية وكيف يسهم في الوقاية والعلاج والتأهيل الحركي، مع الدكتورة إيمان مطر دكتورة في العلاج الطبيعي وعضو جمعية أصدقاء الصحة.
0: كما سنسلط الضوء على الموسم الثقافي 31 لمركز عبد الرحمن كانو الثقافي وما يتضمنه من فعاليات فكرية وأدبية وفنية متنوعة تسهم في إثراء الحركة الثقافية في مملكة البحرين. نتعرف على أبرز محطات الموسم وأهدافه وبرامج الموجهة للجمهور مع الدكتورة معصومة المطاوعة الأمين العام لمركز عبد الرحمن كانو الثقافي رئيسة لجنة البرامج بالمركز.
1: ونختتم لقاءاتنا بالحديث عن دور قسم العلاقات التجارية بإدارة

0: التجارة الخارجية والملكية الصناعية في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهوده في دعم العلاقات التجارية وتسهيل حركة التبادل التجاري وتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية مع السيد حسين فيصل شبيب رئيس قسم العلاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة.
1: كذلك سنستمع إلى فقرة ثقافة مرورية في فقرة محطات ورسائل الجهات الحكومية في مملكة البحرين. طبعا فقرة الثقافة المرورية تعدها الإدارة العامة للمرور. كما يسعدنا تلقي ملاحظاتكم ومكالماتكم الموجهة إلى مختلف الجهات والهيئات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين في فقرة مع الناس، وكذلك نسعد باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم التي تعبرون من خلالها عن ما تشعرون به تجاه هذا الوطن الحبيب في فقرة ولاء وتلاحم في أو على رقم البرنامج 176-848-888.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
0: مستمعينا، نفتح معكم صحفنا المحلية لهذا اليوم ونقرأ في أبرز العناوين في الشأن المحلي. قرينة العاهل المعظم ترعى حفلة تكريم الفائزات في جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم. الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن الخليفة إقبال متزايد عاما بعد عام على حفظ القرآن الكريم وتدارس علومه.
1: خلال افتتاح الملتقى الشبابي الخليجي، وزيرة الشباب تؤكد: الشباب اليوم يمتلكون فرصا غير مسبوقة لصناعة الأثر والإسهام في مسيرة التنمية.
0: منظومات الدفاع الجوي تعترض 3 صواريخ وعددا من الطائرات المسيرة الإيرانية. القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين تؤكد استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة انتهاك دولي صارخ في قانون الدولي الإنساني.
1: الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد: استمرار النظام الإيراني في أعماله الإرهابية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: وزارة الخارجية تدين عدوان إيران على مملكة البحرين ودولة الكويت، وتؤكد أن الأمن لا يبنى بالصواريخ ولا يصان الاستقرار بزرع الألغام.
1: إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت وتأكيد دعم سيادتهما وأمنهما.
0: البحرين تؤكد دعمها الراسخ لسيادة لبنان واستقراره ورفضها التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.
1: مستشار شؤون المجتمع بوزارة الداخلية يصرح: مساندة قطاع النقل لوثيقة الولاء والبيعة تجسيد للتلاحم الوطني خلف القيادة الحكيمة.
0: وزير البلديات يؤكد أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار المنطقة وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات الأساسية خلال اللقاء الدولي حول تعزيز سلاسل الإمداد الغذائي والحد من الفاقد بعد الحصاد في إسطنبول.
1: بتجديد العهد والولاء لجلالة الملك المعظم، عوائل البحرين تجسد أروع صور التلاحم الوطني، وثائق الولاء تجمع أبناء البحرين في مشهد وطني يؤكد عمق العلاقة بين الشعب والقيادة.
0: وفد الاتحاد الحر يستعرض مستجدات الأوضاع العمالية في البحرين في ظل استمرار العدوان الإيراني على المملكة.

0: تحرز درع التميز في الموارد البشرية من الجامعة الخليجية تقديراً لجهود تطوير الممارسات المؤسسية الحديثة.
1: ننتقل معكم مستمعين إلى الشأن العربي والعالمي في صحفنا المحلية ونقرأ في أبرز العناوين.
0: استشهاد 3 عسكريين من الجيش اللبناني بغارة إسرائيلية، وعون يندد بانتهاك صارخ.
1: إيران تصف تقرير وكالة الطاقة الذرية بأنه أداة ضغط سياسي.
0: 7 شهداء في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة.
1: البنتاغون يرفع تجسس إسرائيل على أمريكا إلى مستوى حرج.
0: ترامب يواجه مقاومة من الجمهوريين مع تصاعد ضغوط الانتخابات.
1: البابا يدعو من إسبانيا إلى التخلي عن الخطاب المثير للتفرقة والانقسام.
0: لبنان يطلق أعمال تأهيل مطاره الثاني تمهيداً لتشغيله خلال أسابيع.
1: مسيرات أوكرانية استهدفت روسيا مع اختتام منتدى اقتصادي في روسيا.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: إلى العناوين الاقتصادية ونقرأ في أبرزها: وزير المالية والاقتصاد الوطني يترأس وفد البحرين في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بروسيا. المملكة تواصل تعزيز حضورها وشراكاتها الاستراتيجية في المحافل الاقتصادية العالمية.
1: انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية.
0: رئيس تتارستان الروسية يبحث مع وزير المالية فرص تطوير أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية، ووزير المالية يلتقي نظيره الروسي والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر بروسيا.
1: بنك البحرين الوطني ينتقل إلى مرحلة جديدة من النمو. زينة الزياني تؤكد الحوكمة والاستدامة والتوسع الإقليمي في صميم رؤية النمو المستقبلية. التمويل المستدام في البنك سجل نمواً يقارب 33% خلال العام. تطوير مجموعة متنامية من الحلول والمنتجات في مجال التمويل المستدام والودائع المستدامة.
0: غرفة تجارة وصناعة البحرين تعزز دور الدراسات والبحوث في إعادة تفعيل مجموعة التفكير الاستراتيجي.
1: مجلس التنمية الاقتصادي يختتم زيارة أوروبية للترويج لبيئة البحرين الاستثمارية.
0: وفي آخر العناوين الاقتصادية، قطاعات الطاقة وإنتاج الأغذية والبنوك تتصدر أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الأول من العام.

0: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
0: مع الأرصاد.
2: مستمعينا، الآن سنتعرف معكم على أحوال الطقس خلال اليوم مع الراصد الجوي من إدارة الأرصاد الجوية. نصبح عليك بالخير أخونا محمد تلفت.
3: صباح الخير عليكم وعلى الأخوة المستمعين.
2: يا أهلا ومرحبا فيك. تفضل.
3: طبعا طقسنا اليوم راح يكون حار خلال فترة النهار وتكون معتدل خلال فترة الليل. الرياح بتكون شمالية وجعان من 5 إلى 10 عقد وتوصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال فترة النهار. ارتفاع الموج راح يكون من قدم إلى قدمين قرب السواحل، من قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى أتوقع هذا اليوم 44 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح بين 10 إلى 70%. أعلى مد في نقطة المر راح يكون عند الساعة 9 صباحا ومد آخر عند الساعة 9 مساء. أدنى جزر عند الساعة 3 عصرا وجزر آخر عند الساعة 3:30 من فجر القدر. شروق الشمس كان عند الساعة 4:44 دقيقة والغروب بإذن الله تعالى عند الساعة 6:28 دقيقة. بالنسبة لدرجات الحرارة التي سجلت في دولة مجلس التعاون، منامة كل من منامة والرياض ومسقط كانت 32 درجة مئوية، الدوحة 33، الكويت 30، وأخيرا أبوظبي كانت 28 درجة مئوية.

0: Платить вас на счет на Лион, только мы делаем на шоба.
1: كل الشكر لك الراصد الجوي من إدارة الأرصاد الجوية الأخ محمد تلفت على موافاتنا بهذه التفاصيل حول الطقس، ونتمنى طقس جميل على الجميع بإذن الله. كل الشكر لك.
2: إذن مستمعينا نبقى الآن مع هذا الفاصل قبيل الاستماع إلى أولى نشرتنا الإخبارية والتي تأتيكم على رأس الساعة في تمام الساعة السابعة. نعود من بعدها لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين، فكونوا على السمع.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين.

علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أكد أن يوم الشباب الخليجي والذي يصادف 6 يونيو من كل عام يجسد محطة مهمة للاحتفاء بما حققه شباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إنجازات نوعية.
2: وأشار سموه إلى أن هذه المنجزات تأتي امتدادا للرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين جعلوا الشباب شريكا أساسيا في صناعة المستقبل ومحورا رئيسيا في خطط التنمية المستدامة. وأوضح سموه أن ما يحظى به الشباب الخليجي من دعم ورعاية مستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسهم في خلق بيئة داعمة ومحفزة للإبداع والابتكار، ومكن الشباب من تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى مبادرات ومشاريع وإنجازات ذات أثر ملموس على مختلف الأصعدة. وأشار سموه إلى أن الشباب البحريني والخليجي أثبت أن النجاح لا يقاس بحجم التحديات التي تواجهه بل بحجم الإصرار الذي يحمله في داخله، مبينا أن الأجيال الشابة في دول مجلس التعاون تمتلك عقلية تؤمن بأن لكل عقبة فرصة. وأضاف سموه أن الشباب الخليجي لم يتعامل مع المتغيرات العالمية باعتبارها قيودا تعيق الطموح بل بوصفها أبوابا جديدة للابتكار والتطور. واختتم سموه تصريحه بالتأكيد على أن يوم الشباب الخليجي هو احتفاء بجيل يؤمن بأن الإنجاز يبدأ بفكرة وأن المستحيل مجرد كلمة تتراجع أمام العزيمة والعمل. بمناسبة يوم الشباب الخليجي، أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن يوم الشباب الخليجي يمثل مناسبة للاعتزاز بما يحققه شباب دول مجلس التعاون من إنجازات مشرفة تعكس طموحاتهم وقدراتهم الكبيرة.
1: وأشار سموه إلى أن الشباب البحريني يعد نموذجا متميزا في مختلف المجالات وفي مقدمتها المجال الرياضي بفضل الدعم والرعاية التي يحظى بها من ملك البلاد المعظم والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أشاد باهتمام ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد وحرص سموه المستمر على تمكين الشباب وتهيئة البيئة المثالية أمامهم لتحقيق النجاحات والإنجازات. وأشار سموه إلى أن الإنجاز الذي حققه شباب البحرين في دورة الألعاب الخليجية الرابعة يجسد ما وصلت إليه الرياضة البحرينية من تطور وتميز ويعكس نجاح الخطط والبرامج الرامية إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية وصناعة الأبطال. وأضاف سموه أن يوم الشباب الخليجي يعد فرصة لتجديد التأكيد على أهمية مواصلة دعم الشباب الخليجي وتمكينهم، مشيدا بما يتحلى به شباب البحرين من عزيمة وإصرار وروح وطنية عالية ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات التي رفعت اسم المملكة عاليا في المحافل الخليجية والقارية والدولية. هذا وتشارك مملكة البحرين أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاحتفاء بيوم الشباب الخليجي والذي يصادف 6 يونيو من كل عام تأكيدا على المكانة المحورية للشباب ودورهم الفاعل في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.
2: ويأتي يوم الشباب الخليجي تجسيدا للاهتمام الكبير الذي توليه دول المجلس بتمكين الشباب وتنمية قدراتهم وتوفير الفرص التي تعزز إبداعهم وابتكارهم وترسخ مشاركتهم الفاعلة في بناء الأوطان ودفع عجلة التقدم والازدهار. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها اللاثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تمكنت منظومات الدفاع الجوي بقوات دفاع البحرين من اعتراض وتدمير 3 صواريخ و عددا من الطائرات المسيرة. وتؤكد القيادة العامة إن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام

0: غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد القيادة العامة إن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضماناً للسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة على اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن الوطن. تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة التي تعرض لها البلدان فجر اليوم بإطلاق 7 صواريخ باليستية باتجاه أراضيهما تم اعتراضهما بنجاح بفضل الله،
1: مؤكدة يقظة القوات المسلحة الباسلة في البلدين وجاهزيتها التامة للتصدي لأي عدوان آتم. وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وتماديا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية، في مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديدا لأمن منطقة الخليج العربي واستقرارها، ويتناقض مع ما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف من نبذ العدوان وحقن الدماء. وأكدت الوزارة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات ولا يصان الاستقرار بزرع الألغام، داعية إيران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام وفتح مضيق هرمز كاملا وبلا قيود أو رسوم صونا لحرية الملاحة البحرية التي تكفلها القوانين الدولية والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، وفتح ممر إنساني آمن يكفل سلامة عبور السفن المدنية والسماح بمغادرة أكثر من 20,000 من البحار العالقين والعودة الآمنة إلى ذويهم. كما تؤكد الوزارة أن مملكة البحرين تتمسك بخيار السلام والاستقرار للمنطقة وأن صبرها لا يعني تهاونا وأن الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها خط أحمر لا تساوم عليه، وستتخذ كل الإجراءات المشروعة لحماية أمنها وثقة بوقوف أشقائها وحلفائها إلى جانبها. تدعو وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من يستخدمون أجهزة تعمل بنظام أندرويد إلى ضرورة تحديث أنظمة هواتفهم الذكية إلى أحدث إصدار متاح ضمانا لاستلام التنبيهات والإشعارات بالصورة المطلوبة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك تنبيهات الطوارئ الواردة عبر إشعارات الرسائل النصية لا سيما خلال ساعات ما بعد منتصف الليل لاستلام الإشعارات والتنبيهات بدون صوت.
0: وللتحقق من توفر التحديثات يرجى التوجه إلى الإعدادات ثم البحث عن تحديث نظام جوجل بلاي والضغط على خيار التحقق من وجود تحديث واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توفر التحديث. جددت وزارة الخارجية السعودية إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت والتي تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي.
1: وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، مجددة تأكيدها على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وتضامنها مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما. من جانبها دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على المنشآت المدنية والحيوية.
0: وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين وتهديدا لأمنهما واستقرارهما، مجددة تضامن الإمارات الكامل مع مملكة البحرين والكويت ودعمها لكافة الإجراءات الرامية إلى حماية أمنهما وسلامة منشآتهما الحيوية، مشددة على أهمية خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. بدورها أعربت

0: سلطنة عمان إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت،
1: مؤكدة تضامن السلطنة الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت وتأييدها المطلق للإجراءات كافة للحفاظ على أمن واستقرار البلدين وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما، مشددة على رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، لا سيما استهداف المنشآت المدنية والحيوية، وبما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويهدد سلامة المدنيين. هذا وأدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت، مشيرة إلى أنها انتهاك سافر لسيادة البلدين وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي.
0: وشددت وزارة الخارجية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. هذا ويؤكد استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، يؤكد أن النظام الإيراني يصر على نهجه العدائي تجاه دول المنطقة دون مراعاة لثوابت القانون الدولي والجهود الدبلوماسية المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: هذا ويشكل الهجوم الصاروخي اعتداء على منظومة الأمن الإقليمي بأكملها وتهديدا مباشرا لأحد أكثر الممرات المائية أهمية في العالم.
0: ترأس معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 والمنعقد في مدينة سانت بيترسبورغ في روسيا الاتحادية.
1: وبهذه المناسبة أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مشاركة مملكة البحرين في منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي الدولي تعكس حرص المملكة على مواصلة تعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية العالمية وترسيخ الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. وأوضح معالي أن مملكة البحرين بفضل ما تتسم به من بيئة استثمارية جاذبة وتشريعات مرنة وبنية تحتية متطورة تواصل تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، مستندة إلى الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وحضر معاليه والوفد المرافق الجلسة الرئيسية للمنتدى، حيث ألقى فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين الكلمة الرئيسية للمنتدى، وذلك بحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ورجال الأعمال. وأشار معاليه إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات حول أبرز المستجدات الاقتصادية العالمية ومناقشة التحديات والفرص التي تشهدها الأسواق الدولية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية. استقبل فخامة الرئيس روستوم مينيخانوف رئيس جمهورية تترستان الروسية معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني،
0: وذلك في إطار ترأس معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي الدولي 2026. وخلال اللقاء نقل معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة رئيس جمهورية تترستان الروسية، وتمنياتهما لجمهورية تترستان الروسية وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. فيما أبلغ رئيس جمهورية تترستان الروسية معاليه بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنيات فخامته لمملكة البحرين بدوام الازدهار والنماء. وبهذه المناسبة أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين وجمهورية تترستان الروسية تواصلان تعزيز مسارات التعاون والشراكة بما يسهم في فتح آفاق جديدة على الصعود كافة وخلق فرص استثمارية.

0: مستقبلية جديدة تحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. وخلال اللقاء جرى استعراض أوجه التعاون المشترك وفرص تطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث سبل تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، أكد على علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وما تشهده من تطور في شتى المجالات، خاصة فيما يتعلق بالمجالين المالي والاقتصادي.
1: جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد أنطوان سيلوانوف وزير المالية بروسيا الاتحادية، حيث نقل معاليه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتحيات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. التقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات السيد كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
0: وخلال اللقاء أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية مواصلة تعزيز مسارات التعاون مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات، لا سيما المجالين الاقتصادي والاستثماري. كما جرى خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون المشترك بين الجانبين ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئة

0: التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية:
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نواصل معاكم فقرات برنامج لقاء أو برنامج صباح الخير يا بحرين. تو الناس على لقاءات من بعد ما توقفنا للاستماع لأولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية. هذه العودة نجددها لكم ونجدد لكم تحايا فريق العمل مستمعينا الكرام، أولى التحايا من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز،
3: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
2: من الأعداد تقبلوا تحيات الزميلة نيل الرويعي،
3: ومن التقديم هذه تحية الزميل عبد الرحمن بومطيع ومحدثتكم شوق الدوسري.
2: من الإخراج تحييكم فاطمة قنبر.
4: صحيح أن الفساد موجود في كل المجتمعات وله أشكال عديدة، لكن كمواطنين بيدنا الكثير للحد منه ومنعه باعتبار أنه جريمة في حق المجتمع كله. الرشوة نوع من الفساد وتتمثل في قبول عطايا أو هدايا أو مميزات أخرى من قبل الموظف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تدفع الرشوة غالبا لإبطال واجبات أو التزامات مستحقة أو للحصول على حقوق ومزايا باطلة. وهنا أخي المواطن يأتي دورك وشراكتك لمنع الرشوة، لا تقبلها ولا تقدمها. فالمؤكد أنك نزيه وتحب العمل بنزاهة. لا تتردد بالإبلاغ على 992. مع تحيات وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
5: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيس المواهب للعظيم.

0: عظمى تحمل.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: نبقى الآن مستمعينا مع فقرة ثقافة مرورية تقدمها الرائد خلود يحيى رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور.
1: يجب على كل من يستخدم الطريق أثناء القيادة التعاون وإفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة أجهزة التنبيه الصوتية أو الضوئية. وأيضا يجب على كل من يستخدم الطريق إفساح الطريق لمرور مركبات الطوارئ أثناء تحركها القيام بخدمة طارئة أو عاجلة. ويجب على كل سائق عند مرور مركبات الطوارئ اتباع الإرشادات الآتية: يجب على السائق التزام الهدوء وعدم التسرع عند تغيير المسار والمساعدة في إخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لمركبات الطوارئ مع تخفيف السرعة واتخاذ أقصى الجانب الأيمن مع إفساح الطريق خاصة عند تواجد عند الإشارة الضوئية وتجنب اتباع مركبات الطوارئ وتجنب الوقوف على خط الأصفر. ولمركبات الطوارئ أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتية ذات أنقام خاصة بها، ولها أن تستعمل كذلك أجهزة تنبيه ضوئية ذات اللون الأحمر أو الأزرق. ولا يجوز لغير مركبات الطوارئ وضع أو استعمال أجهزة التنبيه الصوتية أو الضوئية التي يقتصر استعمالها على مركبات الطوارئ. ولا يجوز أن يكون لون طلاء أي مركبة من نفس اللون المخصص لطلاء مركبات الطوارئ أو مركبات الأمن العام. وفي حال مخالفة ذلك يجوز الإدارة سحب شهادة تسجيل المركبة المخالفة وترخيصها ولوحات أرقام التسجيل الخاصة بها. ختاما، الإدارة العامة للمرور تتمنى من جميع السواق الالتزام والتقيد بقانون المرور حفاظا على سلامة الجميع.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعين، يعد العلاج الطبيعي أحد أهم التخصصات الصحية التي تسهم في تحسين جودة الحياة واستعادة الحركة والوظائف الجسدية بعد الإصابات أو العمليات الجراحية أو بعض الحالات المرضية المزمنة. ورغم أن الكثير ينظرون إليه على أنه خيار إضافي أو رفاهية، إلا أن في كثير من الأحيان يمثل جزءاً أساسياً من الخطة العلاجية، ويساعد المرضى على التعافي بشكل أسرع والعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية بصورة أفضل.
3: للحديث مستمعينا الكرام بصورة أوفى عن أهمية العلاج الطبيعي ومتى يكون ضرورة لا غنى عنها وإسهامه في الوقاية والعلاج وتحسين الأداء الحركي، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الدكتورة إيمان مطر، عضو جمعية أصدقاء الصحة والمختصة في العلاج الطبيعي. نصبح عليك بالخير دكتورة إيمان، وسعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين.
4: صباح الورد أخي عبد الرحمن، أختي الشوق، وسعيدة جدا بالمشاركة معاكم في هاي البرنامج الفعال اليومي.
2: دكتورة، كثيرا ما نسمع أن العلاج الطبيعي ضرورة وليس مجرد حق ترف ولا هو رفاهية، ما المقصود بذلك؟ متى يكون العلاج الطبيعي جزء أساسي من الخطة العلاجية؟
4: طبعا الله يسلمك، العلاج الطبيعي بشكل عام هو فرع من فروع العلوم الطبية المساعدة اللي يقوم أنه

0: هي تعني بتقييم وعلاج حالات ضعف الحركة، الألم، عن طريق استخدام وسائل طبيعية هدفها تسريع مرحلة التعافي واستعادة الأداء الوظيفي اليومي. طبعاً العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل يعتبر أنه هو ركن أساسي في عملية إعادة التأهيل والتعافي، نفس ما قلنا في عملية الانتقال من مرحلة الألم والتعب إلى مرحلة أمل وتخفيف ألم، بالإضافة إلى تحسين الحركة والوظائف اليومية، وبالتالي يعني إحنا نصل إلى أقصى درجات الاستقلالية والجودة في الحياة لدى حياة الفرد نفسه. طبعا بهذا نقدر إن إحنا نقول إن العلاج الطبيعي مو رفاهية طبعا ولا تراه، وكلنا في البحرين وكل فرد من الأفراد إلا ما يكون له يعني خبرة أو تجربة يعني اضطر إنه يحتاج إلى خدمات العلاج الطبيعي. فبالتالي إحنا نقدر نقول إنه هو مو رفاهية للأمانة، لأن لما الشيء اللي هو يرجعنا إلى جودة، يرفع جودة الحياة ويرفعنا يرفع من مستويات الاستقلالية عندنا، فبالتالي ما نقدر نعتبره إنه هو رفاهية أو ترف، بالأكل هو ضرورة صحية ملحة، وهو ركيزة أساسية لو ننظر لها، هي يعني شيء أساسي صار في منظومة الرعاية الصحية، وبالإضافة إنه هو أداة محورية حق إدارة ألامنا، إعادة القوة، الحركة، التقليل من التدخلات الجراحية أيضا، وتقليل الاعتماد على الأدوية، وبالتالي يعني إنه هو يعني يرفع من مستويات الاستقلالية ومستويات الوظائف اليومية للفرد.
1: نعم.
0: بالتالي يعني طبعا هو معتمد، طبعا هو علم، نفس ما قلت في البداية هو علم يعتمد على فهم صحة الفرد والجسم البشري والتشريح البشري حق تشريح الجسم نفسه.
1: أيوة.
0: عن طريق الشك يعني بأساس علمي تساعدنا على تصحيح آثار الأمراض والإعاقات والحالات الصحية.
1: نعم. بالحديث دكتورة إيمان عن الحالات الصحية أو الإصابات، بودنا أن نتعرف على أبرز الحالات الصحية أو الإصابات اللي تستدعي اللجوء إلى العلاج الطبيعي.
0: طبعا تشوف أخوي، العلاج الطبيعي توسع، يعني هو قبل كان فقط محصور في حالات معينة. طبعا لو مع تطور الطب، تطور الحياة، تطورت هذه العلوم الطبية وصارت يعني جزء لا يتجزأ من نفس ما قلنا من المنظومة الصحية.
1: نعم.
0: فاجتمع على كثير من الحالات اللي ممكن تدعي فيها العلاج الطبيعي.
1: أيوة.
0: يعني خلينا نقول يعني احنا عارف ان اللي يصير عنده ألم، اللي يصير عنده ألم في الركبة، في العمود الفقري، في الفقرات، فهذه هي تشمل الجهاز العضلي الحركي، أي شيء في العضلة والحركة طبعا بعد يدخل العلاج الطبيعي من ضمنها.
1: أيوة.
0: مثلا نفس ما قلنا إصابات الجهاز العضلي الحركي.
1: نعم.
0: في عندك بعد إصابات الجهاز العصبي مثل الجلطات.
1: نعم.
0: الشلل الدماغي، التصلب العصبي المتعدد، فأي الحالات والأمراض اللي مصاحبة للجهاز العصبي بعد نفس الشيء يلعب دور في إنه هو يعني العلاج الطبيعي يساعد فيها وفي إعادة تأهيل هاي الحالات. أيضا عندك الإصابات الرياضية.
1: نعم.
0: التواء الكاحل، الرباط، الأربطة، أربطة الركبة، أربطة المفاصل.
1: ظريف. نعم.
0: أيضا عندك يا طويل العمر يعني مؤخرا بعد مثل ما قلت لك تطور العلم، تطورت التدخلات العلاج الطبيعي في بعض الحالات، فشملت أيضا إنه هو حالات مثلا الوزمة اللمفاوية والوزمة الشحمية. أيضا حالات صحة المرأة، صحة الرجل.
1: نعم.
0: مشاكل الأذن والتوازن، الشيخوخة أيضا.
1: صحيح.
0: يعني فشملت عدة يعني حالات، ما نقدر نقول إن هذه أهم شيء وهذه أهم شيء، بالعكس إحنا الحين قاعدين نشوف كل هذه الحالات بشكل مستمر، وخصوصا نفس ما يعني في آخر شيء اللي هو يعني حالة مثلا الوزمة الليمفاوية، لأن حتى علميا بقية العلماء الأطباء بعد صار عندهم awareness، صار عندهم

0: التوعية إن هاي الأشياء ترى يعني يلعب العلاج الطبيعي له دور في علاجها.
1: نعم دكتورة، يعني أكيد لمن يستمع يبي يعرف متى يجب على المريض البدء بالعلاج الطبيعي، وهل يمكن أن يؤثر التأخير في بدء الجلسات على سرعة التعافي ونتائجه؟
0: هو أكيد أختي، طبعا كل ما بدينا أسرع كل ما كانت النتائج أفضل، فالبدء بأسرع وقت ممكن أوكي، لأن شوفي إحنا دائما عامل الوقت مهم في المواضيع هذه. التدخل المبكر طبعا يقلل المضاعفات، كل ما بديت بسرعة كل ما صارت النتائج أفضل، كل ما أقلت المضاعفات وسرعت من رجوع الفرد إلى حياته اليومية، وسرعت أيضا في استعادة وظائفه اليومية.
1: نعم سرعت عملية التشافي أكيد.
0: أيوة، فعامل الوقت جدا مهم في سرعة عملية التشافي، وإن احنا نحصل على أفضل النتائج، لأن التأخير ممكن يأثر سلبا، يعني ما بقول هو سلبا معناته انه يأخر مرحله التعافي، ولكن مو انه مثلا يعني خير شر ما في امل، لا في امل، ولكن احنا دائما نقول ان كل ما بدينا اسرع كل ما يعني حصلنا الى نتائج افضل.
2: نعم دكتوره ايمان، بودنا يعني تعرف بصوره اكثر على اسهام العلاج الطبيعي في تحسين الحاله الصحيه، استعاده الحركه، القدره على ممارسه الانشطه اليوميه، خصوصا مثل ما ذكرت يعني في بعض الحالات الامراض المتعلقه يمكن بالجهاز العصبي، الجلطات، بعيد الشر، وحالات يعني اللي ادت الى يعني اعاقه الحركه وان كانت لفتره بسيطه. فما مدى اسهام العلاج الطبيعي في تحسين الحاله الصحيه واستعادة الحركة والقدرة تدريجيا على ممارسة الحياة الطبيعية؟
0: طبعا العلاج الطبيعي يلعب دور مهم جدا في استعادة الحركة، يلعب دور مهم جدا في إعادة الفرد إلى المجتمع، يلعب دور محوري يعني مهم جدا في حالة الإنسان حتى يقيه كوقاية من أي أمراض أو أي حالات ممكن أن تصير له.
2: صحيح.
0: طبعا هو نفس ما ذكرنا هو جدا مهم في استعادة حركة الفرد، في محافظة على صحة الفرد، في استعادة وظائفه اليومية، مثلا كل ما بدينا مثلا في وضع أقرب وفي وقت أسرع، فبالتالي أن سرعة التعافي لهالأمور كلها خصوصا للحالات العصبية.
2: نعم.
0: يعني طبعا أنت يعني أوكي هما إذا الحالة جت مثلا خلينا نقول هي مثل الحالة فرش مثلا تقدر تتعامل وياها أو تتفادى مضاعفات، فبيكون أسرع. صح. أن الفرد يرجع إلى مجتمعه.
2: نعم.
0: يرجع إلى شغله، يرجع أنه يمارس حياته اليومية من غير أي مساعدة، وظائفه اليومية
2: إنه هي الأهم. يعني أتوقع دكتورة يعني مثل ما ذكرتي إنه خصوصا يعني ممارسة حياته الطبيعية، حركته لو داخل البيت، يعني وصولا للمرحلة المراحل التالية المتقدمة، إنه يعني يسوق السيارة ويطلع مثل ما ذكرتي. أيوة،
0: بأعلى مستويات الاستقلالية. شنو أعلى مستويات الاستقلالية؟ نقصد فيها أن أنا أشرب بروحي، ألبس بروحي، أتنقل بروحي.
2: نعم. نعم.
0: أعيش، أرجع لنفس يعني حياتي السابقة على قدر ما نقدر، لأن في بعض الحالات يعني ممكن إن إحنا نوصلها 100% في نسب لها، ويعتمد على حسب الإصابة، يعتمد أيضا أخوي على حسب العمر المريض نفسه، على الحالة الصحية، متى بدأنا فيها،
1: مدى استجابة الجسم طبعا يعني
0: بالضبط استجابة الجسم، تعاون الشخص نفسه. أنا دائما أقول في العلاج الطبيعي مقولة واحدة اللي هي اليد واحدة ما تقصر.
2: صحيح.
0: المريض يعني وأهل المريض يلعبون بعد دور آخر في سرعة التعافي وفي استمرارية التعافي أيضا.
2: نعم.
1: بالفعل دكتورة، يعني إذا بنتكلم الحين عن كيف يتم تحديد مدة العلاج ومتى يتم اتخاذ قرار إيقاف الجلسات أو الاكتفاء بالمتابعة المنزلية؟
0: طبعا في العلاج الطبيعي اول ما المريض يتم تشخيصه، يتم تقييم حالته، وضع خطه علاجيه، وبناء على وهذه الخطه العلاجيه تختلف من شخص الى اخر. نفس ما قلنا

0: إنه حسب عمره، حسب حالته الصحية، حسب شدة الإصابة اللي هو فيها، لأن ممكن الإصابة ممكن إن إحنا نقول إن هي نفس الشيء على الجميع.
1: نعم.
0: ففي أثناء الخطة العلاجية يتم تحديد هذه الأمور حسب كل العوامل اللي سبق ذكرتها أنا.
1: نعم.
0: وبالتالي نقدر نحط تقريبيا فترة زمنية. طبعا إحنا يعني في الفترة الزمنية ما نقدر نعطيك مثلا شيء أساسي مثلا في هالوقت أنت بتصيرين هالوقت. طبعا هاي كلها تعتمد عليها على عوامل أخرى، مدى تعاون المريض نفسه، تعاون أهل المريض إذا كان المريض في العمر اللي هو تحت رعاية أهله. فهاي الأشياء هذه كلها المدة الزمنية نقدر إحنا نتوقعها
1: تقديريا.
2: نعم. وكل حالة طبعا مثل ما ذكرتي تفرق عن الحالة الثانية،
0: تفرق عن الثانية
2: أكيد بكل تأكيد.
0: طبعا يمكن... يكون في عندنا صورة، يعني صح. صورة أن مثلا في خلال مثلا هالفترة خلال هالمدة، ولازم نحط بعد نفس الشيء أن يعني كل ما كانت الفترة العوامل والأعراض اللي جاي فيها المريض مزمنة فطبيعي أنها بتأخذ وقت
2: أكيد.

0: لا نجزمها.
1: نعم وكل حالة طبعا مثل ما ذكرتي تفرق عن الحالات الثانية.
0: تفرق عن الثانية
1: أكيد بكل تأكيد.
0: طبعا يكون في عندنا صورة يعني صح. صورة أن مثلا في خلال مثلا هالفترة خلال هالمدة، ولازم نحط بعد نفس الشيء أن يعني كل ما كانت الفترة العوامل والأعراض اللي جاي فيها المريض مزمنة فطبيعي أنها بتاخذ وقت.
1: أكيد.
0: كل ما كانت الأمراض حادة أو مثلا الأمراض فريش مثلا أو غير مزمنة طبيعي
1: ان
0: هي وقتها بيكون اقل.
1: بكل تاكيد يمكن دكتوره يعني في كل الحالات وكل التشخيصات كل حاله تفرق عن الثانيه في كل انواع العلاج. بكل تاكيد يمكن احنا دكتوره مستمتعين في هذا الموضوع وياك، ولكن يعني بودنا في ختام هذا اللقاء اللهم امين اللهم امين. بالعكس يعني واحنا يعني لما نستمع لمثل هذه النصائح لما يعني نتعامل مع او يعني نتعرض الى هذه الرسائل التوعويه تفيدنا احنا تفيد اهلنا تفيد جماعتنا. في سبحان الله يعني الانسان مثل ما ذكرتي معرض لبعيد الشر يعني الوقوع في هذه الحالات. قبل ما نختم دكتوره احنا الامانه مستمتعين في هذا اللقاء، بس بودنا ان ترسلين او توجهين رساله حابة توجهينها للجمهور الكريم حول اهميه الاستفاده من العلاج الطبيعي، أو انصح التعبير يمكن إن كانت هناك مفاهيم خاطئة منتشرة حول العلاج الطبيعي. يمكن في فترة من الفترات كانوا الناس يعتمدون على المراخ أو المساد يعني وعبالهم أنهم هذه علاج طبيعي، أو قد يكون هو فعلا يعني في حالات كانت يعني ينفع معها هذا العلاج العلاج اللي هو الشعبي. فقبل ما نختم ودنا ناخذ منك هذه الرسالة وأبرز المفاهيم المنتشرة عن العلاج الطبيعي. تفضلي.
0: طبعا رسالتي يعني مبدئيا ان احنا اول شيء لا نتجاهل الألم البسيط. طبعا تجاهل الألم البسيط اليوم ممكن يصعب حله بكرة.
1: نعم
0: هاي رقم واحد. رقم اثنين ان بعد ان احنا نحاول نعرف ان نجاح أي خطة علاجية يكون فيها أخصائي علاج طبيعي معتمد ويعني أو عارف شنو شغله يعتمد أكبر شيء على تعاون المريض وأهله والتزامه في أداء تمارين العلاجية وخطة الخطة العلاجية بشكل منتظم. طبعا لما نتبع تعليمات أخصائي العلاج الطبيعي دقة لازم بعد نتحلى بالصبر والاستمرارية للأمانة، لأنه ما في شيء سحر، ما في شيء اليوم أنه أنا مثلا أحط إيدي عليك مثلا كحالة وثاني يوم أنك أنت بتصير نفس اللي أنت متوقع. فالصبر والاستمرارية هاي جدا مهم، وعدم التوقف لازم أنه هو يستمر في علاجه الجسمه بالتزامه بمواعيده التزامه بجلساته، لأن تشوف كل خطوة يقوم فيها المريض أوكي بعد بالنسبة لنا تسمع فرق يعني في خطة العلاج. من ضمن والبعد عن بعد رسالتي نحن نبتعد عن المفاهيم الخاطئة. أول خلا بقول لك في الحين بعض المفاهيم شوي بدأت تقل في المجتمع.
1: صحيح.
0: أنت هاي ممكن أتتكلم لي مثلا من 30 سنة إن كان العلاج الطبيعي المراخة.
1: أيوة.
0: والأشياء الثانية الحين لا، ترى الأفراد واعيين، الأهالي بعد أيضا واعيين. فيعني الحين الكل يعرف إنه هو مو المساج أو المروخ أو المراخة هي الأساس، لأنهم صاروا ناس واعية ودارية في الموضوع.
1: نعم.
0: إنه يعني هاي ممكن يأثر على أي شخص غير مختص إنه هو ممكن يعني يعالجني أو يحط إيدي عليه. مثلا ممكن يكون في مضرة إذا هو ما كان مختص وعارف شنو قاعد يسوي. الشيء الثاني بعد إحنا الحين إحنا خلصنا من 30 سنة، خلينا إحنا الحين في الفترة الحالية فترة. نعم. الإنترنت وفترة السوشيال ميديا ومنصات التواصل. للأمانة إحنا الحين هذه النقطة اللي إحنا قاعدين نشوفها مع بعض المرضى وأهاليهم إن أهما ما يبتلون بسرعة، يقولك لا أنا بروح بادش على يوتيوب بشوف التمرين بشوف شنو المفروض يسوي وبعد أقدر أسوي. فيمارسون تمارين عشوائية بشكل عام، تأخر فترة تعافيهم.
1: نعم.
0: ما ينحطون تحت برنامج تأهيلي حركي متكامل إنه يكون مختص على يعني مشرف عليه أخصائي علاج طبيعي،
1: وللأسف يتعرضون بعدين حق انتكاسات وحق
0: انتكاسات.
1: يعني
2: بالضبط. يمكن أنا مريت في هذه التجربة للأمانة،
0: لأن أخوي وأختي بعد ما يصير إن أنا تمرين أنا أشوفه في اليوتيوب يعالج كل ويشتمه كل

0: كل المرضى.
1: نعم.
0: ونرجع نقول في خطة علاجية، نقدر نقول نرجع نقول إن في فحص وتقييم للمريض نفسه، وكل حالة تختلف عن الآخرين. فهذه النقطة جدا أنا أركز عليها، إن بعدوا عنكم دكتور جوجل.
1: أيوة.
0: وبعد لأن الولجات جي بي تي هذا، لأنها كلها أعراض. واليوتيوب ومنصات التواصل وتجربة فلان وتجربة علان، هذه كلها يبتعد عنها، لأن تشوف كل شخص يختلف عن آخر. وثاني شيء الأعراض قد تتشابه. الأعراض قد تتشابه،
1: ولكن طبعا
0: أداء الشخص غير يختلف في التقييم.
1: بالضبط. دكتورة، يمكن زميلتنا شوق أيضا يمكن قالت أن عندها تجربة يمكن حابة أن هي يعني تطرق لها وياك.
2: يعني للأمانة دكتورة، يمكن أنا صادتني إصابة رياضية وأهملت الموضوع، وبعدين قمت أشوف تمارين في السوشيال ميديا مثل ما حضرتك ذكرتي،
1: رحتي حق دكتور شات جي بي تي أتوقع.
2: يعني شوي اللي صار إنه للأمانة المشكلة ما انحلت، فبدوري واليوم من خلال حديثنا عن هذا الموضوع أنا أشكر معالجتي والإنسان اللي فعلا غيرت حجم الإصابة اللي أنا كنت أعاني منها لفترة جدا طويلة، إلى أن اليوم أنا وصلت لمرحلة من التشافي جدا عالية، وما زلنا في الخطة العلاجية. أشكرت جدا جدا جدا معالجتي زهرة المولاني، كل الشكر لك. وبالفعل دكتورة، اليوم العلاج الطبيعي له دور كبير في تحسين جودة الحياة، استعادة الحركة، الوظائف الجسدية. يعني الواحد ما يدري ايش كثر هو متأثر إلا من بعد ما يروح ويعالج المشكلة الأساسية.
1: عسى الله يحفظكم مستمعينا الكرام حقيقة، والله
0: أتوقع أن يعني كل مستمع وكل قاعد يسمعنا حاليا ترى عنده تجربة
1: أكيد.
0: في هذا الموضوع. بالضبط
1: دكتورة، للأمانة الموضوع جدا جميل وشيق، وشوف يعني حتى احنا على قاعدتين رسائل وقاعدين تجاوب على ما يطرح مع هذا الموضوع. احنا للأمانة كنا مستمتعين ومستفيدين من هاللقاء حقيقة. كل الشكر لك الدكتورة إيمان مطر.
0: بس ممكن تعطيني بس يعني نقطة، بس عندي مفهومين أنا وايد حابة أركز عليهم.
1: تفضلي تفضلي.
0: إن الراحة دائما مو هي الفكرة الأساسية بعد الإصابة. الكل يفتكر إن هو أنا الحين صار عندي إصابة، عندي مشكلة، عندي ألم، لازم أقول أنا راحة أو تكليف أو إنه كذا. بالعكس، لا، الحركة، الدراسات العلمية مؤخرا أثبتت إن الحركة تساعد في سرعة التشافي. شيء ثاني أيضا في المقابل، إن الجراحة مو هو الخيار الوحيد، مو هو الحل الوحيد لكل المشاكل. ياما في مشاكل مثلا في العمود الفقري وفي الفقرات والدسك والأمور الأخرى. طبعا لعب العلاج الطبيعي نسبة فوق 90% انه هو يبعد المريض عن اختيار يعني خيار الجراحة. وشيء ثاني انه هو مثلا يعني مفهوم ان انا لازم اتألم عشان انا احس ان انا استفدت، هذا بعد مفهوم خاطئ جدا.
1: ايوه،
0: نسأل الله السلامة للجميع.
1: اللهم آمين، تمنياتنا للجميع دوام الصحة والعافية والسلامة، والله يحفظ الجميع من الإصابات. ودائما احنا شوق يعني نردد هذه العبارة، اللجوء والاستعانة بأصحاب الاختصاص. يعني ما شاء الله البحرين كلها الدكاترة والعيادات والمراكز الصحية المتخصصة في هذا المجال. ويمكن كانت معانا الدكتورة إيمان يمكن من الاختصاصيين في هذا المجال والمتخصصة في مجال العلاج الطبيعي، الدكتورة إيمان مطر، عضو جمعية أصدقاء الصحة والمتخصصة في العلاج الطبيعي. كنت معنا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، وإن شاء الله أكيد متواصلين معك في لقاءات قادمة.
0: شكرا جزيلا لكم، شكرا للاستضافة، وإن شاء الله إحنا قدرنا ان ننشر شيء يعني بسيط من باب التوعية لجميع المجتمع، افراد المجتمع ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
2: كل الشكر لك دكتورة إيمان، وبالفعل يعني ملاحظات ونصائح قيمة قدمتيها لكل من يستمع من برنامج صباح الخير يا بحرين، ولكل المهتمين في العلاج الطبيعي. نتمنى السلامة للجميع وبعيد الشر عن الجميع.

0: مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام. بلا شك بأن مملكة البحرين تبذل جهودا كبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري على المستوى الخليجي، وذلك من خلال تسليط الضوء على قسم العلاقات. من خلال هذا اللقاء مستمعينا سنسلط الضوء بصورة أكبر على قسم العلاقات التجارية بإدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، ودور هذا القسم في دعم وتطوير العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. للحديث بصورة أوفى عن أهم مهام قسم العلاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذ حسين فيصل شبيب، رئيس قسم العلاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة. نتعرف من خلاله على دور القسم وأهميته في دعم العمل التجاري. صبح عليك بالخير أستاذ حسين، وسعداء بالتواصل معك.
3: صباح الخير، يا أهلا وسهلا فيكم، نشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، ورحب بالمستمعين الكرام. سعدناكم وياكم إن شاء الله اليوم الحديث عن قسم العلاقات التجارية ودوره في دعم العمل الخليجي المشترك. يا أهلا.
4: يا أهلا ومرحبا فيك أستاذ حسين. في البداية ودنا نتعرف على الدور اللي يقوم به قسم العلاقات التجارية بإدارة التجارة الخارجية، وكيف يسهم في تعزيز التعاون التجاري الخليجي.
3: نعم، قسم العلاقات التجارية يقوم يعني بتنسيق وتطوير العلاقات مع الدول والجهات الخارجية، بالأخص دول مجلس التعاون الخليجي، يعني من خلال التواصل المستمر ودعم الاتفاقيات التجارية وعد التقارير التجارية، الصادرات والواردات وحجم التبادل التجاري اللي يعني بين الدول العالم يعني. وشارك بعد بتنظيم حضور الاجتماعات واللجان والفعاليات التجارية، ويتابع بعد الاتفاق اللي تم عليه في الاجتماعات اللي يخدم المصالح المشتركة. وبالخصوص في عندنا اللي هو لجنة التعاون التجاري، وللعلم بعدنا مملكة البحرين تتولى رئاسة لجنة التعاون التجاري هذا العام.
2: نعم، بالحديث أستاذ فيصل عن يعني لجنة التعاون التجاري، بودنا نتعرف على يعني هذا الدور الذي تقوم به لجنة التعاون التجاري في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وأهم المهام اللي تقوم بها لجنة التعاون التجاري. نعم،
3: بشكل عام لجنة التعاون التجاري هي إحدى اللجان الوزارية التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يترأسها سعادة وزير الصناعة والتجارة، تعمل على تعزيز التعاون والتكامل التجاري بين دول الأعضاء. الدور اللي تقوم فيه هو تطوير السياسات التجارية المشتركة وتسهيل حركة التجارة بين دول المجلس، تعزيز القدرة التنافسية اللي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يعني، أو تكمن أهميتها في تقليل العوائق التجارية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين دول الأعضاء.
2: نعم.
3: بالإضافة إلى تعزيز الموقف التفاوض الخليجي يعني دول مجلس التعاون بشكل عام عند التعامل مع الدول والتكتلات الاقتصادية الثانية يعني. وتضم اللجنة عدد من اللجان الفرعية فيها متخصصة، مثل لجنة حماية المستهلك ولجنة التجارة الإلكترونية والمؤسسات الصغيرة المتوسطة وغيرها من اللجان التي تعمل على دعم تطوير مختلف العمل التجاري الخليجي.
4: نعم، يعني أكيد هناك دور كبير تقوم به مملكة البحرين في أعمال لجنة التعاون التجاري، كيف تسهم المملكة في ذلك؟
3: سمح. مملكة البحرين تحرص على المشاركة الفعالة في هذه الاجتماعات اللجنة والفرق التابعة عليها، بحيث أنها تسهم في مناقشة المواضيع التجارية، تقديم مرئيات مقترحات، تدعم تطوير القطاع التجاري البحريني والخليجي، وتعمل بعد على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء ليعزز التعاون الاقتصادي المشترك.
2: نعم، قبل الختام أستاذ فيصل، بودنا نتعرف على أهم فوائد توحيد الجهود التجارية بين دول الخليج العربي. أستاذ حسين. نعم،
3: طبعا الفوائد له يخفف العوائق بين الدول ويسهل حركة التجارة ويقوي دول موقف دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جماعي في التفاوض في الاتفاقيات، وهذا يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية ويرفع تنافسية المنتج الخليجي قدام المنتجات العالمية، ويخلي دول الخليج يعني

0: تتحرك كمجموعة تجارية اقتصادية واحدة يعني قدام باقي التكتلات الاقتصادية ودول العالم.
1: نعم.
0: هذه يعني أبرز الفوائد اللي يكون فيها الجهود بين دول الخليج يعني.
2: نعم أستاذ حسين فيصل شبيب رئيس قسم العلاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، كل الشكر لك على اليوم تواجدك ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين، وهذه المعلومات الوافية عن دور قسم العلاقات التجارية وأهمية هذا القسم في دعم العمل التجاري، كل الشكر لك.
0: أشكركم وما قصرتم على الاستضافة، وأشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة، وإن شاء الله نشوفكم في لقاء ثاني إن شاء الله. مشكورين.
2: بإذن الله بإذن الله، كل الشكر لك.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: الله يا هذا الوطن من قد في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: مستمعينا الكرام، يمكن موضوع الولاء والتلاحم اللي تشهده مملكة البحرين طوال هذا الوقت، وخصوصا في وقت الأزمات، من الطبيعي أن أبناء البحرين من يحملون هذه الجنسية العزيزة والغالية على قلوبنا جميعا يستشعرون أهمية هذه القاعدة الأساسية، أن يكونون ملتفين حول راية قيادتهم. ولكن الأجمل لما نستشعر هذا الأمر من أخواننا وأشقائنا المقيمين على هذه الأرض الطيبة، على أرض البحرين، نبض من الإنسانية والتآلف. مقال للسيد حامد عادل أحمد، وهو أحد المقيمين على أرض مملكة البحرين، ويعكس لنا من خلال هذا المقال شهادة للتاريخ حقيقة، لما شاهده بعينه ونقله بقلمه وبقلبه.
1: بالفعل، يعني قبل لا يعني نتعمق في هذا المقال مستمعينا وأخوي براشد، يعني للأمانة احنا نفرح دائما لما نشوف اي مقيم او زائر او سائح لمملكتنا الغالية مملكة البحرين، ودائما تلاقي ان الفيدباك او مثلا تعليق على زيارتهم او تواجدهم في مملكة البحرين ان احنا دائما نحس بالامن، نحس بالامان، نحس بالراحة، نحس ان احنا ننتمي لهذه الارض وان كنا لا نحمل جنسيتها. هذه الشعور و الحب لهذا الوطن هو حب عميق، ودائما نلمسه لما نشوفهم حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. شلون يمدحون البحرين. نعم. وشلون يتكلمون عن البحرين، وشلون هم يحسون أن هذه الأرض صارت أرضهم ومكانهم، ويعني ينتمون لها وما يرضون عليها.
0: لذلك دائما الانتماء للأرض اللي نعيش عليها ما توقف عند وثيقة أو ورقة. هناك يمكن نماذج اللي للأسف ما ودنا ان احنا يعني نتطرق لها او ان نمر عليها، من حمل هذه الجنسية وللأسف من يعني قابل هذا العطاء

0: الذي شافه وعاشه من أول ما انولد لحتى اليوم، ولكن قابله بالجحود والنكران للأسف. ولكن بودنا إحنا أن نستعرض هذه النماذج الطيبة، هذه النماذج الإنسانية العميقة. الأستاذ حامد عادل أحمد، كل الشكر والتقدير لك على هذا المقال، وبودنا أن يعني لو نأخذ يمكن فقرات، يعني ممكن ما يتسع لنا الوقت أن احنا نقرأ المقال كله. ولكن يقول الأستاذ حامد: حين نقف على أرض البحرين الغالية نستحضر في أذهاننا لوحة غنية بروح الوحدة والتآلف، حيث يلتقي المقيمون على تراب هذا الوطن العزيز حاملين معهم تجارب متعددة وموارد متنوعة، يشاركون أهله في بناء مستقبل واعد يسير بخطى واثقة نحو التقدم والازدهار. إن هؤلاء المقيمين الذين تأثروا بسمات أهل البحرين الأصيلة أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع، يشاركوهم الأفراح والأتراح، ويؤمنون أن الوطن هو البيت الكبير الذي يجمعنا جميعاً.
1: وفي إطار هذا المشهد الرائع من التلاحم والتراحم، تتجلى روح الامتنان والتقدير لأولئك الذين يساهمون بأرواحهم وطاقاتهم في بناء هذا الوطن. فهم ليسوا مجرد مقيمين يحملون جنسيات مختلفة، بل هم شركاؤنا في النجاح وعملاؤنا في خدمة الوطن، يضعون خبراتهم ومهاراتهم في خدمة التنمية المستدامة، ويشاركوننا الرغبة الصادقة في رفع راية البحرين عالية خفاقة.
0: يواصل الأستاذ عادل أو حامد عادل أحمد مقاله بقوله: في لحظة صدفة لا تنسى التقيت زوجين عربيين مقيمين في البحرين، لكن هويتهما الوطنية تتجلى في أفعالهما وسلوكهما كأنهما من أبناء هذا الوطن الغالي. كان لقاؤهما مع من هم من أبناء البحرين كأنما هو لقاء أخوة وأصدقاء منذ زمن بعيد، أظهرا حبا لا يضاهى لهذا الوطن وإخلاصا قل نظيره، تجلى في كل كلمة ونظرة وفي تصرفاتهما التي تنم عن تواضع جم وطيبة قلب لا حدود لها.
1: وقد لمست من خلال حديثهما صدق انتمائهما وحرصهما على أن يكونا جزءا من مسيرة البناء والتطوير. كانا يعبران عن فخرهما بالانتماء لهذا الوطن، ويعملان بكل ما أوتيا من جهد ليرسما لوحة من الإنسانية والكرم، حيث يظهران حسن التعامل مع الجميع، يؤكدان أن الإنسان هو الجوهر الحقيقي لأي تطور ونجاح. أن هذا التواضع وحسن الخلق جعلاني أعيد التفكير في أهمية الإنسان الطيب الذي ينشر النور والأمل في كل مكان.
0: دائما ما كانت الطيبة وكأنها يعني تنشر أو عدوى حميدة إن صح التعبير، يعني المقيمين على أرض مملكة البحرين اللي تطبعوا طباع أهل البحرين حسوا بما يشعره المواطن البحريني من روح الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة ولقيادتنا الحكيمة. حقيقة مدعاة فخر واعتزاز أخواننا أشقائنا المقيمين السياح، كل من تطع قدمه على أرض مملكة البحرين الطاهرة، لكم كل الحب والتقدير والعرفان والامتنان، أنتم شركائنا في هذا الوطن. نسعد دائما بهذه الروح الجميلة، نسعد ونستشعر إنسانيتكم العظيمة، كل الشكر والتقدير لكم، وحفظ الله مملكة البحرين وكل من عاش على أرضها مواطنا كان أو مقيما.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، يواصل مركز عبد الرحمن كانو الثقافي مسيرته في إثراء المشهد الثقافي والفكري في مملكة البحرين من خلال برنامج متنوع يضم مجموعة من أمسيات شعرية ومحاضرات فكرية ومعارض فنية وفعاليات أدبية تجمع نخبة من المثقفين والمبدعين. نتعرف في هذا اللقاء على الموسم الثقافي 31 للمركز وأبرز محطات الموسم وأهدافه وما يقدمه للجمهور من فرص للحوار والمعرفة والتفاعل الثقافي. راح تكون معنا الدكتورة معصومة المطوعة، الأمين العام بمركز عبد الرحمن كانو الثقافي ورئيسة لجنة البرامج. نصبح عليك بالخير دكتورة معصومة.
3: صباح النور والسرور لكم حبيبتي شوق وأخوي عبد الرحمن والجميع مستمعي إذاعة البحرين. أهلا وسهلا.
4: يا هلا ومرحبا فيك دكتورة سعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين، وبودنا أن نتعرف والسادة المستمعين على أبرز ملامح الموسم الثقافي 31 وأكثر ما يميزه عن المواسم السابقة. نعم
3: أبرز ملامح، إحنا طبعا طارحين حاليا الفصل الثاني من الموسم 31، طبعا فيه نفس التنوع اللي عودناكم عليه ما بين المحاضرات والندوات الثقافية، الملتقيات الشبابية والقرائية، عندنا معرض، عندنا أمسيات ورش عمل، بس اللي يميزه فعلا هذه المرة هو الطابع الوطني الواضح. احنا عادة فعالياتنا الوطنية تتركز في ديسمبر، لكن حرصنا في هذا الفصل ان احنا بعد الظروف الاستثنائية اللي عشناها ولازلنا نعيشها، حرصنا ان احنا نقدم في هذا الفصل عدد جميل من الفعاليات الوطنية اللي تأكد على قيم الولاء والانتماء الوطني، وحدة الصف، وذلك طبعا من انطلاق من دورنا الثقافي والتوعوي في ظل الأزمة اللي احنا قاعدين نمر فيها.
4: بارك الله فيكم،
2: يعطيكم العافية دكتورة على هذه الجهود. ولكن كيف تم اختيار موضوعات الفعاليات والضيوف المشاركين في هذا الموسم؟
3: نعم، احنا طبعا هدفنا الأول في أنشطة الفصل الثقافي ان احنا نركز على المواضيع الوطنية، كانت للأمانة يعني قعدنا واجتماعاتنا كنا نبي نعرف كيف شنو اللي راح نقدمه بعد الظروف اللي احنا مرينا فيها، وكيف نبرز البحرين كنموذج وطني ناجح وفريد للحمة الوطنية للشراكة المجتمعية والوعي الوطني المسؤول. فاخترنا الشخصيات اللي تتناسب مع هذه الرؤية واللي تقدر توصل هذه القيم وتأكد عليها، سواء في اختيارنا للشعراء المتميزين اللي قدموا الأمسية الشعرية الوطنية واللي فعلا أكدوا فيها على أجمل معاني الحب والولاء لهذا الوطن، أو المعرض الفني الوطني أيضا اللي استضفناه وشارك فيه حوالي 34 فنان بحريني، وكانت للأمانة لوحات تنبض بحب الوطن والقيادة والشعب. وطبعا محاضراتنا استضفنا فيها قامات أكاديمية تكلمت عن شلون قدرت البحرين تواجه الأزمة اللي مرينا فيها بجدارة وعزم، ودور الثبات النفسي أثناء مواجهة التحديات، إضافة طبعا إلى استضافة الشخصيات الوطنية والمؤثرة التي لها دور مهم في تعزيز جودة الذائقة الثقافية. طبعا احنا دائما نحرص ان في استضافة الضيوف والمؤثرين اللي لهم اثر على الجمهور والناس تحب تسمع منهم وتتأثر بهم، فبالتالي اختيار الموضوعات والضيوف في هاي الفصل كان بناء على رؤية لتحقيق التوازن بين القضايا الوطنية والقضايا الثقافية الثانية.
4: نعم، بلا شك بان مركز عبد الرحمن كانو الثقافي دكتورة معصومة له دور كبير في تحقيق العديد من الأهداف، ولعل هدفه الأسمى والأبرز دعم الحركة الثقافية والفكرية في مملكة البحرين. وفي هذا الموسم طبعا نضم أمسيات شعرية ومحاضرات مثل ما تفضلتي ومعارض فنية، وبلا شك بأن هذا التنوع جذب يعني فئة كبيرة من فئات المجتمع. حدثينا عن هذه الجزئية لو تكرمتي دكتورة.
3: شكرا لك أخوي عبد الرحمن. طبعا من المهم جدا أن المؤسسات الثقافية اليوم

0: تدرك بأن هناك اختلاف كبير في استقبال المجتمع اليوم عن الاستقبال اللي كان في السابق. يعني ضروري تكون البرامج الثقافية اليوم منوعة سواء في النوع أو في مستوى الطرح أو في المحتوى نفسه. هاي التنوع يتيح لكل فئة من فئات المجتمع أنها تلقى اللي يلبي اهتماماتها الثقافية أو حتى احتياجاتها المعرفية. والأهم من هذا كله أنها تلقى الشيء اللي يأثر فيها، لأن مثل ما تعرف اليوم كل واحد فينا يتأثر بشكل مختلف. فلذلك إحنا ممكن طبعا نقدم فعاليات كثيرة ليل نهار من غير ما نوقف. لكن الهدف أن إحنا نبحث عن الفعاليات اللي ممكن فعلا تحقق لنا أثر على الأفراد. من كذي إحنا نحرص أن يكون دائما التخطيط جيد، الإعداد لهذه البرامج يكون إعداد مسؤول، وهذا اللي خلينا ولله الحمد أن إحنا نشوف الأثر اللي نطمح فيه من خلال برامجنا في المجتمع. لأن عندك المتلقي اللي يتأثر بالموسيقى أكثر من الكلمة، وعندك المتلقي اللي يتأثر بالكلمة أكثر من الصورة، وقيس على ذلك. فبالتالي
1: ولتأثر باللوحة ولتأثر بالرواية.
0: في ناس تحب تقعد تسمع المحاضرة تتفكر فيها، تبي هدوء، تبي تسمع وهي بروحة تقارن وتتعلم ذاتي.
1: صحيح.
0: في ناس لا، تقول لك أنا أفضل أحضر الورشة وحط يدي بيد المدرب وأجرب وأتعلم معه. فبالتالي إحنا نحرص في المركز أن يكون دائما في تنوع في برامجنا عشان المجال يكون مفتوح بشكل واسع للحضور المجتمعي، وتكون الثقافة أقرب من جميع شرائح المجتمع.
1: نعم،
2: جميل جدا دكتورة معصومة. يعني للأمانة لما أنتوا تحاولون أن أنتوا تروحون للشخص من الجانب اللي هو يحبه ليستفيد.
0: نعم.
2: ثقافيا، ليستفيد معرفيا، ليستفيد حتى في خدمة هذا المجتمع وخدمة مملكة البحرين. دكتورة، كيف يمكن للشباب والمهتمين بالثقافة الاستفادة من برامج الموسم والمشاركة في أنشطة المختلفة؟
0: طبعا برامج المركز كلها تعتبر فعاليات عامة، يعني مفتوحة للجمهور والدعوات دائما عامة. طبعا اي كل الشباب والمهتمين بالثقافه يعني ممكن انهم يحضرون جميع الانشطه اللي يقدمها المركز، ويشاركون في النقاشات، يطرحون اسئله، يتداخلون. حتى عندنا كثير من الحضور، يعني مثلا حتى اللي يستحي مثلا يتكلم وقت المحاضره بعد الفعاليه ممكن يلتقون بالمحاضرين ويتعلمون منهم. فللامانه حضور هذه البرامج يعطي مساحه حره ومهمه في تلقي المعرفة من أصحابها وتبادل الخبرات والتواصل. يعني أحيانا أنت ما بس تستفيدين من المحاضر، تستفيدين من النقاش اللي يصير مع الأدباء والإعلاميين، الدكاترة، المتخصصين. فهذا الشيء للأمانة ديفنتلي راح يسهم في تنمية الوعي الثقافي وصقل المهارات الشخصية لدى المشاركين.
1: قبل الختام دكتورة معصومة، بودنا بالتعرف على الرسالة اللي حابة توجهينها للجمهور الكريم من خلال دعوتهم لحضور فعاليات الموسم الثقافي أو الجزء الثاني أو الفصل الثاني من الموسم الثقافي 31، ويمكن الفعاليات اللي توقعين أن هي تحظى باهتمام جماهيري واسع في أجندتكم القادمة من برامج ومشاريع وفعاليات.
0: احنا طبعا قطعنا شوط مثل ما قلت لكم في الموسم مالنا، في الشهر اللي طاف قدمنا 4 فعاليات وطنية، ولله الحمد يعني كنا متوقعين يكون لها زخم جميل وتوفقنا فيها
1: الحمد لله.
0: وحين بعد للأمانة عندنا مجموعة مهمة من الفعاليات، مثلا هذا الأسبوع بيكون عندنا المنتدى القرائي، راح يشارك معنا الكاتب أمين صالح. عندنا ندوة السيرة الذاتية للدكتور منصور سرحان اللي عنده باع طويل في الثقافة. عندنا بالبحرين محاضرة عن شخصية الأطفال و كيف تصقل شخصية الطفل، وهذا موضوع مهم حاليا مع وجود السوشيال ميديا، راح يشارك فيه الدكتور خالد العلوي. صراحة عندنا فعاليات كثيرة، يعني عندنا مثلا الندوات الطبية أيضا من الندوات اللي يحبونها وايد الجمهور. هالمرة بنتكلم عن صحة الأسنان، بيشاركون مجموعة من الأطباء على رأسهم الدكتور منعم حفاظ. وطبعا فعالية كوب قهوة معه هي من الفعاليات الجماهيرية اللي دائما ينتظرونها جمهورنا. فأنا رسالتي لجميع الأفراد المجتمع البحريني سواء مواطنين أو مقيمين أو إخواننا من الدول الجارة، إن يشاركوا معنا في هذه الفعاليات ويستفيدون من هذه البرامج اللي احنا نطرحها. لأن الثقافة اليوم ما عادت نشاط نخبوي خاص يعني بطبقة معينة من الناس المتعلمة أو المثقفة. احنا بالعكس هذه مساحة مشتركة للجميع لبناء الوعي والهوية وتبادل الخبرات، وحضور الجمهور ومشاركته معنا هي أساس نجاح فعالياتنا. يعني المركز مفتوح للكل، وإن شاء الله يا رب يدوم نكون بيت عامر للفكر ولمحبي الثقافة والإبداع.
2: اللهم أمين. دائما مركز عبد الرحمن كونو الثقافي من المراكز اللي يشهد

0: له بأمسيات الجميلة، النهضة الفكرية والثقافية، البرامج المتنوعة. كل الشكر لك الدكتورة معصومة المطوعة الأمينة العام بمركز عبد الرحمن كانو الثقافي ورئيسة لجنة البرامج، ونتمنى لكم التوفيق في هذا الموسم الثقافي.
1: شكرا لكم جميعا.

0: في هذه المحطة الثقافية وإثراء المشهد الثقافي ببرامج وأنشطة وفعاليات مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، نكون مستمعين الكرام قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم الأحد السابع من يونيو 2026. نتمنى للجميع أسبوع موفق مليء بالنجاحات والإنجازات وتحقيق الأمنيات، سعداء جدا بنجاح أبنائنا من مختلف المراحل الدراسية، النتائج طلعت وفرحة النجاح نشوف تملي البيوت من خريجين الجامعات مرورا بخريجين الثانوية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الابتدائية حتى الصغيرات والحلوين خريجين الروضات والحضانات أيضا بعد حفلات التخرج اللي قاعدين نشوفها ونلمسها في وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي. عسى إن شاء الله تكون ديارنا وبيوتنا عامرة بالأفراح والنجاح والسعادة. نسأل الله سبحانه وتعالى لوطننا ولخليجنا العربي أن ينعم عليه سبحانه وتعالى مزيدا من الأمن والأمان والرفعة والازدهار، وأن يحفظ أوطاننا ويحفظ قادتنا بمشيئة الله تعالى،
1: أكيد يحفظ جنودنا البواسل اللي قاعدين يحمون أرض ومواطنين والمقيمين على هذه الأرض، أرضنا الغالية في حدود السماء والأرض والبحر. جهودكم جهودكم جهودكم مقدرة، كل الشكر لكم، أنتوا الحفظ المنيع من بعد الله سبحانه وتعالى لمملكتنا الغالية. الله يحفظنا دائما من الشر، ودائما يرد كيد العدوان في نحرهم بإذن
0: آمين.
1: الله
0: آمين.
1: الله يحفظكم
0: ولله دركم صراحة على هذا يعني العمل اللي يعجز اللسان حقيقة عن التعبير عن هذه الجهود وعن هذه البطولات اللي تسطر للتاريخ حقيقة. عسى الله يحفظكم ويرعاكم، وعين الله تحفظكم إن شاء الله في كل خطوة تخطونها وفي كل نظرة لمثل ما قلتي شوق للسماء للبحر للأرض. أجركم وقدركم عند الله سبحانه وتعالى كبير في الدنيا والآخرة.
1: الله يحفظنا إن شاء الله براشد، ويحفظ البحرين، ويحفظ عيالنا من كل شر. مستمعينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. هذه تحايا فريق العمل اللي صاحبكم من الساعة 6:30 ولحد الآن الساعة 8:30. تحييكم من الإشراف المتابعة الزميلة العزيزة نور عبد العزيز،
0: من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
1: ومن الإعداد هذه تحايا الزميلة نيلة الروعي.
0: لكم أعذب التحايا من خلف الميكروفون من التقديم شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطيع،
1: ومن الإخراج هذه تحايا مخرجتنا الجميلة فاطمة جنبر. في أمان الله،
0: دمتم في رعاية الله.

علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: قيمتك أكبر، أكبر من تقييم الناس لك، أكبر من الإنجازات، أكبر من الأهداف، أكبر من قبول الناس لك، وأكبر من رضا شخص ما عنك، أكبر من حب شخص ما لك. قيمتك مرتبطة فقط بذاتك اللي كرمها رب العالمين. قدر نفسك واسمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: كان يا مكان في سالف العصر والأوان لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
3: أي شيء مستور لا تحاول أن تكشفه. ما رأيك في الأشخاص الفضوليين؟
4: في فضول عن فضول يفرق، بس الفضول بزودة شيء مو بحلو وشيء مو مقبول أصلاً، وما في أحد يرضى أن أحد يتدخل في أشياء الخاصة أو في حياته الخاصة، فما أيد الأشخاص الفضوليين.
5: من وجهة نظري يعني الأشخاص الفضوليين هذين يحتاجون إلى طبيب نفسي صراحة، يعني لأن يدخلون في أشياء ما لهم خص فيها، فيعني هذا من وجهة نظري أنا هذا مرض نفسي، هاي لازم يتعالج من الشيء اللي هو فيه.
6: بالنسبة لي أنا عن نفسي ما أتقبلهم في حياتي أبد. هم مو بس يعني يحرجون نفسهم إن عادي أحد يرد عليهم طريقة يحرجون نفسهم، لا هم بعد حتى عادي يكون يحرجون الشخص اللي هم قاعدين يدخلون في حياته، عادي يكون شيء خاص فيه، خاص بعيلته، ما يبي أحد يعرف عنه، فهم هاللون قاعدين يحرجونه ويحرجون نفسهم بعد. فإن شاء الله يا رب يعني إن يراجعون نفسهم، كل واحد يحاول قبل ينام مثلا يراجع نفسه، يشوف هل هو قاعد يأذي غيره، قاعد يكون فضولي، هل هاي الشيء توفر فيه ولا لا، لأن في أحيانا الناس ما تلاحظ روحها.
3: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان. يقول أحد دهاة العرب: ما غلبتني إلا جارية كانت تحمل طبقا مغطى، فسألتها ماذا يوجد في الطبق، فقالت ولما غطيناه إذن، فأحرجتني وفهمت بعدها الدرس الآتي: لا تحاول أن تبحث عن الوجه الآخر لأي شخص حتى لو كنت متأكداً بأنه سيء، فيكفي أنه احترمك وأظهر لك الجانب الأفضل منه، واجعل من اكتفائك قناعة، فلكل منا جانب سيء يتحاشاه حتى مع نفسه. الانشغال بسرائر الناس يفتح باب سوء الظن.
7: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكة.

والمشاركات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

في رحاب الوطن، في رحاب الوطن يعرف الإنسان المعنى الحقيقي للأمان، لحضن الأم، لدفء العائلة، لضحكات الأصدقاء، لليالي العذبة والصباحات المشرقة. في رحابك يا وطني أعرف أن لكل شيء مذاقا أجمل، وأن الربيع يبقى عمرا كاملا.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: ثقافتنا الغذائية.
3: ثقافتنا الغذائية.
2: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها.
4: في الخبز الأبيض، وليش هذا اللي نتكلموا عن الخبز الأسمر، وليش ما أدري شنو، وهل هذه لها علاقة بالرجيم، وهل هذه ما لها علاقة بالرجيم، وهل ما أدري شنو. كثير من هذه الأمور اللي دائما نسأل فيها، خلونا نفهم يعني شنو الخبز الأسمر، يعني شنو النخالة، من وين تيجي، شيء من هالقبيل. أعزائي المستمعين، لما نتكلم عن الخبز الأسمر والخبز الأبيض والأشياء هذه، يجب أن نفهم شنو طبيعة مثلا القمح اللي هو المادة الأساسية للخبز، شلون يصير الخبز من خلال القمح. القمح أعزائي المستمعين يتكون من يعني تشريح القمح مكون من الغلاف الخارجي. الغلاف الخارجي هو النخالة، والغلاف الداخلي اللي هي المادة الغذائية، والجنين. الجنين يتغذى على الغلاف الداخلي، ويبقى الغلاف الخارجي اللي هي نسميها النخالة، وهي القشرة الخارجية اللي تغلف القمح والشعير والشوفان والعيش وشيء من هالقبيل. باللغة العربية يسمون النخالة ما نخل، أي ما صفيناه، يعني ما غربلناه بالمنخل وبعدين بقى هذا بدأ ينخل، بدأ يطلع من هذا الدقيق، وما نخل من هذا الدقيق. النخالة هي الطبقة الخارجية مكونة من الألياف، وهذه الألياف تحتوي على فيتامينات ومضادات للأكسدة وكثير من المواد. لذلك نشوف سيدنا يوسف لما يفسر حلم الملك، قال لهم فذروه في سنبله. ليش السنبل؟ اللي هو الغلاف الخارجي. الغلاف الخارجي اللي هو طبعا يحفظ المادة الغذائية اللي داخل، وهذه المكون بالنسبة حق الإنسان ممكن ياخذه، ومكون يكون يعني مكون من ألياف، مكون من كثير من العناصر المهمة جدا اللي الإنسان لا يمكن يعني ما يمكن يستغني عنه. بعدين يبقى الغلاف الداخلي اللي احنا يعني عادة الناس يشيلون الغلاف الخارجي ويبدؤون في طحن القمح من خلال الغلاف الداخلي، ويبقى من كذي الفرق يصير. يعني إذا كان مع النخالة كان مع الغلاف الخارجي يصير الخبز الأسمر، ومن غير الغلاف الخارجي يصير الخبز أبيض. طبعا هذا لا يمنع أن الغلاف الداخلي بيحتوي على النشويات، ويحتوي على بروتينات وكثير من الفيتامينات وكثير من المعادن، بالإضافة طبعا إلى موضوع الجنين. الجنين هو أساسا اللي هو البذرة النبتة الصغيرة اللي هي موجودة في الأساس. طيب احنا يعني علماء التغذية يقول لك إذا احنا حطينا النخالة بروحها، لو يبنى ميزان وحطينا النخالة في كفة، فوائد النخالة في كفة، وحطينا جميع الأدوية في كفة ثانية، طبعا النخالة بما تحويها من فيتامينات وعناصر معدنية وأشياء كلها، فهذه كفة النخالة توازي جميع الأدوية اللي الإنسان ياخذها العالم المتحضر. فإحنا يالسين في لما نشيل غلاف النخالة، فإحنا نحرم الإنسان من أساس العناصر الغذائية، لأن النخالة مثل ما يبينون

فيه كثير من المعادن، فيه الكالسيوم، فيه المغنيسيوم، فيه الصوديوم، بوتاسيوم، الكلور، الكبريت، الزنك، الحديد، وايد وايد وايد، بالإضافة لطبعا الأحماض الدهنية، الألياف الغذائية، النشا، البروتين، أشياء كثيرة، محتوى الزيت مرتفع عندهم في النخالة، وأمور كثيرة جدا. احنا للأسف نشيل النخالة ونرميها، وهذه يخلي الإنسان يفقد كثيرا من النخالة، من العناصر الغذائية الأساسية للجسم. عندنا نوعين في موادنا الغذائية، نوعين من النخالة، اللي هي نخالة القمح ونخالة الشوفان. نخالة القمح اللي احنا طبعا ناخذها من القمح، طبعا لها فوائد مهمة، حتى انها تعزز نمو البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء، وعلى أساس تعطينا

0: طبعا تساهم في هذا الموضوع. عندنا النوع الآخر اللي هو الشوفان. الشوفان بعد بالإضافة للفوائد احنا نقدر ناخذ الشوفان، الشوفان اللي مثل اللي هو يسمونه حبوب الإفطار أو حبوب الصباح، اللي ممكن احنا نضيف له شوية حليب مثلا على أساس، أو لبن أو عصير بعض الناس يحبونه وبالتالي يأخذونه على الريوق، وهذا يعتبر يعني مادة غذائية كاملة للإفطار أو للعشاء. الشوفان يقلل يقي القلب من كثير من الأمراض، يقلل من موضوع حصوات المرارة، ونفس الشيء يخفف من موضوع الإمساك ومشاكل الأمعاء. بعض الدراسات الحديثة طبعا مثل ما قلت أنا بكرر على موضوع قلته، بعض الدراسات الحديثة تقول حتى هو لا علاقة بسرطان القولون، يخف يعني يقي الإنسان من سرطان القولون. احنا دائما في موضوع إذا في رمضان دائما نوصي الناس في السحور يأخذون الأغذية اللي فيها النخالة اللي فيها نسبة عالية من الألياف، لأنه يخليك تشبع، يخليك تحس أنك شبعان لجزء كبير من النهار، وبالتالي أنت ما عندك، ما يصير عندك يوع. هذا شيء جميل جدا، لأن وحتى ذي لها علاقة بموضوع السمنة، لأنك أنت لما تأكل هذه تحس أنك شبعان ما تبي تأكل أكثر، لكن تأكلها من غير الغلاف من غير النخالة دائما تحس أنك يعان، فهني تصير نوع المقارنة، ولأنها أصلا تتم لفترة طويلة في الأمعاء في المعدة علشان تهضم وتأخذ حيز كبير، تنشط الغدد الدرقية، تتحكم في الدهن اللي في الجسم. بعد يعني في بما أن بعد يعني مو نايلس طول الوقت بس ناكل نخالة، لأن بعض الأحيان تسبب أضرار، يعني بعد إذا زادت عن حدها يعني كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. لا نأخذ الموضوع أنه خلاص في فوائد، أكيد في فوائد، ولكن بعد إذا زاد عن حده ممكن يسبب لك إسهال، ممكن يسبب لك آلام في المعدة، يأثر حتى على بعض بطانة الأمعاء الدقيقة، خاصة اللي عندهم اضطرابات ممكن يسبب لك حساسية، ممكن يسبب لك كثير من الأمراض، يعني خاصة اللي عندهم أساسا أمراض الحساسية الجلوتين وغيرها ممكن يؤثر فيهم. بعض الأحيان زيادة النخالة في الأكل ممكن يؤدي إلى أن يمنع أو يقلل من امتصاص مادة الكالسيوم والحديد، وبالتالي طبعا هذه لها علاقة بهشاشة العظام، خاصة لأنه يحتوي على حمض الفايت أو حمض الفايتك بعض الناس يسمونه، يعني موجودة في بعض الجذور في بعض البذور، وهذه يعني إذا كان موجود ممكن يسبب لك هذا النوع من المشاكل، لكن هذه لا يعني أن ما في فوائد. لا تأخذ وايد، خذ مثل ما قلنا في الحلقة الأولى، أخذ الغذاء المتوازن. الغذاء المتوازن يقلل لك من كثير من المشاكل اللي أنت ممكن حاول تنوع، يعني تأخذ مواد فيها ألياف بالإضافة لشيء من هالقبيل على أساس. طيب أنا سؤال، أنا رحت البرادة سوبر ماركت يتخذت الخبز الأسمر شريته، بعدين بس مو مكتوب عليه خبز أسمر، هو أسمر مو بس مو مكتوب عليه خبز أسمر، مكتوب عليه إن هذا الخبز مثلا في ألوان، هذا الخبز في كاكاو، عطى الصبغة البنية، هل هذا يعتبر خبز أسمر؟ هل هذا غش تجاري ممكن يصير؟ حط بالك، حط بالك لما تشتري وتبي خبز أسمر تأكد إنه هو خبز أسمر، في نخالة، في ألياف، لازم يكون مكتوب على البطاقة الإعلامية إن هذا الموضوع، إن هذا الخبز أسمر وفي ألياف وخبز كامل من القمح الكامل، مو بمضاف لكاكاو ماط اللون البني ولا محطين له ألوان سمرة وأنت هذه نوع من الغش. طبعا ممكن نفرق ما بين النوعين من الخبز، بعدين هذه حلقة أخرى نتكلم عن نوعين من الخبز وإن شاء الله نتكلم عنها. أعزائي المستمعين، كون وصلنا اليوم إلى نهاية حلقتنا من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن ألتقي بكم باكر في موضوع آخر وحديث يتعلق بالغذاء.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء يجب أن تعرفها المرأة عن الرجل.
0: الرد بالرسائل على المرأة من قبل الرجل يعني له تخليص مصالح، وإذا تجاوب أكثر معاك يعني أنه يعطيك أهمية، لأن الرجل بطبيعة الفطرية لا يستخدم الرسائل بشكل كبير، وهو من طبيعة الفطرية أيضاً يرد على الأمور المهمة بالنسبة له. واحدة من أهم الأمور اللي ترعب الرجل هو الخوف من الفشل في العلاقة، لذلك ينحبط جداً لما يشعر بأنه هو لما يقدم هدية أو يقدم شيء معنوي ومادي للمرأة والمرأة لا تقبل فيه أو ما تستانس بالقدر المطلوب اللي هو يتوقعه. لذلك لما أنتي ما تعطيني ردة الفعل الإيجابية اللي هو ينتظرها يحبط ويتألم، فخلج منتبهة. الرجل يعبر بالفعل أكثر من الكلام، لأن بطبيعته الفطرية يترجم مشاعره بالفعل، يعني بالنسبة له التقدير والاحترام والحب كل هذه الأمور يفعلها أكثر مما يقولها. إذن الرجل يهتم

0: الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حبيبي حبيبي
2: حياتي.

0: حياتي.
1: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
2: أفضل عمود رأي،
1: أفضل تحقيق صحفي،
2: أفضل حوار صحفي،
1: أفضل صورة صحفية،
2: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
1: أفضل محتوى صحفي مرئي،
2: أفضل إنفوغرافيك،
1: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
2: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
1: جائزة شخصية العام الصحفية.
2: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
1: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
2: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
1: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
2: www.mia.gov.bh.
1: شاركنا إبداعك
2: قبل 25 من يونيو 2026.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن يوم الشباب الخليجي الذي يصادف 6 يونيو من كل عام يجسد محطة مهمة للاحتفاء بما حققه شباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إنجازات نوعية. وأشار سموه إلى أن هذه المنجزات تأتي امتدادا للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين جعلوا الشباب شريكا أساسيا في صناعة المستقبل ومحورا رئيسيا في خطط التنمية المستدامة. وأوضح سموه أن ما يحظى به الشباب الخليجي من دعم ورعاية مستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسهم في خلق بيئة داعمة ومحفزة للإبداع والابتكار، ومكن الشباب من تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى مبادرات ومشاريع وإنجازات ذات أثر ملموس على مختلف الأصعدة. وأشار سموه إلى أن الشباب البحريني والخليجي أثبت أن النجاح لا يقاس بحجم التحديات التي تواجهه بل بحجم الإصرار الذي يحمله في داخله، مبينا أن الأجيال الشابة في دول مجلس التعاون تمتلك عقلية تؤمن بأن لكل عقبة فرصة. وبمناسبة يوم الشباب الخليجي أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن يوم الشباب الخليجي يمثل مناسبة للاعتزاز بما يحققه شباب دول مجلس التعاون من إنجازات مشرفة تعكس طموحاتهم وقدراتهم الكبيرة. وأشار سموه إلى أن الشباب البحريني يعد نموذجا متميزا في مختلف المجالات وفي مقدمتها المجال الرياضي بفضل الدعم والرعاية التي يحظى بها من ملك البلاد المعظم والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما شاد باهتمام ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد وحرص سموه المستمر على تمكين الشباب وتهيئة البيئة المثالية أمامهم لتحقيق النجاحات والإنجازات. هذا وتشارك مملكة البحرين أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاحتفاء بيوم الشباب الخليجي الذي يصادف 6 يونيو من كل عام، تأكيدا على المكانة المحورية للشباب ودورهم الفاعل في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تمكنت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين من اعتراض وتدمير 3 صواريخ

عددا من الطائرات المسيرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة على اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن الوطن. تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة التي تعرضت لها البلدان فجر يوم أمس بإطلاق 7 صواريخ باليستية باتجاه أراضيهما تم اعتراضها بنجاح بفضل الله، مؤكدة يقظة القوات المسلحة الباسلة في البلدين وجاهزيتها التامة للتصدي لأي عدوان آثم. وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وتماديا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديدا لأمن منطقة الخليج العربي واستقرارها، ويتناقض مع ما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف من نبذ العدوان وحقن الدماء. وأكدت الوزارة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات وليصان الاستقرار بزرع الألغام، داعية إيران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام وفتح مضيق هرمز كاملا وبلا قيود أو رسم صونا لحرية الملاحة البحرية التي تكفلها القوانين الدولية والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، وفتح ممر إنساني آمن يكفل سلامة عبور السفن المدنية والسماح بمغادرة أكثر من 20,000 من البحار العالقين والعودة الآمنة إلى ذويهم. كما تؤكد الوزارة أن مملكة البحرين تتمسك بخيار السلام والاستقرار للمنطقة وأن صبرها لا يعني تهاونا وأن دفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها خط أحمر لا تساوم عليه، وستتخذ كل الإجراءات المشروعة لحماية أمنها وثقة بوقوف أشقائها وحلفائها إلى جانبها. تدعو وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين ممن يستخدمون أجهزة تعمل بنظام أندرويد إلى ضرورة تحديث أنظمة هواتفهم الذكية إلى أحدث إصدار متاح ضمانا لاستلام التنبيهات والإشعارات بالصورة المطلوبة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك تنبيهات الطوارئ الواردة عبر إشعارات الرسائل النصية لا سيما خلال ساعات بعد منتصف الليل لاستلام الإشعارات والتنبيهات بدون صوت، وللتحقق من توفر التحديثات يرجى التوجه إلى الإعدادات ثم البحث عن تحديث نظام جوجل بلاي والضغط على خيار التحقق من وجود تحديث واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توفر التحديث. جددت وزارة الخارجية السعودية إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت والتي تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، مجددة تأكيدها على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وتضمنها مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما. من جانبها دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على منشآت مدنية وحيوية. وأكدت وزارة الخارجية

0: الإماراتية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. مجددا تضمن الإمارات الكامل مع مملكة البحرين والكويت ودعمها لكافة الإجراءات الرامية إلى حماية أمنهما وسلامة منشآتهما الحيوية، ومشددة على أهمية خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. بدورها عربت سلطنة عمان عن إدانته واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدة تضمن السلطنة الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت وتأييدها المطلق للإجراءات كافة للحفاظ على أمن واستقرار البلدين وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما، مشددة على رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، لا سيما استهداف المنشآت المدنية والحيوية بما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويهدد سلامات المدنيين. هذا ودانت دولة قطر بشهد الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت، مشيرة إلى أنها انتهاك سافر لسيادة البلدين وخرق فاضح لقواعد القانون الدولية. وشددت وزارة الخارجية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وجددت الوزارة تضمن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. هذا يؤكد استمرار الاعتداءات الإيرانية الأثيمة على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، يؤكد أن النظام الإيراني يصر على نهجه العدائي تجاه دول المنطقة دون مراعاة لثوابت القانون الدولي والجهود الدبلوماسية المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار للمنطقة. اختتم مجلس التنمية الاقتصادية زيارة إلى إسبانيا وسويسرا استمرت 5 أيام، وذلك برئاسة سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية. وجاءت هذه الزيارة ضمن جهود المجلس المستمرة لتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة استثمارية جاذبة، واشتملت على سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية التي جمعت وفد المجلس مع نخبة من الشركات الأوروبية والمستثمرين من القطاعات الرئيسية بما في ذلك الخدمات المالية والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
4: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.

0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: في موسوعتنا الصغيرة نلتقي، ومع مواضيعها العلمية والفكرية والفنية نحييكم وندعوكم لمحطاتها
1: لنكتشف معا أسرار الوجود ولنغوص مع بدايات العطاء.
0: فرحلة الإنسان رحلة كشف وتعرف على معنى الوجود،
1: وهذه السطور مجرد بدايات لمشوار طويل من المعارف. فأهلا بالجميع.
0: أصدقائنا، موضوع موسوعتنا لهذا اليوم من أهم المواضيع، وربما يكون من أطرفها أيضا.
1: إنه موضوع الذاكرة أو القدرة على تذكر الأشياء والأحداث والتجارب التي مرت بنا.
0: الذاكرة جزء حيوي للغاية في حياتنا، فهي التي بوعي منا أو بدون وعي تهدينا إلى العودة إلى منازلنا، وهي التي تأخذنا إلى مكان عملنا صباحا.
1: والذاكرة أيضا تمكننا من قضاء وإنجاز أعمالنا وعلى إقامة علاقات مع أصدقائنا وأسرتنا وزملائنا في العمل،
0: وحتى المشي والكلام والمهارات الأخرى هي نتيجة لقدرتنا على تذكر الأشياء التي تعلمناها في سن مبكرة.

0: والآن لابد من التساؤل، كيف نتذكر الأشياء؟ وما مدى حجم ما يمكننا أن نتذكره؟ ولماذا ننسى؟
1: من الثابت علمياً أنه ما من لحظة تمر بنا دون أن نكون قد استخدمنا الذاكرة لأمر أو لآخر، وغالباً ما نقوم بفرز المخزون الهائل من الأمور في الذهن بسرعة مذهلة، ونخرج بالحقيقة أو الفكرة أو العلاقة التي نريد.
0: وفي المحطة القادمة سنتعرف معاً على أنواع الذاكرة.

0: أعزائنا، تذكر لنا موسوعتنا الصغيرة أن هناك أنواعاً من الذاكرة، وهذه الأنواع كافية لأن تجعل الأمور تختلط علينا.
1: هناك الذاكرة التي تسترجع الأحداث، كأن يتذكر أحدنا مثلاً حادثة ماضية جرت يوم زواجه، وهناك الذاكرة اللغوية التي نستعيد بها نظاماً معقداً من المعلومات كاللغة،
0: وهناك الذاكرة التي تحشد الحقائق التي لا تتصل مباشرة بحياة الفرد كالحقائق التاريخية.
1: أما الذاكرة الحسية التي تتداول الصور فهي الأقوى في كل الناس، وهي قائمة على المشاهدات والأصوات والتذوق واللمس والشم.
0: وهناك الذاكرة الغريزية التي تمكننا من القيام بأفعال غريزية كالتنفس والنوم والهضم.

0: عزيزنا المستمع، إن السر الذي لا يزال مغلقاً هو كيف يستطيع البعض أن يكون أقوياء الذاكرة في بعض الأمور، وهو ما يسمى علمياً بعض أجزاء الذاكرة، ولكنهم يفشلون تماماً في تذكر أشياء أخرى.
1: هذا ما سنحاول قراءته علمياً في الباب القادم من الموسوعة تحت عنوان طاقات.

0: صديق موسوعتنا الصغيرة، لقد ثبت أن الذهن وقدراته في تخزين المعلومات يفوقان كل ما يمكننا تصوره.
1: إننا عادة لا نستخدم أكثر من 10% من قدراتنا الذهنية، وحتى هذه النسبة مبالغ فيها كما يرى بعض الباحثين، إذ برأيهم أننا لا نستخدم أكثر من 1% من طاقاتنا الذهنية.
0: وترى تقديرات طاقة العقل التخزينية أن بالدماغ مجالاً لحفظ 1000 جزء من المعلومات الجديدة في كل ثانية من حياتنا، من الميلاد حتى الشيخوخة.
1: ويعتقد بعض الباحثين أننا نستطيع تذكر كل شيء وقع لنا، حتى أولئك الذين يدعون أن ذاكرتهم مثل الغربال يستطيعون التذكر لو حاولوا ذلك، وكل ما في الأمر أنهم يقللون من قدرة ذاكرتهم.

0: تقول موسوعتنا الصغيرة إن معظم الناس يظهرون أعراض سوء الذاكرة. فعلى سبيل المثال، إذا قدم لنا 20 شخصا في حفل عام، فإننا لا نتوقع أن نتذكر أكثر من 5 أشخاص، وذلك ما يحدث فعلا لأننا لا نحاول أكثر.
1: المسألة مسألة موقف، فإذا آمن الواحد منا بأنه يستطيع أن يقوم بشيء ما فإنه سيقوم به، لأننا في هذه الحالة نحيا وفقا لتوقعاتنا أو انعدام التوقعات لدينا.

0: إن للهرمونات دورا مهما، هذا ما يقوله أحد الأطباء المهتمين بالذاكرة. ولمزيد من الإيضاح دعونا نستمع إلى تفاصيل ما يقوله.
1: إن التجربة المثيرة أو المخيفة تطلق الهرمونات في الجسم كهرمون الأدرينالين، ولها نفس الأثر كالعقاقير في إثارة ما ينتج عنه تحسين للذاكرة.
0: إننا حين نمر بتجربة مثيرة تنطلق الهرمونات في أجسامنا، وتقوم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بتقوية تلك التجربة في أذهاننا.
1: ولكن لماذا نرى في بعض الأحداث أهمية ونهمل أخرى؟ إن ذلك راجع فيما يقول الأطباء إلى أنها تترك فينا أثراً طيباً أو انطباعاً قوياً.
0: وفي العادة إذا وجد الواحد منا ما يحفزه جيداً في اتجاه معين، فإن ذلك الحافز يساعد في عملية

0: أصدقائنا يرى الأطباء أن الحافز الدافع يؤدي إلى إفراز طبيعي للكميات الصحيحة من الهرمونات التي تسري في الجسم وتزيد القدر الذي نتعلمه وتدعم الذاكرة.
1: أما بالنسبة للعقاقير المقوية للذاكرة فيمكن أيضا أن تستخدم في إضعاف الذاكرة، ويعتمد ذلك على مقدار الجرعة المتناولة من العقاقير.
0: وبالمثل يمكن للضغوط أو التوتر الشديد في موقف معين أن يؤدي إلى كبت الذاكرة بالنسبة لتلك التجربة.

0: أعزائنا، حول خطر شحذ الذاكرة يقدم لنا الأطباء والعلماء رؤيتهم. فالدكتور أجرانوف يحذر من التشبث بأمل شحذ الذاكرة بشكل حاد في الشباب، لأن تحسين الذاكرة في الناس العاديين يمكن أن يبعث مشاكل عقلية حادة.
1: فنحن نقوم في واقع الأمر بكبح وكبت أمور كثيرة ونظن أننا نسيناها، ويمكن أن نقول إن الكبت هذا هو نوع آخر من التعلم، ويمكن أن يكون مساعدا لنا على مواكبة الحياة ومجاراتها.

0: حول أثر الانقباض النفسي، يرى الدكتور فولجاين وهو طبيب نفساني وإخصائي في الأمور العصبية، يرى أن هناك رابطة بين الانقباض النفسي وفقدان الذاكرة عند المسنين.
1: ويقول عندما يكون هؤلاء الناس في حالات انقباض شديد فإنهم يفقدون ذاكرتهم، وقد وجد أنه بمعالجة الانقباض النفسي تعود الذاكرة أيضا.
0: أما صغار السن الذين يعانون من ضعف الذاكرة فهم يعانون من انقباض نفسي أو من حالات مزاجية ينعدم فيها التجاوب مع الأحداث الجارية.
1: وأخيرا نأمل أن يكون موضوع اليوم قد أضاف الجديد والمفيد.
0: فشكرا لمتابعتكم، ولنا لقاء غدا.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: إخراج محمد حسن.

ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
0: دكتورة مريم، باقي على العيد تقريبا أسبوعين، وأنا حدي خاطر أسوي فيلر حق شفايفي أكبرهم شوي. ما قد في حياتي سويت أي إجراء تجميلي، وايد خايفة، ممكن تفيديني؟
4: أهلا يا مريم. طبعا الإجراءات التجميلية في النهاية هي إجراءات طبية. بمعنى شنو؟ بمعنى أي إجراء في أي إنجكشن أو حقنة للوجه قد تحدث لا سمح الله بعض المضاعفات الغير مرغوب فيها، بدءا من الكدمات البسيطة أو الكدمات الشديدة، وصولا لا سمح الله إلى بعض الحالات النادرة لانسداد الأوعية الدموية. طبعا أنا ما قاعدة أقول لك هذا الكلام عشان أخرعك، أنا قاعدة أفهمك إن الإجراءات التجميلية ليست إجراءات سطحية نفس ما يسوق لها بعض الناس في مواقع التواصل. إجراء طبي لا أساسه ولا أصوله، وإذا كنتي تسوينه لأول مرة تجنبي تسوينه مباشرة قبل مناسبة مهمة مثل العيد. ليش؟ احتمال جسمك من النوع اللي يطلع كدمات، ما تبين تطلعين يوم العيد بكدمات ومزاجك يكون مو بزين والناس تسأل انت شو مسوية في روحك. انا دائما انصح بوقت كافي قبل اي مناسبة، تقريبا خلينا نقول من 3 أسابيع الى شهر. خلي في بالك يمكن النتيجة ايضا ما تعجبك، تحتاجين وقت لتصليح هذه النتيجة. اذا كانت هذه اول مرة لك، ما انصح تسوون الاجراء اسبوعين قبل العيد، انتظري لأن كل تأخيرة فيها خيرة بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل كتاب كتبه إلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: أما بعد، فإن الإنسان يسره درك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه، فلا تكن بما نلت من دنياك فرحا، ولا بما فاتك منها ترحا، ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل، فكأن قد نزل بك الأجل. والسلام.
1: ما خط القلم.
2: إذا كان يوجد شيء اسمه زواج جيد، فالسبب فيه أن فيه من الصداقة أكثر مما فيه من الحب. ميشيل دي مونتين. كان بعض البخلاء إذا صار الدرهم في يده خاطبه وناجاه وفداه وأخر التصرف فيه وقال: بأبي أنت وأمي، كم من أرض قطعت، وكم من كيس خرقت، وكم خامل رفعت، وكم رفيع أخملت.

0: تعرى ولا تضحى، ثم يلقيه في كيسه ويقول: أسكن على اسم الله في مكان لا تزول عنه ولا تزعج منه. قال بعض الحكماء: ما أنصف نفسه من أيقن بالحشر والحساب وزهد في الأجر والثواب. وقال آخر: بطول الأمل تقسو القلوب، وبإخلاص النية تقل الذنوب.
1: ما خط القلم.
0: الوهم نصف الداء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات الشفاء. ابن سينا. قال حكيم: ثلاثة لا ينتصف بعضهم من بعض: لا ينتصف حليم من أحمق، ولا ينتصف شريف من دني، ولا ينتصف بر من فاجر. قال عدي بن زيد العبادي: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا ما رأيت الشر يبعث أهله، وقام جنات الشر بالشر فاقعدي.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: التاريخ مسرح الأحداث ومنتدى التحولات والصراعات والانتصارات وملتقى تطور الإبداع البشري عبر السنين. فحتى نقف على أهمية شخصية ما، فإننا نعود إلى منشأها وتاريخها القديم الذي يرسم ملامح الحاضر وما تشتهر به من محاسن ومساوئ، وكذلك المدن والأقاليم التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وتصنع لنا صفحات من الإبداع والفكر والجمال والازدهار.

أو تعطينا دروسا نعتبر من نتائجها. وعلى شبه الجزيرة العربية وجدت الممالك والمدن التي يصل عبقها إلى آلاف السنين، وتبقى لها مكانتها في هذا العالم، ومنها تلك المدينة التي كانت قبل آلاف السنين من أهم مدن مملكة سبأ العظيمة. إنها صانعة الأمجاد منذ القدم، إنها صنعاء. يعود تاريخ المدينة إلى أساطير تذكر بأنها كانت تسمى بمدينة سام نسبة لسام بن نوح عليه السلام، لكونها أول مدينة بنيت بعد طوفان نوح عليه السلام. وتذكر أخرى بأنها كانت تعرف بمدينة آزال نسبة لآزال بن يقطن ابن سام بن نوح عليه السلام. وأياً كان، فلم يختلف المؤرخون بأنها كانت من أهم مدن مملكة سبأ العتيدة التي قد أشير إليها في نص قديم بخط المسند باسم صنع أو مصنعة باللغة السبائية بمعنى المدينة المحصنة، وجاءت باللغة العربية إشارة إلى جودة الصنعة، كما يقال عن الفتاة بأنها حسناء، فأطلق على هذه المدينة العريقة لجودة صنعتها وجمالها صنعاء، مدينة قديمة كانت مأهولة باستمرار منذ الألف الخامسة قبل الميلاد بأسوارها التي تحيط بها وأبوابها السبعة التي كانت تستقبل من يفد إليها من العالم. وتقع صنعاء بين جبلين مشهورين من جبال اليمن، هما جبل نقم وجبل عيبان. وصنعاء في البداية كانت العاصمة الأولى لمملكة سبأ بعد أن قام الملك السبئي شعرم أوتر بتوحيد مملكتي سبأ وذي ريدان في ملك واحد، إلى أن اعتلى العرش بنو همدان في القرن الرابع قبل الميلاد، وازدادت بذلك أهميتها وعلى صيتها في الأرجاء، وأصبح سادة قبائل حاشد وبكيل يلقبون في صنعاء بملوك سبأ بجانب ملكها الأوحد وهبئيل يحز الذي كانوا يشاركونه في صنع القرار. واستمر الحال في صنعاء على تلك العناية والاهتمام من قبل الملوك الذين تعاقبوا على حكمها، إلا أن الحميريين استبدلوها بظفار وصارت مركز حكمهم وعاصمتهم دون سائر مناطق اليمن، إلى أن عادت صنعاء إلى الصدارة في أواخر ملك الحميريين في عهد الملك الحميري ذو نواس الذي أعاد صنعاء في الواجهة عاصمة لمملكته مطلع القرن السادس الميلادي. تزامن ذلك مع غزو الأحباش الذين دامت سيطرتهم على اليمن نصف قرن من الزمان، شهدت المنطقة بها تحولات ومنعطفات تاريخية. ففي تلك الأثناء تولى الحكم أبرهة الحبشي وجعل عاصمته صنعاء وبنى بها كنيسة القليس التي كان ينوي بها الإطاحة باهتمام العرب وتقديسهم للكعبة المشرفة بيت الله الحرام، إلى أن حدث ما لم يكن في حسبانه فسير جيشه المعزز بالفيلة ليهدم الكعبة، وهناك كانت نهايته ونهاية جيشه بسبب عناية الله سبحانه. وبهذا الحدث المفصلي يطرد الأحباش على يد الملك سيف بن ذي يزن الذي وحد البلاد بعد تدهورها على يد الأحباش، وقدمت إليه وفود العرب تهنئه على انتصاره، وعلى رأسهم جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن هاشم. وتمر

0: الأيام ويعلو شأن صنعاء عاصمة هامة في عهد أقيال اليمن وسادتها الذين تناوبوا على حكمها، إلى أن جاءت اللحظة التي عرفت فيها صنعاء هدي النبوة واستقبلت رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان حاكمها آنذاك باذان بن بهرام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأسلمت صنعاء وأسلمت قبيلة همدان كلها في يوم واحد، واعتز الإسلام بها وازداد فخارا. وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم تم بناء أول مسجد في اليمن، مسجد صنعاء الكبير. عاشت صنعاء لحظة الهداية كما عاشت كذلك زمن الفتنة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وارتدت جملة من قبائل العرب إلى دينها السابق أو اتبعت من ادعى النبوة كالأسود العنسي الذي اتبعته صنعاء في زمن الردة، إلى أن قتل العنسي وأرسل إليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعاد صنعاء إلى حضيرة الإسلام لتلعب دورا هاما في أحداث التاريخ اللاحقة، ولتصبح جزءا في حلبة الاضطرابات وصراعات النفوذ في الدولة الأموية ومن ثم العباسية وسيطرة الدولة الطاهرية، وصولا إلى نفوذ الأيوبيين والعديد من الدول والسلالات الحاكمة التي تركت بصمتها الحضارية في اليمن. فهي مدينة كانت فيما مضى عاصمة مهمة يتجلى فيها أكثر من 100 مسجد وآلاف المنازل، بالإضافة إلى عشرات الحمامات والمرافق العامة التي تعود إلى ما قبل القرن 11 الميلادي. صنعاء التي أخرجت بين جنباتها العلماء والمؤرخين والأبطال الذين صنعوا أمجادا غيرت وجه التاريخ، وعند طنجة جوهرة الشمال يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
3: قال الفراق، قال الفراق، وقلت لا تطري الموت، ما ودي أسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

هل تشعر بأنك تضيع الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نصيحة اليوم: استخدم تطبيقات إدارة الوقت. حدد لنفسك حدوداً، مثلاً ساعة واحدة في اليوم لكل تطبيق. عندما ينتهي الوقت يقوم التطبيق بإيقافه. بهذه الطريقة يمكنك التركيز على الأشياء المهمة والاستمتاع بوقتك أكثر. تذكر، الوقت مثل المال، يجب أن تصرفه بحكمة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: في هدوة الليل لنتعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: إلا الحكي، ما أقدر أنا أجيك بالصمت. خذ باقي البسمة واطلق شفاتي، خذ لهفتي هي حق لك أنت، بس لا تبوق الحرف تنهي حياتي. لا تذبح الفرحة وترحل مع الوقت، من يطرد الأيام ما ظنياتي. لا تاخذك لوهام مني مع البخت، لوهام كم خانت شتات امنياتي. خليك معي وانزل بالعيون لارتحت، بسك من الأسفار بين الوشاتي. كل الأمل صورة محياك لقبلت، مثل الحياة لجيت تحيي رفاتي.
1: عزيزنا المستمع، وإحنا معانا الكلام كله، الكلام اللي زينه وجودكم معانا، والأمل اللي يقبل كل ما أقبلته علينا. نحييكم ونقول لكم أهلاً.

0: علم يستمر ما يتوقف طالما الحياة تدور والمشاعر تبتسم.
1: طبعا باكر أو الغد يعني المستقبل، يعني الأمل، واللي ما يحمل في داخله روح التفاؤل ما يقدر يعيش في زمن تكتظ فيه وتزدحم بشكل غريب وتتشابك هموم الحياة ومشاكلها. لذلك يصبح الحلم هو المساحة المفتوحة للإنسان علشان يطل منها على باكر.
0: بس هل كل الناس تفتح نوافذ الأمل وتشرع أبواب التفاؤل؟
1: لا طبعا، احنا نقول يا ليت ويا ريت ويا ليت يا ليت الناس تفكر ان الحياة المعاصرة او بالأحرى اي حياة يعيشها الانسان في اي زمان هي مجموعة من الضغوطات النفسية والعصبية والجسدية، ضغوط يومية لو استسلم الانسان لها ممكن تنتهي حياته بشكل مبكر، وحتى لو ما انتهت بتكون حياة باهتة ناشفة فاقدة البريق اللي يبهر الإنسان من أجل أنه يعيشها.
0: لذلك أعتقد يبرز التفكير في باكر، وعندما يبرز يبرز معه نقطة مضيئة يجب على الإنسان أن يمشي وراها ويحاول يوصل معها إلى دنيا غير.
1: بس ذي ما يصير مع إنسان مغلق قلبه على ذاته، إنسان ما يتسامح، إنسان دايم الشكوى من الليالي.
0: فعلا كلام صحيح، احنا محتاجين للإنسان المتسامح اللي يغفر زلات الصديق اللي يخونه الزمان لكنه ما يخون، اللي نسوه الناس هو ما ينساه.
1: علشان كذي أنا قلت في البداية يا ليت، قلتها وأنا أتمنى أن تكون الناس، كل الناس شبابيك قلوبها مفتوحة على الياي وعيونها قناديل تنور زمن بعد ما وصل وتستشرف الهامات باكر.
0: الإنسان الطيب هو اللي دايما متفائل، منتظر، متسامح، يرضى بنصيبه، يشوف ويسمع لكنه ما يقبل الشيء الردي.
1: ذي دعوة طبعا من نقول لكم خلوا قلوبكم عامرة بالطيب، ومن يعمر قلبه بالطيب ما تقدر عليه عاديات الزمان.

0: قلبا يخوفه الجفا ما بغيته، عله يموت من الشقا بارد الحيل. لي صار ما يقوى لشي هقيته، ما بيه لا عديت روس الغراميل. يا قلب لا يثنيك ليل سريته، الفجر باكر والرجا بالمقاييل. اصبر ولا جور الليالي شكيته، سود الليالي علمتنا الرجاجيل.
1: يا كثر ما مات الغرام وحياته، وارسلت له من دمع عيني مراسيل. حبيت وارضيت الهوى ما عصيته، واخذت حقي من امهات المضاليل. ويا كثر ما خان الزمان ووفيته، وصبرت لين الله كتب لي تساهيل. ويا كثر ما زل الرفيق ورفيته، وجنبت نفسي عن دروب المهازيل. وليا نساني واحد ما نسيته، صديت ما كني أعرف المواصيل.
0: وليا دعاني داعي الطيب جيته، وخذت لي من مرزماته شهاليل. يا قلب طيبك بالردى لا تميته، ترى القلوب بجوف أهلها درابيل. الطيب يبقى عامر لبنيته، يصير لقلوب النشامة مداهيل. ولا الردى لو قوم اليوم بيته، باكر تهده صادقات المخايل. يا هلا يا هلا، دايما احنا نقول يا هلا، نقولها للخلان، للأصدقاء، للأحباب، لكل من يقبل علينا وإحنا نبيه ونرحب فيه.
1: يبدو أنها صارت كلمة الترحيب في كل مكان نروح له. كل مكان أو كل من يلاقيك يقول لك يا هلا.
0: والله يا محلاها من كلمة، كلمة تشرح الخاطر عندما تسمعهم يقولونها لك يا هلا.
1: بس الكلمة طبعا تكون أحلى عندما تنقال للحبيب الغالي، عندما يهل عليك بالزين كله، ويطلع عليك بكل جمال الخالق اللي زانه به، وينتفض شوق القلب في كل طلة من المعنى.

0: ويضحك القلب قبل الشفايف، وتبتسم العيون وتقرب الخطوة خطوة خطوة، وكأن الخطوة يباب فرح على درب المحبين.
1: يا هلا بكل الشوق اللي بين، ويا هلا بكل الفرح اللي طل من العيون، يا هلا بلحظة تسوى في معناها وقيمتها كل المعاني.
0: في ظلام الليل تقبل يهل النور، في صباح الشوق تمشي تزغرد وراك موجات البحور. يا هلا بك فرح، يا هلا بك سرور، يا هلا بك دعوة خير تلف الدنيا وتدور. يا هلا يا هلا.
1: أقبلت بالزين كله وحكمتنا، وجيتها بالشوق كله. يا هلا يا هلا فراسي معشوقك علتني، يا هلا بك مرحبا يا مسهلة. ضحكت لي بالثمان اللي طوتني، لين شال القلب همه وامتلأ. اكشفت شمس الضحى يوم حضرتني، في ظلام الليل نوره مشعل. يا صباح الخير بالعون اجبرتني، قمت اصبح بالمسار ريم الفلا.
0: راعي السود الكحيله طوعتني، وانا في نفسي عصي للملا، لكن الدره محاسنها حوتني، طلته بسبابها همي جلا. البشر كل البشر ما نافستني، صحتنا بالصوت من غيره فلا. المصيبة يوم قفت حيرتني، بعد نفسي بايعتها بالولا. الولا في حبها كان ملكتني، ولو أموت أصبح شهيد من الغلا. بالوقت يمر بسرعة، كأن نقول له خلاص روح وخلنا روح لناس غيرنا.
1: وأحيانا بالعكس نقول للوقت وقف تو الناس لا تروح، ليه الحين ما شبعنا منك، تو الفرح معاك يحلى، تو هالدقايق ما انتهت، مع أن اللي انتهت كانت ساعات.
0: كل قلب يحمل من الغرابيل قده، القلب المتعب يبقى الوقت دائما عنده ثقيل وبطيء، ويبي يروح علشان يخلص من الهم اللي تعبه، ويبي الليل يمر ويطلع الصبح.
1: والقلب الفرحان الدنيا كلها ما تحتمل فرحته، وحس انه يريد فوق الوقت وقت ثاني غير موجود في عمر الزمن. ود اليوم يصير ويتبدل 24 ساعة تصير 30 50.
0: عموما ربي في كل شيء له حكمة، الإنسان دايما هو اللي ما يستوعب الحكمة، يقول للوقت تعال ويقول للوقت روح.
1: مل مسرعك وقتي كان عمري دقايق، كل شيء نطحني صار ينعي شبابي، كل صبح يصبحني عبوس وضايق، وكل ليل يمسيني يزيد اغترابي. من وانا طفل ما اذكر ليلة امسيت رايق، من صواب لي صواب الله يجبر مصابي. الحروف الجروح ومن قراها تهايق، في خفايا خفوقي واشترك في عذابي. هاك من كف صاحب راف كل الحقايق، ضايق الصدر جيتك دوك ما في جرابي.
0: دوك صدق عليه من الليالي وثايق، جرب الصوت تكفي يمطيل الرجابي. ما بقى وجه شفته من وجيه الخلايق، ما حضنته وفا ثم خانني في غيابي. والله اني من الدنيا وهلهم تضايق، بشر اللي يبي يفرح بحزة ذهابي. كثر حر السموم وكثر صلو الحرايق، جيت بصرخ بهمي قبل اموت بثيابي. آه وجرحي اللي يسفره كل ضايق، ما بقى به فضولي ما درى عن صوابي. كل مرتاح ينام ونازف الجرح فايق، وكل من صابي يسلى غير حضرة جنابي.

0: عزيزنا المستمع، الله يبعدنا وياك عن الجرح النازف، ودنا تكون الراحة مسكن الجميع. تمنياتنا لكم بليلة سعيدة وأحلام وردية، وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.
1: هنا البحرين،

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
9: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
8: إذاعة البحرين،
10: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين. ولكل متابعينا في كل مكان، دائما وأبدا نرحب بكم في استوديوهات إذاعة مملكة البحرين، وسعداء بالتواصل معكم في حلقة جديدة من برنامجنا قامات إذاعية التي نلتقي فيها وذاكرة إذاعة مملكة البحرين من خلال رجالاتها ونسائها الذين انضموا للعمل فيها طوال هذا المشوار الممتد لسنوات بل ولعقود. في حلقة اليوم، الشاعر الذي قال أن الأذن تعشق قبل العين أحياناً،

0: أعتقد لا يوجد أكثر من الإذاعة دليل وتأكيد على هذه النظرية، لأن الناس سمعت هذه الأصوات وعاشقت من خلفها، ارتبطت بمن يقدمون هذه البرامج أو تلك النشرات والمواجيز، أو حتى الذين يقومون بعمل الأدوار في التمثيليات والدراما الإذاعية. الناس ارتبطت بالأصوات قبل أن ترتبط بالصورة، وتعلقت بالأسماء، بل وأحياناً رسمت لها صورتها الخاصة، وذلك من أجمل ما في الإذاعة والأثير. اليوم ضيفنا هو أحد تلك الأصوات التي ارتبطت بها أذن المستمعين في مملكة البحرين وحتى في الخليج. شخصية استطاعت أن تقدم عطاءات مختلفة ببرامج نوعية نخبوية، وفي ذات الوقت بعطاء ممتد وجميل طوال سنوات هذه الخدمة في مجال الإعلام والإذاعة تحديداً وحتى في التلفزيون. ولكن أيضاً هذه الشخصية شخصية لها بعد تربوي ولها تاريخها في سلك التعليم، باعتباره موظف في وزارة التربية والتعليم وتقلد فيها مناصب سوف نأتي على ذكرها لاحقاً في هذه الحلقة. لما حاولت أن أنا أبحث عن أقرب تعريف لضيفنا اليوم اللي منورنا في الاستديو ولطالما نور أثيرنا وصوت حاضر في كل البرامج التي سمعناها ولا زلنا نسمعها من أرشيف مكتبة الإذاعة، أعتقد أن أقرب صوت يتذكرون أهل البحرين هو صوت 141 عند الإشارة تكون الساعة. ضيفنا واللي منورنا اليوم في الاستوديو الأستاذ الكبير الأستاذ أمير قاسم، تربوي وإداري وإعلامي فذ، وله أكيد عطاءات سوف نحاول أن نغطي غيظ من فيض هذا العطاء في حلقتنا اليوم. حياك الله يا أبو محمد.
1: أهلا وسهلا،
0: شاكرين لك وجودك معنا في الاستوديو.
1: حياك الله شيخة، الله يخليك.
0: أهلا وسهلا. طبعا احنا بدنا نرجع بالذاكرة إلى البداية،
1: نعم،
0: ونمسك القطار الذاكرة من المحطات الأولى، ونحب أن احنا نتعرف على أمير في بداياته في طفولته وذاكرة الطفولة الجميلة في سنة قدومك لهذا العالم، وكيف كانت بداية حياتك.
1: أشكرك أولا أخت شيخة، خاصة تقديم رائع، وذكرت فيه حاجة مهمة، نقطة حساسة، وهي أن الصوت يسبق الصورة.
0: نعم.
1: في الحقيقة الإذاعة عادة لما يسمعها الشخص إذا كان دراما أو حاجة مثل هذه في الإذاعة يتصور التصورات في ذهنه عن المكان وعن الوقت وعن الزمان وعن كذا، وحتى الأشخاص يتهيأ لشكلهم يعني. صحيح. وهو بينما في التلفزيون لا يعطيك الصورة فتضيع عليك هذا التفكير والحساسية.
0: جميل.
1: عموما أنا الحقيقة في طفولتي من أحسن الأشياء اللي بدأت بها حياتي في الدراسة، كنت أخذني الوالد إلى المدرسة.
0: عفوا على السؤال، مواليد عام
1: 1947.
0: العمر كله والصحة والعافية. من مواليد أي منطقة؟
1: أنا من الديه.
0: من الديه؟
1: نعم.
0: طيب،
1: في هذه المنطقة لما أخذني الوالد للمدرسة أبوي كان اسمه جاسم.
0: نعم.
1: وكان المدير اسمه إبراهيم رجب، أبو نبيل رجب وسميرة رجب.
0: نعم نعم.
1: هذا كان
0: مدير المدرسة.
1: مدير المدرسة. فلما سأل الوالد شو اسمه الولد، قال لي أمير، عبد الأمير. ابن من؟ قال له أنا أبو جاسم. قال له ما في جاسم. جاسم ما في. قام خلى قاسم.
0: كتب في الأوراق يعني؟
1: الأوراق خلاص يعني رسميا قاسم.
0: قاسم.
1: إيه. فالوحيد أنا بين إخواني اللي اسمي قاسم. عندي 5 إخوان كلهم أولاد جاسم، ما عدا أنا ولد قاسم.
0: وكلهم عيال جاسم إلا أنت ولد قاسم.
1: أي نعم.
0: وكل السبب من المدير.
1: كل سبب من المدير.
0: طيب ليش غير الاسم يعني؟
1: لا يقول أصلا جاسم ما فيه.

0: يعني قصد في اللغة العربية.
1: في اللغة العربية في الأساس يعني النبي محمد سلام الله عليه أبو القاسم.
0: صحيح.
1: مو أبو الجاسم. فهذه الجاسم لهجة خليجية إلى حد العراق، لكن ما تسمعين اسم جاسم في مصر ولا في المغرب ولا في ما في. يعني هذه لهجتنا إحنا، بنقلب القاف جيم.
0: صحيح.
1: نقول قريب، نقول جريب.
0: جريب.
1: شيء من هالنوع. ف بعد ما سأله وكذا قال لي الولد متعلم القرآن. أنا جدتي الله يرحمها علمتني القرآن وأنا صغير، فأخذوا علي اختبار وشافوني عارف أقرأ
0: ما شاء الله،
1: فقاموا قالوا ما نودي الصف الأول، يعني
0: سوى لك ترفيع.
1: ترفيع مباشر.
0: الله جميل.
1: إلى الصف الثاني الابتدائي، وبعدين من يعني الابتدائية 5 سنوات بقيت في الابتدائية بدل 6.
0: في أي مدرسة؟
1: في مدرسة جد حفص الابتدائية للبنين.
0: جميل.
1: بعد 5 سنوات رحت ثانوي، قبل ما كان في شيء اسمه
0: إعدادي،
1: يعني تروح بعد 6 الابتدائي أول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي، رابع ثانوي.
0: إذن أنت نرجع لمدرسة جد حفص.
1: جد حفص الابتدائية للبنين. انتهيت من الابتدائي ورحت بابكو علشان أشتغل في بابكو مباشرة.
0: يعني أنت مباشرة طلعت من المرحلة الابتدائية.
1: أيوة.
0: أنت تتكلم عن معهد أبرانتس.
1: أبرانتس أحسنتي.
0: أبرانتس في بابكو.
1: ولكن ما قبلوني لأن عندي عين واحدة ما أشوف بها تمام. فطلع عين 6/6 وعين 6/60. فقالوا ما في يعني ما أخذوني.
0: ما حصلت لك الفرصة.
1: ما حصلت قبول. فرحت الثانوية.
0: طبعاً بس أساس إن إحنا نوضح لمن يستمع إلى هذه الحلقة، معهد أبرانتس هو المعهد الملحق في شركة نفط البحرين بابكو.
1: نعم.
0: وهذا المعهد له أهمية تاريخية عظيمة.
1: ممتاز، ممتاز جداً. أخرج رجال.
0: نعم.
1: بمختلف أوجه العلم.
0: نعم.
1: يعني من المحاسبة، من الإعلام، من التربية، من حتى المطبخ أيضا.
0: صحيح.
1: يعني
0: كانت بدايتهم في أبرانتس.
1: نعم.
0: فأبرانتس ما حصل. زي ما هو الخيار الآخر؟
1: الثانوي.
0: وين الثانوية صارت؟
1: ثانوية المنامة. أصلا ما كان في البحرين ثانوية سابقا إلا المنامة. إلا المنامة. فجو المدرسة غريب، يعني كل أنحاء البحرين
0: في
1: المنامة.
0: جميل.
1: من سترة إلى الرفاع إلى الحد إلى المحرق إلى القرى إلى كل البحرين.
0: وكأن هذه الثانوية جمعت كل البحرين.
1: كل البحرين.
0: جميل. وكونت صداقات وتعرفت على.
1: طبعا يعني في الثانوية في ناس أقرباء يعني قريبين منا تماما، فكوننا فعلا صداقات وأخوة. جميل. نلعب مع بعض، نطلع رحلات مع بعض. جميل. إلى كذا.
0: نعم. طيب، واخترت أنت الأدبية والعلمية والتجارية؟
1: أنا اخترت العلمي.
0: العلمي.
1: العلمي معلمين.
0: معلمين
1: علمي، وتخرجت من المعلمين علمي الحمد لله بدرجة ممتاز، وبعدين اشتغلت معلم مباشرة. عمري 16-17-18 سنة.
0: يعني بعد ما تخرجت من الثانوية مباشرة اشتغلت.
1: نعم.
0: معلم.
1: نعم.
0: تذكر أول مرة درست في أي مدرسة؟
1: أول شيء كانوا القسم معلمين يودوننا تدريب.
0: ايه؟
1: تدريب عملي، فكانت في مدرسة اسمها مدرسة راس رمان. هذه الآن ما موجودة، كانت في راس رمان فعلا، فكنت أنا أتدرب في ذيك المدرسة. بعدين أول ما عينوني في مدرسة الخميس الابتدائية للبنين.
0: طيب.
1: أي نعم. في أثناء التدريس صرنا نحتاج إلى يعني مؤهل أعلى.
0: وأنت يعني في مهنة التدريس،
1: وأنا في مهنة
0: حسيت
1: التدريس
0: تحتاج لنا.
1: فكانوا البعض يعني يتجه إلى جامعة بيروت العربية.
0: نعم.
1: أنا من العلمي تخرجت، وكان ثاني ثانوي، ما كان في توجيهي سابقاً.

0: فعلشان أخذ الشهادة الجامعية لازم أول أخذ التوجيهية،
1: شهادة التوجيهية أو الثانوية العامة.
0: فأنا علمي فرحت الأدبي، درست ثاني أدبي وثالث أدبي، يعني ثاني أدبي وتوجيهي أدبي، لأن ما يصير من العلمي أطلع مباشرة للتوجيهي أدبي. فصار درست في البيت ثاني أدبي وتوجيهي أدبي، وبعدين توجهت إلى الجامعة.
1: أي جامعة؟
0: جامعة بيروت العربية. طبعا كل هذا في أثناء العمل، يعني وأنا أشتغل ودرست في جامعة بيروت العربية 4 سنوات، تخرجت بعدها إلى على ليسانس آداب لغة عربية. نعم.
1: يعني أنت هواك من البداية لغة عربية.
0: أيوه.
1: إيش وداك علمي؟ شو اللي خلاك تروح علمي؟
0: أي صح.
1: واضح أن خطك يعني ماشي في الأدب واللغة.
0: الأدب اللغة العربية نعم. تخرجت من الجامعة الحمد لله.
1: نعم.
0: ولكن أنا على رأس عملي أباشر عملي.
1: هذه في سنة كم كانت الدراسة؟
0: انتهت سنة 1972 ميلادي.
1: يعني أنت رحت بيروت في الفترة الذهبية لبيروت.
0: أيوة.
1: وعشت يعني صحيح. أوج أمجاد بيروت. بيروت الثقافة، بيروت الجمال، بيروت الفن، بيروت الأدب.
0: كل شيء فيها.
1: كل ما فيها جميل.
0: وكان هي ملتقى العرب.
1: طبعاً.
0: ملتقى العرب يعني كل العرب، وملتقى الثقافات وملتقى العلم.
1: نعم.
0: يعني كانت بيروت عاصمة للثقافة العربية.
1: نعم. وصارت لك هذه النقلة بعد هذه 4 سنوات.
0: نعم.
1: طيب الآن أمير يعود إلى البحرين، عنده ليسانس آداب تخصص لغة عربية، وأنت في نفس الوقت مدرس وكملت في مشوارك.
0: نعم.
1: هذا الحديث في 72.
0: 72 نعم.
1: طيب متى صار في خط رديف لخطك التربوي ودخلت الإعلام؟
0: الإعلام الله يسلمك، إحنا في وزارة التربية والتعليم.
1: نعم.
0: لأن بعد ما كنت أنا مدرس انتقلت إلى وزارة التربية والتعليم.
1: إلى الإدارة.
0: إلى الإدارة.
1: نعم.
0: أيوة، من التربية والتعليم إلى الإدارة. ففي وزارة التربية والتعليم التحقت بإدارة الأنشطة والخدمات الطلابية.
1: نعم.
0: هذه الإدارة من ضمنها الخدمات الطلابية أو الأنشطة الطلابية، فيها مسابقات، فيها
1: مهرجانات،
0: ندوات، محاضرات.
1: صحيح.
0: مهرجانات.
1: نعم.
0: يعني أنشطة عامة.
1: كلمنا بداية عن هذه المسابقة كمشروع، كيف بدأ في التربية التي كانت تحدث على مستوى مملكة البحرين في فرق يعني مختارة مدرسية من الطلبة في كل مدرسة، يمثلون مدرستهم ويدخلون في منافسات وتصفيات لين نوصل للتصفية النهائية ويفوز بالكأس اللي هو فريق المدرسة الفائزة. هذه المسابقة الثقافية إذا تصحح لي كانت في فترة السبعينات تحديداً.
0: نعم.
1: في 78.
0: نعم.
1: وانطلقت هذه المسابقة وكانت يعني مثل ما نقول ترند، إذا كان حين الترند هو المهم، فكانت إيه الترند في ذاك الوقت.
0: نعم.
1: وأولياء الأمور يتحمسون ويعني يشجعون فرقهم، وكان في تأهيل للطلبة وإعداد مسبق.
0: نعم. نعم.
1: والمسابقة كانت تنقل عبر الإذاعة.
0: صح.
1: صحيح؟
0: صحيح.
1: إيه، والناس كانت تسمع أيه المسابقة. نعم. والسجال والمنافسة بين الفرق.
0: نعم.
1: وأنت كنت تدير المسابقة؟
0: أولاً أنا كنت فعلاً أول واحد أجرى أو أدار المسابقة.
1: نعم.
0: أنا شخصياً، وامتد ذلك إلى سنوات.
1: نعم.
0: بعدين إحنا عندنا الأستاذ فيصل المرباطي.
1: نعم.
0: جاء من بعدي يعني.
1: نعم. كمل
0: استلم
1: مشوار.
0: الموضوع.
1: نعم.
0: وكمل ولشخصيته هو فعلاً حلوة يعني في الأداء. فكان يقول إذا يسأل طلاب المدرسة ما عرفوا الجواب، قال هو الجواب، قال لكن أنتوا استفدتوا الحين معلومة، أخذتوا معلومة جديدة. فهذه استلمها عقب هو الأستاذ يعني فيصل
1: مرباطي. نعم. طيب بعد هذا المشروع، مشروع المسابقة الثقافية، كلمنا عن وجودك في إذاعة مملكة البحرين، وأن أنت الآن أصبحت يعني مذيع ومقدم برامج متعاون، وأيضا

0: أصبح لك باع حتى في نشرات الأخبار وقراءة المواجيز الأخبارية. فكلمنا عن تطور التجربة، يعني هي بدأت ببرنامج بتعاون ما بين التربية وما بين الإذاعة، وأصبحت الآن معتمد في إذاعة البحرين كمقدم نشرات وأيضا ومقدم برامج. فكلمنا عن هذا التطور في تجربتك الإذاعية.
1: قبل ما اعتمد كمقدم برامج،
0: نعم،
1: كانت في دائما الحلقة الأخيرة من المسابقات يحضرها وكيل وزارة التربية ووكيل وزارة الإعلام، وتسجل للتلفزيون
0: اللي صار فيها تسليم الكاس
1: الكاس. فكان على أيام وزارة التربية والتعليم كان فيها الدكتور حمد السليطي وكيل الوزارة، ووزارة الإعلام كانت الدكتورة هالة العمران.
0: نعم.
1: فلما قدمت، أنا قمت أقدم البرنامج في مدرسة، في مدرسة من مدارس البحرين.
0: نعم.
1: في مدرسة أم أيمن
0: تحديدا.
1: نعم. فكان في تفاعل، كانت الأسئلة وحركة والمعلمات والطلاب في تفاعل وانشداد إلى
0: على فكرة ترى مو بس الفريقين يعني موجودين، في مشجعين. يعني أنا أذكر إحنا في الإعدادي إذا ما كنا نشارك في المسابقة، لأن المسابقة امتدت لسنوات.
1: نعم.
0: إذا ما كنا إحنا في الفريق المشارك
1: تروحون،
0: إحنا فريق مشجع. لازم نكون موجودين.
1: فكان في المشجعين. انتهت المسابقة.
0: نعم.
1: وصار سلم كل واحد سلم على الثاني، المسؤولين والطلاب.
0: نعم.
1: مسكتني الدكتورة هالة العمران.
0: نعم.
1: قالت لي أمير، قلت لها نعم. قالت نبيك في الإذاعة.
0: جميل.
1: يعني شافت البرنامج على الهواء وكذا. قالت لي نبيك في الإذاعة. قلت لها يصير خير. رحت أنا أتكلم مع مديري الأستاذ محمد صالح عبد الرزاق، قال لا تروح، ما يبي يفقدني.
0: طبعا متمسك فيك.
1: قال لي لا تروح، مع الإذاعة مو مثل هني، ترى خليك هني أحسن. ففعلا ما جيت الإذاعة. فمن هني يعني صار مطلب ان نسوي برنامج تربوي، وهذا الكلام كان على ايام شيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة رحمة الله عليه، كان وزير التربية في ذاك الوقت.
0: نعم.
1: فاول شيء قلنا له احنا بنسوي برنامج، وايش تقترح علينا من اسم؟ بروحه هو اقترحه، قال برنامج وزارة التربية والتعليم. قلنا له إيه؟ قال بس تربية وتعليم. إيه.
0: جميل.
1: فمشينا البرنامج تربية وتعليم. فيما بعد رحنا التلفزيون وقلنا له الحين إحنا بعد عندنا برنامج للتلفزيون. قال بعد تربية وتعليم.
0: إذن أنت تتكلم عن مشروع برنامج تربوي تعليمي نفذته كإدارة الأنشطة الطلابية.
1: نعم.
0: في الإذاعة. يعني هذه كان تعاونك الأول مع الإذاعة.
1: إيه هذا أول.
0: شنو كان محتوى البرنامج يعني؟
1: برنامج تربية وتعليم يعني يغطي المناسبات، يغطي النشاطات، الفعاليات في المدارس، وأيضا الأشياء الإدارية من وزارة التربية والتعليم، يعني من الوزارة ومن المدارس. وكان هو يغطي هذه الأشياء تقريبا.
0: يعني نقدر نقول أنه كان ينقل أخبار وزارة التربية والتعليم للناس.
1: نعم.
0: طيب وتطورت الفكرة وصار هناك في نسخة تلفزيونية.
1: نعم.
0: طيب وكانت هذه بداية تعاونكم كإدارة.
1: نعم.
0: مع الإذاعة.
1: نعم.
0: في هذا البرنامج.
1: نعم.
0: طيب
1: جيت الإذاعة من باب المسابقة ومن باب التقديم الأخبار ونشرات الأخبار والمواجيز وكذا كمقدم إذاعي.
0: فأصبحت متعاون مع الإذاعة.
1: متعاون. نعم.
0: وأبقيت على وظيفتك الأساسية في سلك التربية والتعليم.
1: نعم.
0: وأنت أساسا إداري في دائرة الشؤون الطلابية الأنشطة والخدمات الطلابية.
1: نعم.
0: بعد ذلك انتقلت إلى العلاقات العامة.
1: نعم.

0: بس كلمنا عن خطك الآن في الإذاعة، عن هال العمران اقترحت عليك وأنت يعني ومسؤولك متمسك فيك وقررت تمسك العصا من النص
1: أي.
0: وتقدم هني
1: يمقدم
0: وتكون
1: هني
0: موجود وقدم. هني
1: أي نعم
0: وما تسأل أحد
1: أحسنتي نعم.
0: طيب الآن في ظل وجود برنامج تربية وتعليم، وهو برنامج أيضا مشروع من ضمن مشاريع وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الإعلام، أنت لا تزال في هذه المرحلة يعني تمثل الوزارة.
1: نعم.
0: أنت لم تدخل في الإذاعة بشكل رسمي.
1: حسنتي.
0: طيب كلمنا عن هذا البرنامج الذي كان في أثناء مسابقة الطلبة، ويعني خلنا نقول ثبت أركانك أكثر في الإذاعة وعبر الأثير، وأصبحت الناس تحتاج على صوتك وتألفه أكثر خارج إطار المسابقة.
1: أنا في الحقيقة في أثناء المسابقة، المسابقة أسبوعية
0: صحيح
1: إن نقدمها، في الأثناء يعني شعرت أنا أن عندي إمكانيات صالحة للإذاعة.
0: نعم.
1: فتقدمت بطلب بطلب رسمي إلى الإذاعة، وكان مديرها أيام زمان الأستاذ خليل
0: الذوادي.
1: كانت في الإذاعة في العدلية قبل، فتقدمت بطلب ووافقوا عليه. جو أخذوا علي اختبارات أقرأ وكذا، وشافوني أوكي فوافقوا علي وبدأت العمل في الإذاعة، طبعا في أوقات غير دوام العمل يعني
0: على اعتبار أن أنت متعاون.
1: أنا متعاون
0: نعم.
1: فبالعصر بالليل، لكن صباحا ما في إلا إذا كان يوم الجمعة مثلا ممكن يعطوني دوام.
0: نعم. وشنها كانت البرامج اللي قدمتها في هذه البداية؟ طبعا برنامج تربية وتعليم على اعتبار أنه أصلا برنامج من وزارة التربية، ولكن بعد ذلك بدأت في تشكيل وإعداد وتقديم برامجك الخاصة في الإذاعة.
1: نعم.
0: فكلمنا عن تطور التجربة الآن، أصبحت ليست فقط يعني أنت لست فقط مرآة وزارة التربية والناطق باسمها في الإذاعة، ولكن أصبحت الآن معد ومقدم برامج، عندك رؤية وعندك رسالة وعندك فكرة.
1: بعد أول برامج كانت أيضا تربوية، يعني ندوات تربوية، فهذه بدأت فيها، ونأتي بأشخاص مثلا معلمين مديرين مدارس
0: نعم.
1: موظفين كبار إلى
0: نعم.
1: آخره، نأتي فيهم ونتحدث معهم حول قضية معينة من قضية تربوية معينة،
0: وكل يدلي بدلوه
1: فتكون ندوة يعني
0: ندوة ثرية فيها أفكار
1: ومختلف
0: التوجهات
1: والتوجهات. فكانت هذه بعد بدايتي بعد تربوية في بالنسبة للإذاعة يعني
0: خلصنا من المسابقة وبرنامج تربية وتعليم
1: أيوة.
0: ونأتي للندوات التربوية.
1: التربوية
0: ولا تزال عباءة المدرس على كتفيك والتربوي مو قادر تخلعها. طيب
1: ومن ضمن هذه أيضا غير الندوات كنت أقدم برنامج تربية وتعليم مثل ما قلت
0: نعم.
1: وبرنامج تربية وتعليم هذا عادة مخصص للمدارس، أنشطة مدرسية، فعاليات،
0: أخبار نعم،
1: قضايا
0: نعم.
1: قضايا تربوية مو بس يعني أخبار وكذا.
0: جميل.
1: فكنا نجمع، ومن الشيء البديع أن أكثر من يقدم هذا البرنامج من المدارس هم طلاب، أكثر شيء طلاب يعني، لما نحصر قضية معينة نجيب الطلاب يتكلمون فيها، هذه كان يعني نوع من التشجيع والتحفيز،
0: يعني في انتقائية للطلاب
1: يحضرون
0: الإذاعة
1: نعم
0: ويسجلون معك في الاستديو،
1: يسجلون معنا ندوات وإلى آخره، ومع هذا أيضا ندوات أخرى تربوية.
0: جميل.
1: فيما بعد انتقلنا من يعني حسوا الظاهر المسؤولين في الإذاعة بأن بإمكانياتي في تقديم الندوات، فأعطوني فرصة أن أقدم ندوات خارجية يعني ما لها علاقة بالتربية، يمكن تكون لها علاقة بالتربية لكن يعني ليست تابعة لوزارة التربية والتعليم،
0: يعني بشكل غير مباشر
1: بشكل غير مباشر
0: نعم.
1: فأدينا لقاءات

0: كثيرة. في برنامج كان عندي سلم شاء الله اسمه ضيوف البحرين.
1: نعم.
0: هذا البرنامج نلتقي فيه بالضيوف الكبار اللي يجون في مسؤوليات للوزارات، مثلا مهندس جاي لوزارة الكهرباء والماء، واحد رجل دين جاي لوزارة العدل، واحد تربوي جاي لوزارة التربية، وهكذا.
1: وكلها شخصيات تأتي في مهام رسمية.
0: أيوة.
1: هي شخصيات تفد إلى البحرين.
0: نعم.
1: في مهام رسمية، سواء بالتواصل مع الجهات الرسمية من وزارات وهيئات حكومية.
0: نعم.
1: أو حتى عندما يأتون للمشاركة في مؤتمرات، في فعاليات.
0: نعم.
1: في مهرجانات، فكانوا يمرون على برنامج ضيوف البحرين.
0: نلتقطهم يعني من
1: هناك. هو يقتنصهم حقيقة وليس فقط التقاط.
0: أيه.
1: هذا اقتناص المعد.
0: أيه.
1: طيب،
0: أيضا الله يسلمك، كان في جمعية اسمها منتدى البحرين أو شيء من النوع.
1: نعم.
0: هذه الجمعية كانت تدعو مفكرين وأدباء وكتاب من العالم العربي.
1: جميل.
0: إيه. لا، صار بيني وبينهم توافق أو اتفاق.
1: نعم.
0: على أن أي أحد يجيهم يعطوني إياه أنا قد أسوي له لقاء
1: في برنامج ضيوف البحرين.
0: في برنامج ضيوف البحرين.
1: جميل.
0: فكانت الحقيقة الحصيلة ممتازة جدا.
1: طبعا أكيد
0: ممتازة، يعني حتى أنا شعرت أن هذه البرنامج.
1: نعم.
0: المفروض يوثق، بمعنى يعني يكتب،
1: يحول إلى كتاب. طبعا، لأن أستاذ أنت هذه التجربة التي تتفضل فيها الآن في مسألة ضيوف البحرين تحديدا، الفكرة ظهرت من الإذاعة.
0: نعم.
1: وأنت أصاحب الفكرة، وترى أن يمكن نحن نستثمر وجود هذه الشخصيات في برامج تثري الإذاعة وتثري يعني الأثير وذائقة.
0: نعم.
1: المستمع. ولكن لما وسعت الدائرة وأصبح هناك في تعاون بينك وبين الجهات مثل المؤسسات المجتمع المدني المعنية بالثقافة.
0: نعم.
1: وبالأدب، والتعاون مع خليني أسميه مجتمع التكنوقراط، الناس المثقفة.
0: نعم.
1: الناس المتعلمة، الناس التي تحمل درجة مهنية عالية، سواء كانوا مثقفين، أدباء، مهندسين، أطباء، أيا كان، ويقدمون عطائهم في البحرين، وأيضا في نفس الوقت استثمروا وجودهم في هذه الندوات. أعتقد أن يعني هذه النقلة في إعداد البرنامج بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لعلها أعطت البرنامج بعد آخر وأثرت فيه، وصار حتى يمكن وسعت حتى الدائرة.
0: كلامك صحيح شيخة. الواقع اللي كنا نستضيفهم من الناس كانوا على مستوى عالي من الثقافة والعلم، وليسوا جميعا من البحرين.
1: نعم.
0: في من غير البحرينيين.
1: طبعا. يعني هم ضيوف البحرين.
0: أحسنتي. يعني. أنا في من البحرين، وفي لكن من الأردن قابلت ناس، من فلسطين، من لبنان، من مصر، من تونس، مجموعة يعني.
1: صح.
0: ما شاء الله، وكل واحد يحمل في راسه علم وثقافة.
1: نعم.
0: تثري يعني اللقاء.
1: البرنامج والمستمع طبعا.
0: نعم.
1: يعني هذا البرنامج شو نقول احنا، يعني موسوعي.
0: نعم.
1: لأن أنت في كل مرة تقابل شخصية بتخصص مختلف، بخلفية ثقافية مختلفة، بانتمائها لبلد يحمل إرث مختلف، فكيف كنت تعد لهذه الحلقات؟ لأن أنت يعني مو ماشي في خط، يعني أنت لأنك تربوي، فلما تمشي في الخط التربوي أنت عارف أدواتك وعارف المساحات الحديثة، تفضي إلى أين أهم القضايا المطروحة على الساحة في هذا المجال لأنها مجالك. ولكن أعتقد ضيوف البحرين لعله شكل لك تحدي في أن أنت تبحث في الهندسة، تبحث في الطب، تبحث في الأدب، في الفكر، حتى في السياسة، حتى في الدين.
0: صح.
1: في كل مرة تستضيف شخصية، وفوق ذي كله احنا نتكلم عن شخصيات نخبوية، يعني هذه مو أشخاص يعني هو أو توهم بادين، لا، هذه الناس لهم اسمهم سمعتهم.
0: نعم.
1: وتاريخهم. فكيف تعاملت مع هذا التحدي كمعد؟
0: أحسنتي. أنت قلتي

0: لي وأنا في التليفون أن أعرف معلومات. قلت لك كيف عرفتي المعلومات؟ قلت يعني أنا أبحث، لازم أبحث علشان أقابلك وأنا عندي معرفة. وعندي
1: طبعا ما يصير أقابلك إلا لازم يعني أسوي أعمل واجب.
0: هذا الشيء هو نفسه اللي أنا كنت أسوي، يعني أروح لاسم الشخص في النت وأشوف فعالياته ونشاطاته وأموره وأكون فكرة عنه وعن
1: مجاله وعن تخصصه وكذا. نعم.
0: إيه فلما يجي أقابله ما لازم يكون عندك أنت خلفية كمذيع، تكون عندك خلفية فعلا عن الشخص بحيث ما يتفاجأ أو ما يتفاجأ بأنك ولا تدري بشيء. فكانت هذه الصورة هي اللي أنا أسويها الحقيقة.
1: إذن هذا البحث وهذا الهومورك والواجب الذي يسبق المقابلة جاوب على سؤالي لما قال لك زميلنا المخرج عبد الناصر نعار أستاذ أمير دائما يجي الاستوديو معه الشنطة الحقيبة.
0: صحيح.
1: فطلعت هذه الحقيبة هي السر، فيها أوراقك وفيها تجميعك وفيها بحثك وفيها إعدادك لهذا البرنامج. طيب برنامج ضيوف البحرين بدأ في تذكر من أي سنة عملت فيه؟
0: والله هذا في التسعينيات.
1: في التسعينيات.
0: التسعينيات. ساعدني على هذا على الموضوع أخواني في وزارة التربية والتعليم، كانوا أيضا يعني إذا شافوا أحد جاي يعني يقول لي ترى فلان، وأنا فعلا استطلع عن هذا الشخص.
1: نعم.
0: وأحاول أعرف معلومات عنه حتى لما أقابله يعني
1: أكون جاهز
0: يعني.
1: صحيح. طيب هل مثلا في ذي الفترة أنت طبعا كنت كما يقال أن أنت يعني من أكثر من قدم النشرات والمواجيز.
0: نعم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية دائما.
0: بعدين يعني أنا من ضمن البرامج يمكن ما سألتيني عنها، من ضمن البرامج اللي سويتها وكان لها يعني مردود ممتاز وإيجابي برنامج أطروحات جامعية.
1: أطروحات جامعية.
0: نعم.
1: الذي كان يتناول رسائل الدكتوراه
0: والماجستير.
1: نعم.
0: هذه عجيب، لأن لما أنا أختار شخص عشان أقابله أروح أخذ أطروحته من المكتبة العامة وأقرأها وألم بكل
1: ما فيها
0: وبعدين أجيب الشخص
1: وتناقشه في الأطروحة.
0: أناقشه على أساس المستمع يعني يرتاح، يعني فعلا يحس أنه في معلومات في.
1: طيب.
0: فهذه أطروحات جامعية بعد أخذ من عندي وقت جيد يعني.
1: طيب أنا خليني أقول لك أن هذا البرنامج ودعني أخلع عباءة مقدم البرنامج الآن معك وألبس عباءة المستمع وأقول لك أن سبب رئيسي من يعني تحفيزي لأن أنا أكمل الماجستير.
0: نعم.
1: أنا كنت أسمع البرنامج وأقول إن شاء الله في يوم من الأيام يستضيفوني، إن شاء الله في يوم من الأيام يعني أناقش الماجستير والله يكتب لي وأكمل دكتوراه وأحضر وأكون ضيفة في هذا البرنامج. فهذا البرنامج لم يكن فقط لخدمة من قدموا هذه الأطروحات، وهم طبعا نخبة في البحرين حملة الماجستير والدكتوراه.
0: نعم.
1: ولكن أيضا أنت يعني حفزت الكثيرين لأنهم يكملون مشوارهم وأنا واحدة منهم.
0: الحمد لله.
1: فشكرا
0: الحمد
1: لك لله. على هذا البرنامج.
0: الحمد لله.
1: أنت تكلمت عن برنامج ضيوف البحرين وإحنا نعم. تحدثنا عنه باستفاضة لأنه يعتبر من أكثر البرامج في تاريخ حضرتك طبعا المؤثر وله ميزة، وأعتقد أنه ليس له برنامج شبيه.
0: نعم.
1: على طول هذه السنوات. ولكن خلنا نرجع لفترة ما بعد المسابقة، مسابقة الطلبة في نهاية السبعينات وبرنامج تربية وتعليم ودخلت على الإذاعة. كلمنا عن هذه الفترة، ما هي أهم البرامج التي قدمتها؟ هل كان يستهويك مثلا قالب إذاعي معين قلت خلني أجرب أسوي برنامج من هالنوع ولا برنامج من ذاك النوع؟ كيف تلمست الطريق في هذه البداية؟
0: أنا

0: الناس اللي يتشبثون بموقفهم يعني في حال يعني عطي مهمة.
1: نعم.
0: أحب أكون أنا المسؤول. يعني في جماعة مثلا ممكن يقول لك في معد وانت تقدم، أنا ما أحب في المعد، أنا أحب أنا أكون المعد والمقدم. ف وبدايتي هالشكل، وأنا أثق في نفسي، عندي ثقة في نفسي إن أنا أعد وأقدم بدل ما أقدم. لما تقدم بس يعني فكرة المعد على يعني على راسك إنك لكن لازم تسويها، بينما أنت كمعد تدري إيش بالضبط تسوي، ماذا تفعل. فكنت أنا إعداد وتقديم.
1: إذن هو يعني عموما الإعلام يعني هناك مدرستين، هناك المدرسة التي تؤمن بوجود معد متخصص، وهناك المعد يعني معني بالإعداد بشكل كامل.
0: نعم.
1: ويقدم هذا الإعداد وهذه المادة مذيع ومقدم برامج متمكن ومتخصص.
0: نعم.
1: لكن المدرسة الثانية اللي أنت مؤمن فيها وتنتمي إليها، وأعتقد أن الآن يعني كل الجيل يؤمن بها، أن أنت تكون المعد وفي نفس الوقت أنت تكون المقدم، لسبب باختصار.
0: نعم.
1: بدل أن تكون لسان غيرك
0: أحسنتي،
1: أنت لسان حالك.
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم. صحيح.
1: وأعتقد أن خير من يمثل ما في أفكارنا ما في عقولنا من فكرة
0: وأشخاصنا.
1: أنا في بالي فكرة يعني تختمر تعتمل تاكل من راسي من وجداني، أريد أن أوصلها بفكرة معينة بسياق معين في إطار معين، فأفضل من سيوصلها هو أنا.
0: صح.
1: وليهمون طبعا البقية. وهناك أيضا أحيانا يحدث بعد سبحان الله يعني وأنت أخبر مني بهذه الأمور أبو محمد، يصير هناك في تناغم عجيب وغريب بين معد ومقدم.
0: صح.
1: فيصبح وكأن في بينهم يعني خيط خفي، كأن بينهم قناة تواصل غير مرئية، ويشكلون ثنائي ولا أروع.
0: ممتاز. صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: ولكن أنت فضلت المدرسة. نعم. الثانية. نعم. أنت المعد وأنت المقدم،
0: خاصة أن برامجي مو على الهواء، ليست
1: تسجيل.
0: على الهواء.
1: نعم.
0: تسجيل. في التسجيل يعني لو أخطأت لو كذا المخرج يقطع عليك ويقول لك أعد سو شيء ثاني كذا، هذا تسجيل مريح بالنسبة لي.
1: وأنا الحين بسألك يعني كيف قاومت إغراء الهواء؟ أن أنت تطلع لايف هذه يعني أعتقد يعني شيء جميل.
0: أنا قاومت لأن وضعي كمتعاون.
1: نعم.
0: يعني أكثر البرامج اللي على الهواء تكون في النهار.
1: نعم. توقيتها ما يناسبك. صحيح.
0: نعم.
1: ففضلت أن أنت تكون فضل دائرة الأمان. ها.
0: نعم.
1: هذا الجانب اللي فيه أريحية.
0: أيوة.
1: وتقطع وتعيد.
0: أيوة.
1: وتزيد وأنت مرتاح يعني. في كل الأحوال يعني ما قدمته جميل وراقي ومميز، وخلينا نحاول نستذكر البرامج الأخرى اللي قدمتها. أنت حين قدمت اللقاءات في ضيوف البحرين والبرامج التربوية والندوات، بس هل كان عندك مثلا برامج لا تزال تذكرها، مثلا ثقافية، برامج لربما خفيفة، أو أنت يعني بس كنت مركز في خط معين؟
0: لا، هذه البرامج اللي ذكرتها
1: يعني ما جربت.
0: إلى جانب برنامج ديني كنت قدمه من إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: نعم.
0: بسيط، بعد هو لقاء مقابلة أسبوعي يستقبل تساؤلات
1: المستمعين. نعم.
0: ولكن ليس على الهواء يعني،
1: بعد مسجل
0: يعني يستقبلهم والشيخ يجاوب عليهم. نعم.
1: نعم. وصوتك حاضر في إذاعة القرآن الكريم بتقديم المشايخ، صح؟
0: نعم. نعم.
1: كيف تجد تجربتك في إذاعة القرآن الكريم؟ كيف تقيمها؟

0: إذاعة القرآن الكريم إذاعة هادئة. ما في يعني استوديو إذاعة البرنامج العام واستوديو القرآن الكريم جيران، لكن تشوف هذا حيوية وحركة وناس داشة وناس طالعة، وتشوف البرنامج القرآن الكريم هدوء، ما يعني
1: هدوء وسكينة.
0: هدوء وسكينة. المخرج أو يعني تلاقي قاعد مرتاح، ما في حركة وحيوية مثل. فلذلك البرامج الدينية كلها يعني بسيطة، ولقاءات وأحاديث نبوية وإلى آخره، فيها هدوء.
1: هدوء. هدوء. متى دخلت في يعني مجال الإذاعة الدينية وتحديدا إذاعة القرآن الكريم؟
0: بس هو كان عندي أنا برنامج واحد بس.
1: في أي عام تذكره؟
0: والله في 2000 جديد.
1: هذه هو البرنامج الأسبوعي اللي يستضيف فيه أحد المشايخ ويجاوب على أسئلة المستمعين.
0: هو واحد شخص واحد، مش شيخ واحد.
1: إيه
0: شيخ واحد يجي.
1: اللي هو
0: يوسف المحمود.
1: يوسف عبد الوهاب المحمود.
0: إيه نعم.
1: طيب ما فكرت أن أنت تكرر التجربة أو تخوض تجربة أخرى في تقديم البرامج الدينية، ولا اكتفيت بهذا البرنامج؟
0: لا الحقيقة اكتفيت. أنا طرحوا علي نقل صلاة الجمعة، قال لي أستاذ أمير أنت صلاة الجمعة نحتاجك يعني تنقلها. قلت لهم سامحوني ما أقدر، لأن يعني الموقف،
1: ولأن مباشر
0: ولأن
1: مباشر وأنت ما تحب المباشر فاعتذرت عن النقل.
0: اعتذرت عن تقديمي.
1: نعم. طيب تذكر مثلا خلنا نقول على طول هذه المشوار من السبعينات وصولا للألفية، أكثر المدراء مثلا اللي مروا عليك أو الزملاء اللي أنت تعاملت معهم تعاونت معهم ولا يزالون يعني لهم مواقف وصور وذكريات؟
0: إيه ما شاء الله. المذيعين طبعا، مذيعين من بينهم خليل إبراهيم ولا يزال موجود.
1: نعم الله يعطيه الصحة والعافية أبو أيمن.
0: وعندك عبد الجليل الطريف.
1: نعم صحيح.
0: وعبد الجليل الصفار رحمة الله عليه.
1: الله يرحمه.
0: وأحمد حسين، مجموعة يعني جيدة جدا ومقدرة يعني.
1: صحيح.
0: إيه. أما الكنترولر اللي هو المخرج.
1: نعم.
0: من المخرجين عدنان ملك، وطبعا على رأسهم عبد الناصر النعار، وبعدين محمد وهيب محمد
1: في القرآن الكريم.
0: وهيب لا بعد كان
1: في الإذاعة البرنامج العام.
0: البرنامج العام. نعم. ومن البنات أذكرهم لطيفة ومطيع.
1: نعم.
0: نعم.
1: منال عتيق.
0: منال عتيق لا زلت أتواصل معها الحين.
1: صبري حسين. هذه كلها مخرجاتنا.
0: نعم.
1: العظيمات الجميلات اللي قدموا هذا العطاء الجميل.
0: نعم.
1: نعم. طيب بالنسبة للمدراء.
0: مدراء
1: اللي تعاملت معهم في فترة يعني عملك في الإذاعة، اللي
0: في
1: كانوا
0: الإذاعة.
1: في إدارة الإذاعة. إيه.
0: طبعا خليل الزوادي.
1: خليل الزوادي.
0: إيه. نعم. حسن كمال. عبد الرحمن عبد الله.
1: طيب على طول هذا المشوار، كيف تشوف مستوى التطور في إذاعة البحرين، يعني سواء على مستوى البرامج حجما ونوعا، على مستوى الطاقم الذي يعمل فيها من بدايتك أول ما دخلت الإذاعة في بداية السبعينات، عفوا في نهاية السبعينات مع برنامج مسابقة الطلبة، وصولا إلى إعدادك لبرامج نوعية ومهمة ومؤثرة مثل ضيوف البحرين وحتى برنامج يعني إذاعة القرآن الكريم؟
0: نعم. في الحقيقة الآن الإذاعة يعني تعتمد على البرامج البرامج على

0: لأن ما عاد يعني المستمع عنده وقت يقعد يسمع الإذاعة وحتى الأخبار وما أخبار وكذا إلا قليل إذا كان في السيارة يمكن. لكن إذا صار في برنامج تفاعلي تحس أول هذا الشخص اللي يتكلم عند من يسمعه والمقدم عند من يسمعه، ولذلك يعني الناس تقدر وتقيم مقدم البرامج وتقيم أيضا الناس اللي يتصلون بالبرامج وكذا. فالحقيقة أنا لاحظت أنه فعلا يعني قبل كانت الإذاعة ما في برامج حية على الهواء، لكن فيما بعد صارت الآن يعني دائما أكثر البرامج حيوية هي البرامج الحية على الهواء، وهي طبيعي يعني من حسنات الإذاعة.
1: نعم.
0: يعني كل ما صار البرامج تفاعلي مع الجمهور كل ما صار

0: حية على الهواء. لكن فيما بعد صارت الآن يعني دائما أكثر البرامج حيوية هي البرامج الحية على الهواء، وهي طبيعي يعني من حسنات الإذاعة.
1: نعم.
0: يعني كل ما صار البرامج تفاعلي مع الجمهور كل ما صار أحسن،
1: وأصبح يعني عملية التغذية الراجعة تصبح أكثر وضوحاً حتى للمعد والمقدم. أنت تقدم برنامج وتنتظر تشوف ردة الفعل، لربما عن طريق مقالات، لربما عن طريق أحاديث الناس أو رسائل أو غيره، في طرق كثيرة لقياس هذه رجع الصدى أو خلنا نقول التأثير للي أنت تقدمه كرسالة إعلامية وخصوصاً في الإذاعة. لكن لما أنت تكون في المباشر تكون ردة الفعل آنية، وحتى أنت كمقدم برامج يعني البرنامج نفسه تحس فيها أكثر.
0: نعم نعم.
1: وتؤثر فيك يمكن بشكل أكبر.
0: نعم.
1: رغم ذلك ما أغراك البث المباشر؟
0: لا،
1: لازلت متشبث بالتسجيل.
0: بالتسجيل.
1: طيب.
0: لأن التسجيل يعني يطلع حقيقة المقدم، حقيقة الشخص اللي قابله، وحقيقة إذا كان ندوة ولا كذا، كلها تطلع كما هي. وبعدين لو صار في أي خطأ أو
1: يمكن تداركه،
0: يمكن تجاوزه. يعني
1: صحيح.
0: يقطع عليك المخرج ويقول لك أعيد
1: في مجال. طيب بعد هذا المشوار،
0: نعم،
1: لا تزال تستمع إلى الإذاعة ولا خذتك السوشيال ميديا والإنترنت والعالم الجديد الآن والإعلام الجديد؟
0: السوشيال ميديا والإنترنت يعني للشباب أكثر. يعني إحنا
1: أنت لا تزال شباب يعني.
0: لا لا، إحنا يعني نشوف السوشيال ميديا لكن شيء بسيط، يعني ما نعطي وقتنا كله للسوشيال ميديا، وبعدين ما يعني ما تفاعل مع السوشيال ميديا. يعني
1: جميل.
0: في شخص يعني يكون فاعل ويتكلم،
1: فاعل ومتفاعل،
0: فاعل ومتفاعل.
1: نعم.
0: بينما أنا شخصيا ما أتفاعل مع السوشيال ميديا، أشوف ولكن ما يأخذ وقتي كله. والإذاعة أسمعها بس الحقيقة لما أكون في السيارة، وكثير ما أكون في السيارة.
1: طيب.
0: أسمع الإذاعة.
1: لا تزال وفي للقراءة؟
0: الحمد لله. هذه القراءة،
1: القراءة الكلاسيكية من الكتب.
0: اي نعم،
1: وليست القراءة الإلكترونية من الشاشات.
0: الكتب، من الكتب،
1: من الكتب. نعم. لا تزال وفي له
0: الحمد لله،
1: وهي حين يعني خلنا نقول بعد التقاعد وبعد المرحلة الجديدة من حياتك، هي رفيقة الدرب القراءة والكتب؟
0: يعني رفيقة الدرب، ولكن ليس كل الوقت. يعني أخذ لي فترات يعني كل يوم أقرأ شوي.
1: طيب قراءاتك في أي مجال؟
0: أنا قراءاتي ما بقول ليش، المجالات السياسية ما أحبها. أحب الأشياء الاجتماعية، الأشياء النفسية. أرتاح لها كثير.
1: نعم.
0: وأيضا العلمية.
1: العلمية.
0: الأشياء العلمية. يعني طالع الموسوعات العلمية، طالع.
1: وكأنك يعني تحاول أن يعني تعوض اللفة اللي سويتها في خطك من بعد ما كنت علمي ورحت أدبي وكأنك تريد أن تطبطب على العالم اللي في داخلك وتعود.
0: أنا أحب العلم صراحة.
1: نعم.
0: أحب العلم، لكن اللي خلاني أرجع إلى الأدبي وخوفي من صعوبة العلمي، لأن العلمي في أشياء لازم تحفظها تمام، ورياضيات وما أعرف كيف، ففي صعوبة.
1: وما أعتقد صعوبة بعد هذا المشوار، واضح أن أنت يعني اللب اللي داخلك أديب ومحب للغة وعندك فكر.
0: أقنعوني الآخرين.
1: أما العالم هذه بس واقف في الزاوية، يعني بس كذي طالعك من بعيد. عموما يعني سواء كان في خط العلم أو في خط الأدب والثقافة، بصمتك واضحة وجميلة ومؤثرة وباقية إن شاء الله. وعندما

0: كل هذا المشوار حين لو تلتفت إلى الوراء وتنظر إليه، أمير ذلك الشاب العائد من بيروت، بيروت الثقافة وبيروت الجمال وبيروت الأدب وبيروت الفكر، مشبوب بالحماس، يمكن في باله أفكار كثيرة، مشاريع عظيمة، خطط وطموحات وآمال. وصولا إلى أمير اليوم بكل هذا الأرث وهذا العطاء وهذه التجربة الإنسانية والمهنية والإعلامية الغنية، ماذا يمكن أن تقول لأمير في ذلك الوقت عن أمير اليوم؟
1: في ذلك الوقت كنت فعلا مثل ما تقولين شاب متطلع ونشط وفاعل ومغامر، فكنت فعلا أسافر، أطلع، أدخل مجالات مختلفة. وش أقول للشاب هذا الشاب المنطلق؟ أقول له يعني زين، ترى اللي فعلته جيد، كون شخصيتك فيما بعد. فالآن أنا الحقيقة عندي نوع من الرضا،
0: الحمد لله،
1: نوع من الرضا على اللي أديته،
0: الحمد لله.
1: كثير من الناس أنا تلاقيهم يعني مهمومين، عندهم مشاكل، أنا الحمد لله بخير،
0: الحمد لله.
1: ولذلك يعني أنا راضي فعلا عن نفسي.
0: عن هذا المشوار. جميل. الله يديم عليك هذا الرضا، وأعتقد أن هذه يعني ما شاء الله تبارك الله، الله يديمها عليك وأنت في خير عظيم.
1: الله يسلمك.
0: إحساس الإنسان بالرضا وعندما يلتفت إلى الوراء وينظر إلى هذا المشوار بكل ما فيه،
1: نعم،
0: بنجاحاته، بإخفاقاته، بلحظات الفرح، بلحظات الحزن، بلحظات الحيرة، بلحظات يمكن البوصلة لما تضيع وتضيع وترجع مرة ثانية للطريق، بكل ما فيه، لما تنظر له بعين الرضا أعتقد أنت في خير عظيم.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب، من خلال هذه الرسائل، الرسالة اللي قدمتها، ومن خلال الاقتناع، وأنت قلت أنا يعني تحب تكون أنت القائد في عملك،
1: نعم،
0: وتتشبث برأيك، وخلني أقول أنا أنت مو متطرف في فكرك، ولكن أنت مؤمن لربما بفكرة في داخلك وتنحاز لها وتدافع عنها. شو تقول حق الشباب الآن اللي يعني داخلين مجال الإعلام، سواء كان معد أو مقدم برامج أو حاب يدخل في هذا المجال؟ ما هي أهم الأدوات أو ما هي أهم الأمور التي يجب أن يضعها نصب عيني وهو يخوض مجال الإعلام؟
1: أقول للناس اللي فعلا متجهين للإعلام،
0: نعم،
1: رقم واحد يكون إنسان صابر، صبر في مواجهة الميكروفون. دائما الإنسان يعني يخشى، عند يصير عنده هيبة خوف، لكن إذا صبر على المرة والمرتين والثلاث بيلاقي نفسه فعلا يعني اكتسب الخبرة. الله يسلمك، هذا من ذكريات الميكروفون.
0: نعم،
1: احنا كنا نقدم ندوات ومحاضرات في المدارس من ضمن برامجنا،
0: نعم،
1: في وزارة التربية. فأتذكر بمدرسة المنامة الثانوية للبنات استضفنا أحد، احنا أقول ليش، عالم طبيب نفسي، وجاء للميكروفون وسكت، ما عرف يقول كلمة، سبحان الله، وهو يعني شايب، رجل كبير.
0: ولو ربما تلاقيه مثلا في ندوة، أنا أتكلم عن ندوة اللي تحاور فيها مع الناس، مفوه ومنطلق وتكلم وسولف، أي عند الميكروفون وصيد عملية فريز، يصير حالة تجمد، حالة تبلد.
1: نعم،
0: وهذه هيبة الميكروفون.
1: هيبة الميكروفون،
0: ونفس الهيبة ترى للكاميرا، في ناس
1: طبعا،
0: في ناس يعني خارج الاستديو تشوفه يسولف ويتقشمر وعنده أريحية، يدخل الاستديو يشوف الكاميرا يصيد نفس الحالة.

0: صحيح،
1: وكأنه يعني ربط لسانه مثل ما نقول.
0: فهو فعلا يعني يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى يعني مران، بحيث أن مع الوقت فعلا الخشية هذه تروح والهيبة
1: الهيبة ما تروح ولا ليه الحين موجود الحين موجودة استغل
0: لا ما شاء الله عليك أنت، ما شاء الله.
1: إن شاء الله يعني نكون عند دائما عند حسن ظنكم،
0: الله يسلمك،
1: ونكون خير من يحمل الراية من بعدكم. تعلمنا الكثير ولا نزال نتعلم من كل ما قدمتوه من عطاء. برامجكم بالنسبة لنا يعني أنا دائما أسعد وأستمتع بالاستماع لي، خلينا أقول للجواهر الموجودة في مكتبة الإذاعة، لأن ما قدم فعلا يعني هو الحصيلة لفكر ولقناعة ولغيرة ولثقافة أشخاص أثروا هذه الإذاعة وأثروا هذا الأثير، وفي نفس الوقت أثروا ذاكرتنا وذاكرة الوطن بأكمل. فشكرا لكم في كل مرة في كل حلقة، يعني كذي يضيء في عقلي مصباح، فكرة برنامج جديدة لربما فكرة لمشروع قادم، فالسلسلة متواصلة. شكرا لكم.
0: شكرا.
1: يعني مهما قلنا من كلام وعبرنا عن مشاعر الامتنان في دواخلنا على مستوى مهني كنعمل في نفس المجال، أو حتى على مستوى إنساني وإحنا في البحرين اللي ربينا على هالأصوات وعلى هذه البرامج، مرة أخرى أنا جدا شاكرة لوجودك معنا، وشاكرة لي يعني مشاعر الرضا التي وصلتني للأمانة.
0: الحمد لله.
1: وكل ما أطمح إليه أن أنا يعني أوصل لهذه العمر، والله يعطيك الصحة والعافية ويعطيك هذا العطاء الجميل ويمد في عمرك بالصحة والعافية والبركة
0: يا رب،
1: أصل إلى هذه المشاعر من الرضا.
0: وأنا فعلا الحقيقة ما كنت أتصور يعني أن أنت ممكن تأدي بهذه السهولة والبساطة والأريحية الأداء الجيد.
1: الله يسلمك. شكرا. شكرا جزيلا.
0: مشكورة يا شيخة،
1: هذه شهادة أعتز بها ووسام على صدري من
0: تسلم.
1: صاحب الصوت الذهبي وصاحب الترجمة الحقيقية للأذن التي تعشق قبل العين أحيانا، لأن أعتقد أن كثير من الناس عشقت هذا الصوت وارتبطت به، سواء كانوا طلبة، سواء كانوا مهتمين بالمسابقة في ذلك الوقت، أو حتى المتابعين للبرامج و المستمعين بأخلاص لأثير إذاعة مملكة البحرين، والمتابعين للنشرات الأخبارية للمواجيز وللبرامج النوعية والمختلفة. مرة أخرى شكرا للقامة التي نورت أثير الإذاعة ونورت الاستوديو، الأستاذ أمير قاسم، على وجوده معنا. نتمنى لك دوام الصحة والعافية والبركة وطول العمر، ودوام مشاعر الرضا الجميلة والطاقة الحلوة التي تبثها في كل مكان.
0: شكرا لك يا شيخ.
1: شكرا لكم مستمعينا، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى وتسجيل آخر مع قامة من قامات إذاعة مملكة البحر.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم.
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ

0: كعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
7: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
6: أثير الشغف والإبداع والتميز.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
6: هنا البحرين.
7: هنا البحرين.
6: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي

يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزير شؤون البلديات والزراعة يشارك في أعمال اللقاء الوزاري الدولي حول الحد من الفاقد بعد الحصاد.

وتعزيز الكفاءة في سلسلة الإمداد الغذائي. ويؤكد أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني واستدامة سلاسل الإمداد من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية وتنويع مصادر الاستيراد. برئاسة وزيرة التنمية المستدامة، مجلس التنمية الاقتصادية يختتم زيارته إلى إسبانيا وسويسرا، واشتملت الزيارة على سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية التي جمعت وفد المجلس مع نخبة من الشركات الأوروبية والمستثمرين لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة. وزيرة السياحة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي القطاع الفندقي في مملكة البحرين لبحث مستجدات القطاع السياحي، وتؤكد أن البنية التحتية السياحية المتطورة وتنوع الخيارات الفندقية يدعمان تنافسية مملكة البحرين كوجهة سياحية تلبي مختلف الاحتياجات والتطلعات. دراسة علمية نشرتها مجلة الشرق الأدنى تكشف معطيات جديدة تتعلق بالهيكل الإداري والسياسي لحضارة دلمون. وبهذه المناسبة أشار رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار إلى أن نتائج الدراسة تؤكد مجدداً المكانة الاستثنائية التي تحتلها مملكة البحرين كموطن لحضارة دلمون وأحد أبرز المشاهد الأثرية في منطقة الخليج العربي. تحت رعاية سمو قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تكريم الفائزات في مسابقة جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم في دورتها 30. وبهذه المناسبة أكدت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن رعاية سموها للجائزة يعكس الحرص المتواصل على دعم الحافظات وتشجيعهن على التمسك بتعاليم الإسلام السمحة. وزارة الخارجية تؤكد موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ في دعم سيادة الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها ورفضها للتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، مجددة تأييدها لجهود رئيس الجمهورية اللبنانية وحكومته الرامية إلى بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها الدستورية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: من أخبار الديرة.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام. بلا شك بأن مملكة البحرين تبذل جهودا كبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري على المستوى الخليجي، وذلك من خلال تسليط الضوء على قسم العلاقات. من خلال هذا اللقاء مستمعينا سنسلط الضوء بصورة أكبر على قسم العلاقات التجارية بإدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، ودور هذا القسم في دعم وتطوير العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. للحديث بصورة أوفى عن أهم مهام قسم العلاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذ حسين فيصل شبيب، رئيس قسم العلاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة. نتعرف من خلاله على دور القسم وأهميته في دعم العمل التجاري.
2: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ حسين. في البداية ودنا نتعرف على الدور اللي يقوم به قسم العلاقات التجارية بإدارة التجارة الخارجية، وكيف يسهم في تعزيز التعاون التجاري الخليجي.
3: نعم، قسم العلاقات التجارية يقوم يعني بتنسيق وتطوير العلاقات مع الدول والجهات الخارجية، بالأخص دول مجلس التعاون الخليجي، يعني من خلال التواصل المستمر ودعم الاتفاقيات التجارية وعدة التقارير التجارية، الصادرات والواردات وحجم التبادل التجاري اللي يعني بين الدول العالم يعني. وشارك بعد بتنظيم حضور الاجتماعات واللجان والفعاليات التجارية.

0: ويتابع بعد الاتفاق اللي تم عليه في الاجتماعات داخل المصالح المشتركة. وبالخصوص في عندنا اللي هو لجنة التعاون التجاري، وللعلم بعدنا مملكة البحرين تتولى رئاسة لجنة التعاون التجاري هذا العام.
1: نعم، بالحديث أستاذ فيصل عن يعني لجنة التعاون التجاري، بودنا نتعرف على يعني هذا الدور الذي تقوم به لجنة التعاون التجاري في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وأهم المهام اللي تقوم بها لجنة التعاون التجاري. نعم،
0: بشكل عام لجنة التعاون التجاري هي إحدى اللجان الوزارية التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يترأسها سعادة وزير الصناعة والتجارة، تعمل على تعزيز التعاون والتكامل التجاري بين دول الأعضاء. الدور اللي تقوم فيه تطوير السياسات التجارية المشتركة وتسهيل حركة التجارة بين دول المجلس، تعزيز القدرة التنافسية اللي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يعني، أو تكمن أهميتها في تقليل العوائق التجارية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين دول الأعضاء.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى تعزيز الموقف التفاوض الخليجي يعني دول مجلس التعاون بشكل عام عند التعامل مع الدول والتكتلات الاقتصادية الثانية يعني. وتضم اللجنة عدد من اللجان الفرعية فيها متخصصة، مثل لجنة حماية المستهلك ولجنة التجارة الإلكترونية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من اللجان اللي تعمل على دعم تطوير مختلف العمل التجاري الخليجي.
2: نعم، يعني أكيد هناك دور كبير تقوم به مملكة البحرين في أعمال لجنة التعاون التجاري، كيف تسهم المملكة في ذلك؟
0: مملكة البحرين تحرص على المشاركة الفعالة في هذه الاجتماعات اللجنة والفرق التابعة عليها، بحيث أن تسهم في مناقشة المواضيع التجارية، تقديم مرئيات مقترحات، تدعم تطوير القطاع التجاري البحريني والخليجي، وتعمل بعد على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء لعزز التعاون الاقتصادي المشترك.
1: نعم، قبل الختام أستاذ فيصل، بودنا نتعرف على أهم فوائد توحيد الجهود التجارية بين دول الخليج العربي. أستاذ حسين. نعم،
0: طبعا الفوائد له يخفف العوائق بين الدول ويسهل حركة التجارة ويقوي دول موقف دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جماعي في التفاوض الاتفاقيات، وهذا يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية ويرفع تنافسية المنتج الخليجي قدام المنتجات العالمية، ويخلي دول الخليج يعني تتحرك كمجموعة تجارية اقتصادية واحدة يعني قدام باقي التكتلات الاقتصادية ودول العالم.
1: نعم،
0: هذه يعني أبرز الفوائد اللي يكون فيها الجهود بين دول الخليج يعني.
3: من أخبار الديرة.
4: صحتك في الصيف.
5: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
1: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، أنا أي إجراء أسوي؟

0: ويفي حقن فيلر بوتوكس حتى ذا بياخذون مني دم. دايما جسمي بقع زرقاء عودة وتم فترة طويلة لما تروح. شنو ممكن أسوي عشان هالبقع ما تصير؟
1: شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم. النقطة الأولى، إذا هذه البقع الزرقاء وايد ومتكررة وحتى تحدث بدون أي غزة أو ضربة أو سبب، يعني تقومي من النوم تشوفين بقع زرقاء، أو إذا كان يصاحبها شوية نزيف في الخشم أو لما تفرشين أسنانك، لازم تزورين الطبيب لعمل فحوصات الدم ولا تأكد إن الصفائح طبيعية ووظيفتها طبيعية. النقطة الثانية، في ناس طبيعة جسمهم الأوعية الدموية مالتهم رقيقة، بمعنى تصيدهم كدمات أكثر من المعتاد مقارنة بالناس الثانيين. عموماً الكدمة تطول تقريباً من 10 أيام إلى 2 أسبوع زايد قاصر، وما منها خوف بإذن الله. ولكن سؤالك، هل ممكن أمنعها؟ صعب إن احنا نمنع الكدمات، ولكن قبل ما تسوين إجراءك الطبي في المرة الثانية، تأكدي إن أنتي وموقفة أي دواء يزيد من سيولة الدم، مثل الأسبرين، بعض كبسولات اللي فيها مستخلص الثوم أو مستخلصات الأسماك البحرية أو الجينكو بلوب احنا نسميها. تأكدي إن ما تستخدمين أي من هذه الأدوية، وإذا كنت تستخدمينهم 3 أيام قبل الإجراء توقفينه. أيضا من التبس المفيدة بعد الإجراء، ممكن تكثرين من تناول أو شرب عصير الأناناس الخالص، لأنه يحتوي على مادة برومولين اللي يساعد كثير إن الكدمة تروح بسرعة. هناك أيضا كريمات وحبوب طبيعية تحتوي على عشبة الأرنيكا اللي أثبت إن هي تساعد في تخفيف النفخ والكدمات بشكل كبير. غير كذي، شوية شمادات ثلج وتنطرين عليهم، ومع الوقت راح تروح بإذن الله.
2: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب. وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. بلاغة النساء.
1: للنساء طرائف وبلاغات وملح ونوادر، ربما جاوزت جواباتهن بلاغات الرجال الأدباء والشعراء. وقد اخترنا لكم في هذه الحلقة شذرات من أخبارهن لنتعرف معكم على فصاحة وبلاغة المرأة العربية في الجاهلية والإسلام. ومنهن امرأة أبي الأسود الدؤلي، فما هي قصتها مع الخليفة معاوية بن أبي سفيان؟
0: لطائف الأخبار.
1: كان أبو الأسود الدؤلي من أكبر الناس عند الخليفة معاوية بن أبي سفيان وأقربهم مجلسا، وكان لا ينطق إلا بعقل ولا يتكلم إلا بعد فهم. وبينما هو جالس ذات يوم وعنده وجوه من قريش وأشراف العرب، إذ أقبلت امرأة أبي الأسود الدؤلي حتى حاذت الخليفة معاوية.
2: لقد كان في ذلك سوق الكثير من البضائع.
3: السلام على خليفة المسلمين ورحمة الله وبركاته.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أصلح الله أمير المؤمنين وأمتع به. إن الله تعالى جعلك خليفة في البلاد ورقيبا على العباد، يؤمن بك.

0: الخائف ويردع بك الحائف. نسأل الله لك النعمة في غير تغيير والبركة من غير تكدير وتقتير.
1: بارك فيك يا امرأة.
0: فقد ألجأني إليك يا أمير المؤمنين الحرج من أمر ضاق عنه المخرج، ممن كرهت عاره لما أردت إظهاره. فليكشف عندي أمير المؤمنين ما لديه، ولينصفني من الخصم، وليكن ذلك على يديه، فإني أعوذ بك من العار الوبيل والأمر الجليل الذي يشتد على الحرائر ذوات البيوت الأخاير.
1: من هذا الذي يشعلك بشناره وأحرقك بناره؟
0: أمر طلاق جائر من بعل غادر، لا تأخذه من الله مخافة، ولا يجد بأحد رأفة.
1: بعل غادر؟ ومن بعلك يا امرأة؟
0: أبو الأسود.
2: ماذا؟ أبو الأسود بعلها؟ حقا ما تقول؟
1: مهلا، أحقا ما تقول هذه المرأة يا أبا الأسود؟
3: يا خليفة المسلمين ويا أمير المؤمنين، إنها تقول من الحق بعضا، وليس أحد يطيق عليها نقضا. أما ما ذكرت من أمر طلاقها فحق، وسأخبرك عن ذلك بصدق. أنا والله ما طلقتها لريبة ظهرت ولا من هفوة حضرت، ولكن كرهت شمائلها فقطعت حبائلها.
1: وأي شمائلها كرهت يا أبا الأسود؟
3: تهيج علي بجواب عتيد ولسان شديد.
1: لا بد من جوابها.
3: هي يا أمير المؤمنين كثيرة الصخب، دائمة الضرب، مهينة للأهل، مؤذية للبعل. إن ذكر خير دفنت، وإن ذكر شر أشاعت. تخبر بالباطل وتطير مع الهاذل، لا تنكر عن عتب، ولا يزال زوجها معها في تعب.
0: أنا والله لولا حضور أمير المؤمنين ومن حضر عنده من المسلمين لرددت عليك نوادر كلامك بنوادر يردع بها كل سهامك.
1: غرمتيه لما أجبتيه.
0: هو يا أمير المؤمنين سؤول جهول، ملحاح بخيل، إن قال فشر قائل، ليث حين يأمن، ثعلب حين يخاف، شحيح حين يستضاف، ضيفه جائع وجاره ضائع، لا يضرم نارا ولا يرعى جارا، أهون الناس عليه من أكرمه، وأكرمهم عليه من أهانه.
3: ما رأيت أعجب منها. انصرفي يا امرأة.
4: فلما كان العشاء جاءت حاملة ابنها.
2: هل رأيتم ما حدث مع امرأتي أبي أسود دولي؟
3: اللهم اكفني شرها.
0: كفاك الله شري، وأرجو أن لا يعيذك من شر نفسك.
3: ناوليني الصبي حتى أحمله.
0: ما جعلك الله بأحق حمل ابني مني.
1: مهلا.
3: يا أمير المؤمنين، أنا أقوم عليه في أدبه وأنظر في أوده، أمنحه علمي وألهمه حكمي.
0: كلا، أصلحك الله يا أمير المؤمنين، حمله خفا وحملته ثقلا، ووضعه وهنا ووضعته كرها، وقد جعلت حجري قباءة وبطني وعاءة.
1: ما رأيت أعجب من هذه المرأة ولا أفصح منها. خذي صبيك مأجورة منصورة يا امرأة.
0: أصلحك الله يا أمير المؤمنين.
5: لا الطائف

0: الأخبار.
1: ويروى أيضا في فصاحة النساء: قال الأصمعي: كان هناك رجل من بني تميم أضل بعيرا له فخرج في طلبهم، وبينما هو كذلك مر بامرأة فوقف بها.
2: يا سبحان الله، سبحان الله، لقد أغشى نورها بصري. يا سبحان
3: أيها الرجل، ما حاجتك؟
2: حاجتي؟ ماذا أريد؟ نعم، بعير لي أضللتها، فهل عندك شيء من علمها؟
3: أفلا أدلك على من عنده علمهن؟
2: نعم نعم، بلى دليني.
3: الذي أعطاكهن هو الذي أخذهن، فاطلبهن من طريق التيقن لا من طريق الاختبار.
1: ثم تبسمت وتنفست الصعداء، ثم بكت وأطالت البكاء وأنشأت تقول:
3: إني وإن عرضت أشياء تضحكني لموجع القلب مطوي على الحزن، إذا دجى الليل أحيا لي تذكره، والصبح يبعث أشجانا على الشجن، وكيف ترقد عين صار مؤنسها بين التراب وبين القبر والكفن أبلى الثرى، وتراب الأرض جدته كأن صورته الحسناء لم تكن أبكي عليه حنينا حين أذكره، حنين والهة حنت إلى وطني، أبكي على من حنت ظهري مصيبته وطير النوم عن عيني وأرقني. والله لا أنسى حب الدهر ما سجعت حمامة أو بكى طير على فنني.
2: يا لجمالها وحسن وجهها وفصاحتها وشدة جزعها. يا امرأة، هل لك من بعل لا تذم خلائقه وتؤمن بوائقه؟
3: نعم، كنا كغصنين في أصل غذاؤهما ماء الجداول في روضات جناتي، فاجتث خيرهما من جنب صاحبه دهر يكر بفرحات وترحاتي، وكان عاهدني إن خانني زمن ألا يعرف أنثى بعد مثواتي، وكنت عاهدته أيضا فعاجله ريب المنون قريبا مذ سنياتي. فاصرف عنانك عمن ليس يردعه عن الوفاء خلاب في التحيات.
2: يا لهذا الجمال والوفاء.
4: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور، كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة آلاء البناء، مريم فقيه، علي حسين، علي القطان، حسن الساعاتي، علي الحادي، طارق محمود. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: روي عن عيسى بن مريم عليه السلام قوله: البر ثلاثة، المنطق والنظر والصمت، فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغى، ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهى، ومن كان صمته في غير فكر فقد لها.
1: ما خط القلم.
2: أن تنال الحكمة عن طريق مصائب الآخرين أفضل من أن تنالها عن طريق مصائبك أنت. أيسوب. يبدو أن أحد البخلاء أنبه ضميره فشكى إلى بعض الحكماء ما به من صفة البخل، فقال الحكيم له: ما أنت ببخيل، لأن البخيل هو الذي لا يعطي من ماله شيئا، ولست أيضا بمتوسط الجود، لأن المتوسط الحال هو الذي يعطي بعض ماله ويمنع بعضه، ولكنك غاية في الجود، لأنك تريد أن تعطي مالك كله. وكان الحكيم يقصد بذلك أن البخيل من الجود، بحيث أنه سيترك ماله كله بعد ذلك لورثته من بعده. لما حضرت بشرى بن منصور الوفاة فرح، فقيل له: أتفرح بالموت يا بشر؟ فقال: أتجعلون قدومي على خالق أرجوه كمقامي مع مخلوق أخافه؟
0: ما خط القلم.
2: أحاول أن أكون شاعرا في القصيدة وخارجها، لأن الشعر موقف من الحياة وإحساس ينساب في سلوكنا. محمد المغوط.
1: ما خط القلم.
2: قال حكيم لابنه: يا بني، إلزم أهل العقل وجالسهم واجتنب الحمقى، فإني ما جالست أحمق فقمت إلا وجدت النقص في عقلي. وقيل: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا موسى، لا تغضب على الحمقى فيكثر غمك. وقال الحسن بن علي:

0: علي رضي الله عنهما: هجران الأحمق قربة إلى الله عز وجل.
1: ما خط القلم.
0: قال محمد بن عبد الله الأزدي: لا أدفع ابن العم يمشي على شفا، وإن بلغتني من أذاه الجنادع، ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه، لترجعه يوما إلي الرواجع. وحسبك من ذل وسوء صنيعة، مناوات ذي القربى وإن قيل قاطع.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: صحتك في الصيف.
4: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة، واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

آمنت مملكة البحرين منذ القدم بأن ترسيخ قيم التعايش السلمي وإرساء مبادئ التعددية والوسطية والاعتدال هي الطريق الأوحد للتقدم والرقي وتحقيق السلام والوئام، كما حملت المملكة على عاتقها عدداً من المبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونالت على إشادة وتقدير المجتمع الدولي.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: في موسوعتنا الصغيرة نلتقي، ومع مواضيعها العلمية والفكرية والفنية نحييكم وندعوكم لمحطاتها
1: لنكتشف معا أسرار الوجود ولنغوص مع بدايات العطاء.
0: فرحلة الإنسان رحلة كشف وتعرف على معنى الوجود،
1: وهذه السطور مجرد بدايات لمشوار طويل من المعارف. فأهلا بالجميع.
0: أصدقائنا، موضوع موسوعتنا لهذا اليوم من أهم المواضيع، وربما يكون من أطرفها أيضا.
1: إنه موضوع الذاكرة أو القدرة على تذكر الأشياء والأحداث والتجارب التي مرت بنا.
0: الذاكرة جزء حيوي للغاية في حياتنا، فهي التي بوعي منا أو بدون وعي تهدينا إلى العودة إلى منازلنا، وهي التي تأخذنا إلى مكان عملنا صباحا.
1: والذاكرة أيضا تمكننا من قضاء وإنجاز أعمالنا وعلى إقامة علاقات مع أصدقائنا وأسرتنا وزملائنا في العمل،
0: وحتى المشي والكلام والمهارات الأخرى هي نتيجة لقدرتنا على تذكر الأشياء التي تعلمناها في سن مبكرة.

0: والآن لابد من التساؤل، كيف نتذكر الأشياء؟ وما مدى حجم ما يمكننا أن نتذكره؟ ولماذا ننسى؟
1: من الثابت علمياً أنه ما من لحظة تمر بنا دون أن نكون قد استخدمنا الذاكرة لأمر أو لآخر، وغالباً ما نقوم بفرز المخزون الهائل من الأمور في الذهن بسرعة مذهلة، ونخرج بالحقيقة أو الفكرة أو العلاقة التي نريد.
0: وفي المحطة القادمة سنتعرف معاً على أنواع الذاكرة.

0: وهذه الأنواع كافية لأن تجعل الأمور تختلط علينا.
1: هناك الذاكرة التي تسترجع الأحداث، كأن يتذكر أحدنا مثلا حادثة ماضية جرت يوم زواجه، وهناك الذاكرة اللغوية التي نستعيد بها نظاما معقدا من المعلومات كاللغة،
0: وهناك الذاكرة التي تحشد الحقائق التي لا تتصل مباشرة بحياة الفرد كالحقائق التاريخية.
1: أما الذاكرة الحسية التي تتداول الصور فهي الأقوى في كل الناس، وهي قائمة على المشاهدات والأصوات والتذوق واللمس والشم.
0: وهناك الذاكرة الغريزية التي تمكننا من القيام بأفعال غريزية كالتنفس والنوم والهضم.

0: عزيزنا المستمع، إن السر الذي لا يزال مغلقا هو كيف يستطيع البعض أن يكونوا أقوياء الذاكرة في بعض الأمور، وهو ما يسمى علميا بعض أجزاء الذاكرة، ولكنهم يفشلون تماما في تذكر أشياء أخرى.
1: هذا ما سنحاول قراءته علميا في الباب القادم من الموسوعة تحت عنوان طاقات

0: صديق موسوعتنا الصغيرة، لقد ثبت أن الذهن وقدراته في تخزين المعلومات يفوقان كل ما يمكننا تصوره.
1: إننا عادة لا نستخدم أكثر من 10% من قدراتنا الذهنية، وحتى هذه النسبة مبالغ فيها كما يرى بعض الباحثين، إذ برأيهم أننا لا نستخدم أكثر من 1% من طاقاتنا الذهنية.
0: وترى تقديرات طاقة العقل التخزينية أن بالدماغ مجالاً لحفظ 1000 جزء من المعلومات الجديدة في كل ثانية من حياتنا، من الميلاد حتى الشيخوخة.
1: ويعتقد بعض الباحثين أننا نستطيع تذكر كل شيء وقع لنا، حتى أولئك الذين يدعون أن ذاكرتهم مثل الغربال يستطيعون التذكر لو حاولوا ذلك، وكل ما في الأمر أنهم يقللون من قدرة ذاكرتهم.

0: تقول موسوعتنا الصغيرة إن معظم الناس يظهرون أعراض سوء الذاكرة. فعلى سبيل المثال، إذا قدم لنا 20 شخصا في حفل عام، فإننا لا نتوقع أن نتذكر أكثر من 5 أشخاص، وذلك ما يحدث فعلا لأننا لا نحاول أكثر.
1: المسألة مسألة موقف، فإذا آمن الواحد منا بأنه يستطيع أن يقوم بشيء ما فإنه سيقوم به، لأننا في هذه الحالة نحيا وفقا لتوقعاتنا أو انعدام التوقعات لدينا.

إن للهرمونات دورا مهما، هذا ما يقوله أحد الأطباء المهتمين بالذاكرة. ولمزيد من الإيضاح دعونا نستمع إلى تفاصيل ما يقوله.

0: إن التجربة المثيرة أو المخيفة تطلق الهرمونات في الجسم كهرمون الأدرينالين، ولها نفس الأثر كالعقاقير في إثارة ما ينتج عنه تحسين للذاكرة.
1: إننا حين نمر بتجربة مثيرة تنطلق الهرمونات في أجسامنا، وتقوم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بتقوية تلك التجربة في أذهاننا.
0: ولكن لماذا نرى في بعض الأحداث أهمية ونهمل أخرى؟ إن ذلك راجع فيما يقول الأطباء إلى أنها تترك فينا أثراً طيباً أو انطباعاً قوياً.
1: وفي العادة إذا وجد الواحد منا ما يحفزه جيداً في اتجاه معين، فإن ذلك الحافز يساعد في عملية التعلم في ذلك المجال.

0: أصدقائنا، يرى الأطباء أن الحافز الدافع يؤدي إلى إفراز طبيعي للكميات الصحيحة من الهرمونات التي تسري في الجسم وتزيد القدر الذي نتعلمه وتدعم الذاكرة.
1: أما بالنسبة للعقاقير المقوية للذاكرة فيمكن أيضا أن تستخدم في إضعاف الذاكرة، ويعتمد ذلك على مقدار الجرعة المتناولة من العقاقير.
0: وبالمثل يمكن للضغوط أو التوتر الشديد في موقف معين أن يؤدي إلى كبت الذاكرة بالنسبة لتلك التجربة.

0: عزائنا، حول خطر شحذ الذاكرة يقدم لنا الأطباء والعلماء رؤيتهم. فالدكتور أجرانوف يحذر من التشبث بأمل شحذ الذاكرة بشكل حاد في الشباب، لأن تحسين الذاكرة في الناس العاديين يمكن أن يبعث مشاكل عقلية حادة.
1: فنحن نقوم في واقع الأمر بكبح وكبت أمور كثيرة ونظن أننا نسيناها، ويمكن أن نقول إن الكبت هذا هو نوع آخر من التعلم، ويمكن أن يكون مساعدا لنا على مواكبة الحياة ومجاراتها.

0: حول أثر الانقباض النفسي، يرى الدكتور فولجاين وهو طبيب نفساني وإخصائي في الأمور العصبية، يرى أن هناك رابطة بين الانقباض النفسي وفقدان الذاكرة عند المسنين.
1: ويقول عندما يكون هؤلاء الناس في حالات انقباض شديد فإنهم يفقدون ذاكرتهم، وقد وجد أنه بمعالجة الانقباض النفسي تعود الذاكرة أيضا.
0: أما صغار السن الذين يعانون من ضعف الذاكرة فهم يعانون من انقباض نفسي أو من حالات مزاجية ينعدم فيها التجاوب مع الأحداث الجارية.
1: وأخيرا نأمل أن يكون موضوع اليوم قد أضاف الجديد والمفيد.
0: فشكرا لمتابعتكم، ولنا لقاء غدا.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملاني.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ.

والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: لا تتحدث عن أهدافك الغير مكتملة.
2: إذا في نيتك تشتغل على هدف معين، لا تتسرع وتتكلم عنه قدام الناس، حتى مع أقرب المقربين لك، أمك، أبوك، ربعك. ليش؟ لأن الفكرة اللي في بالك في بدايتها قبل التطبيق تكون طاقتها ضعيفة وغير مكتملة، لذلك ممكن تتعرض هذه الفكرة للنقد والملاحظات السلبية اللي أنت مو بحاجة لها، وممكن هالشي يحطمك ويخليك ما تسوي الشيء اللي تبيه، لأنك في مرحلة التخطيط للهدف تحتاج لاكتساب القوة والنضوج والتحفيز الذاتي عشان تبتدي في الهدف اللي تبيه. وفي النهاية إذا حققت هدفك تقدر تشاركه مع الناس.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: منذ 130 عاماً مضت كتب روائي رومانسي مشهور قصة عنوانها
1: بطل من أيامنا هذه،
0: وقال في مقدمتها:
2: هذه الرواية أهديها لأستاذي ورائد القصة الحديثة بعد ديستوفسكي، المعلم الكبير والشاعر الرائع بوشكين. إنك يا سيدي بوشكين قد تهز كتفيك استخفافاً بأول إنتاج لتلميذك، وتقول في نفسك: من هذا الذي يدعي أنه تلميذي ولم يسبق لي أن رأيته؟ فاعلم يا سيدي أنك أستاذي منذ عرفت القراءة وتذوقت الشعر وتاقت نفسي إلى القصة، ولا يلزم أن أراك وتراني وأجلس إليك وأسمع منك حتى أكون تلميذك، بل أقرب تلاميذك إلى فنك، فإني أجلس دوما إلى كتبك وأسبح بخيالي مع شعرك وأضع أمل البشرية في ألحان كلماتك. بعد هذا تقول: من هذا الذي يدعي أنه تلميذي ولم يسبق لي أن رأيته؟
3: ويقرأ بوشكين شاعر روسيا العظيم مقدمة الفتى المؤلف ويبتسم إشفاقا وحبا.
4: هذا الفتى يحبني في إخلاص، ومن حقه علي أن لا أنام قبل أن أقرأ قصته. بطل من أيامنا هذه. سأسهر الليلة معك يا تلميذي المجهول.
3: ويقرأ، وتأخذه الأحداث التي حاك نسيجها خيال المؤلف الشاب، ويسحره الأسلوب الشعري الذي كأنما أخذ ناره من روح بوشكين نفسه، ويطول الليل وبوشكين مع القصة حتى إذا كان قرب النهاية وبطل القصة الشاعر على وشك الدخول في مبارزة مع خصم له، تسارعت أنفاس بوشكين وهو يقرأ.
2: لم ينم تلك الليلة، كان يحدث نفسه كأنما يحادث شبحا تسلل إليه من النافذة المفتوحة

0: بعد أن تسلق إليه الشجرة المجاورة. كان يراه، لا يحادثه فقط، بل يشاهده وهو ينتقل أمامه لا يستقر ولا يتوقف. وخيل إليه أنه سمعه يعاتبه في صوت عميق:
1: اقتله، إنك الوحيد الذي تمثل قيمة بذاتها. أنت شاعر، أما هو فمن هو؟ بل ما هو؟ لا شيء، حشرة، نحلة لا تعطي عسلا، بل سما زعافا. اقتل.
0: ويحاول باتشورين أن يصم أذنيه عن صوت الدم، ولكن الشبح يتابعه في إصرار:
2: اقتل.
3: لا، لن أقتله، قد يكون أخطأ في حقي، ومن منا لم يخطئ؟ وبعد، فأنا الذي أثرته، أنا الذي دفعته إلى أن يطلب مبارزتي كرجل شريف. صحيح أنه لا يجيد التصويب بالمسدس، وصحيح أنني اخترت المسدس عمدا لهذا السبب. لو صوبت إليه غدا لقتلته، ولكني لن أفعل.
1: لماذا؟ أعطني سببا واحدا.
3: لأنه هو الذي سيقتلني. لا تجادلني، هو الذي سيقتلني. سأخبرك عما سوف أفعل غدا. سنذهب إلى صخرة ماشوك في برار القوقاز، وسيكون ذلك حوالي عصر الغد، وسنقف متواجهين والشهود على ما بعده. وحين يشير إلينا الحكم سأطلق غدارتي ناحية السماء. أما هو، من يدري ماذا سيفعل. تقول إنه لا يحسن التصويب، وهذا صحيح، ولكنه هذه المرة يخيل إلي أنه سيصيب الهدف، قلبي.
0: وينصرف عنه الشبح بائسا، ويقوم الشاعر بوشكين إلى مكتبه ويكتب هذا الشعر:
3: رصاصة في القلب، في صميم القلب، وأقع دون حراك، وجرح ينزف دخانا من لحمي، ثم يسيل دمي كسلا قطرة قطرة على أرض القوقاز. لا، ليس على الأرض، بل على قاع بئر. لا، بل في العربة. ويقول من حولي ويظنون أني لا أسمع لأني ميت، يقولون: دعوه إلى الصباح، من يهمه أن يسير بالجثة في هذا الجو القذر. ربما تركوني إلى الصباح فعلا، بل إلى الظهر، كأنما يريدون للشمس أن تطهرني. تطهرني من ماذا؟ إني بريء كآدم، طاهر كحواء، وأنام طويلا، وفي ذهني دائما أنني سأقوم، فللموت أيها الناس نهاية هي القيامة.
0: ثم يعود إلى فراشه ولا ينام.
3: الساعة الثانية بعد منتصف الليل ولا أنام، ومع هذا فيجب أن آخذ قسطا من الراحة حتى لا ترتعد يدي غدا وأنا أمسك بالمسدس، وينسب ذلك إلى الخوف. من يدري كيف يكون حظي غدا؟ هل أعيش أم أموت؟ ومع هذا، فإذا كان لابد من الموت فلأمت غدا.
4: وينهي بوشكين الرواية قرب الصباح، ويقول لنفسه في تشاؤم قبل أن يدخل فراشه:
5: ترى ما معنى هذا المشهد العجيب؟ ولماذا اخترت هذه الرواية بالذات لأقرأها الليلة وأنا مقبل في عصر الغد على مبارزة كهذه؟ الفرق أن مبارزتي بالسيف وليس بالمسدس، وفي غابة بطرس بيرج وليس على صخرة ماشوك في برار القوقاز. ربها، أيمكن أن يكون هذا الكاتب قد تنبأ بموتي بهذه الدقة ودون قصد؟
4: ونام بوشكين، وفي عصر اليوم التالي تبارز مع خصمه فأصيب بطعنة قاتلة ومات.
6: قد تقول يا عزيزي المستمع إن القصصية تنبأ بوحي خفي بمصرع أستاذه، وكأنه يراه بعين الغيب، وإلا فكيف نفسر كل هذه الملابسات؟ الرواية مطبوعة قبل مصرع بوشكين بستة أشهر، وبوشكين لم يمد يده ويقرأها إلا في ليلة مصرعه، وفي بالذات في مبارزة.
4: إذا قلت هذا يا عزيزي المستمع، فتعال نعطيك جرعة أكبر من المدهشات.
6: أما الروائي الشاعر كاتب قصة بطل من أيامنا هذه، فهو الكاتب الرومانسي الكبير ميشيل ليرمونتوف.
4: إنه التلميذ الصادق الأمين لأستاذه بوشكين،

0: مع ذلك فما تقابلا أبدا إلا بالفكر. أما بوشكين فقد عاش في داخل ليمنتوف طيلة حياته، بينما لم يشعر به الكاتب الكبير بوشكين إلا ليلة مصرعه، ليلة قرأ روايته وخرج في الصباح ليموت في غابة بطرسبرغ.
1: كان ليرمونتوف الشاب من أسرة ثرية وكان متلافا، كان جنديا لا هم له إلا تتبع الجميلات وإتقان الرقص، وهمه الأكبر كتابة الشعر.
2: أجل، همي الأكبر كتابة الشعر بطريقة أستاذي بوشكين، إنه كل حياتي، ولو كانت أمامي أجمل الجميلات وسمعت جملة واحدة أو نصف كلمة من بوشكين لعزفت عن كل شيء عدا بوشكين.
1: إلى هذا الحد كان يحبه، ومع ذلك لم يسعى إلى معرفته والتقرب إليه. ترى لماذا يا سيدي؟
2: إنني أحبه وأكره زوجته.
0: تكرهها؟ ولماذا؟
2: لماذا؟ لأنها هي سبب تعاسته، إنها تلقي بنفسها على صدر كل أفاق إلا على صدر

0: لعل هذا هو سر حزنه وثورته في شعره.
1: بحق السماء، دعونا من هذه الفلسفة. لو كان بوشكين سعيدا في زواجه لملأ الأرض بأروع مما كتب شكسبير. إنكم لا تدرون ما تفقد البشرية من روائع بفعل زوجة بوشكين. سوف تكون سبب موته.
2: وكانت حقا سوفيلين زوجة بوشكين كانت سبب موته، فقد غازلت ضابطا فاجرا في حضرته فاندفع نحوه وصفعه، فكان لابد من المبارزة التي صرع فيها الشاعر الكبير.
1: ألم أقل لكم؟ قلت اقتلوها، اقتلوها قبل أن تقتل أباكم، أخاكم، ابنكم، ولكنكم لم تفعلوا. الآن ارفعوا البطل من مكانه، لا تدفنوه، ارفعوه بين السماء والأرض. لم يمت بوشكين، لو قلت إنه مات فلما لا يزال على الأرض زرع؟ لو قلتم إنه مات فلما في الدنيا نور؟ لو قلتم إنه مات فلما في البحار ماء؟ كلا، لم يمت بوشكين.
0: وظل في حزنه لا يدري ما يفعل كي ينتقم لأستاذه. ترك الجندية ونصحوه بمغادرة بطرسبرغ حتى لا تضطره الظروف إلى مقابلة أرملة بوشكين التي يراها المسؤولة الأولى عن موته. فسافر إلى القوقاز، وفي حفل أحد الأشراف رقص وغنى وأنشد الشعر حتى ظن الناس أن فترة الحزن من حياته قد انتهت. ورأته امرأة عرافة، كان صاحب القصر قد استدعاها لتسلية ضيوفه.
3: ميشيل ليرمونتوف، تعال تعال أكشف لك طالعك.
1: أو من أدراك باسمي أيتها المرأة؟
3: إنه مكتوب في السماء بلون أحمر.
4: ابتعدي عليك اللعنة، لا تدخل الرعب على قلب شاعرنا، إنه الباقي الوحيد من جيل الشوامخ.
1: لا لا، دعها، كانت تعرف ما يخبئه لي القدر فلما لا أعرفه منها. تعالي هكي كفي، قولي ولا تكذبي.
3: لن أقول لك الكثير أيها الشاب، لقد هربت من بطرسبرغ إلى القوقاز بالاستقالة من الجيش، ولكنك هنا في القوقاز ستحصل على الاستقالة النهائية.
4: أخرجوا هذه المرأة من هنا، أخرجوها.
3: ميشيل ليرمونتوف، أخرج من هنا، عد إلى بطرسبرغ، لا تذهب أبدا إلى صخرة ماشوك.
2: ويراود الخوف قلبه لحظة، ولكنه يدفع نفسه إلى البهجة دفعا، يرقص ويغني ويغازل الجميلات.
0: وفجأة يرى غريمته أرملة بوشكين الراحل العظيم، إنها تقف عند مدخل القاعة تغازل أحد العازفين، نكرة مجهول لا قيمة له، ومع ذلك فهي تغازله. اندفع نحوها وفي غضب جارف ارتفعت يده وهوت على وجهها.
5: أيها المجرم، كيف جرؤت على أن تصفع أختي؟
1: إنها قاتلة، قاتلة، قتلت أعظم شاعر أنجبته الدنيا بحقارتها وقذارتها.
5: لو كان معي مسدس لأفرغته في صدرك الآن، ولن أستريح حتى أقتلك يا ميشيل ليرمونتوف. إني أتحداك للمبارزة، حدد السلاح والمكان والوقت.
2: وعبثا حاول الموجودون تسوية الموضوع، ولكن الأخ الثائر لشرفه أصر على المبارزة، واختار ليرمونتوف المسدسات، واختار المكان وهو صخرة ماشوك، واختار الزمان عصر الغد. لماذا صخرة ماشوك بالذات يا سيدي؟
1: لا أدري، كان اسمها أول شيء جاء على لساني.
2: إنها نفس المكان الذي صرع فيه بيتشورين بطل قصتك، أو بطل من أيامنا هذه.
1: لم أدرك هذا إلا بعد أن نطقت باسم صخرة ماشوك.
2: لو أنك طلبت إلى الفتى أن يصفح عنك لانتهى كل شيء.
1: لقد رأيت بنفسك، لقد رفض كل رجاء تقدم به الأصدقاء، وأنا أعذره.
2: ولكنه يقول لو أنك تقدمت إليه بنفسك لصفح عنك،

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا البحرين، تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
1: وانعطاف
2: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية المباشرة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، تبرز أهمية ترسيخ مبادئ احترام القانون الدولي وسيادة الدول وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار الإقليمية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لصون مصالح الدول والشعوب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتكتسب حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة أهمية متزايدة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، لما تمثله من دور محوري في دعم حركة التجارة العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني. وفي هذا السياق تواصل مملكة البحرين تأكيد مواقفها الثابتة الداعية إلى تغليب الحوار والوسائل السلمية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ورفض كل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار أو المساس بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. في هذه التغطية نسلط الضوء على دلالة المواقف البحرينية تجاه التطورات الإقليمية وأهمية احترام القانون الدولي وحماية أمن المنطقة واستقرارها، فابقوا معنا.
1: لم يكن الاعتداء الإيراني المتجدد على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة مجرد حادث أمني عابر يمكن إدراجه ضمن سلسلة التوترات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، بل جاء ليؤكد مجددا حقيقة باتت راسخة أمام المجتمع الدولي، مفادها أن النظام الإيراني لا يزال ينظر إلى الاستقرار الإقليمي بوصفه ورقة قابلة للمساومة وإلى الأمن الجماعي باعتباره أداة ضغط يمكن توظيفها لتحقيق أهدافه السياسية. ففي الوقت الذي انشغلت فيه دول المنطقة بتعزيز مسارات التنمية وترسيخ دعائم الاستقرار وبناء الشراكات الاقتصادية والإنسانية، اختارت طهران مرة أخرى أن تتحدث بلغة الصواريخ بدل لغة الحوار، وأن تستبدل منطق الدولة بمنطق التهديد في سلوك يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ويتناقض مع كل الدعوات الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتجنيب المنطقة مزيدا من الأزمات. إن انطلاق الصواريخ باتجاه دولتين خليجيتين ذاتي سيادة لا يمثل اعتداء على حدودهما وأجوائهما فحسب، بل يشكل اعتداء على منظومة الأمن الإقليمي بأكملها، وتهديدا مباشرا لأحد أكثر الممرات المائية أهمية في العالم، واستهانة واضحة بقرارات الشرعية الدولية التي أكدت ضرورة احترام سيادة الدول وحماية أمن الملاحة الدولية وعدم تعريض الاستقرار الإقليمي للخطر. والأخطر من ذلك أن هذا السلوك يكشف إصرارا على المضي في نهج أثبت فشله مرارا، نهج يقوم على تصعيد الأزمات بدل حلها وتأجيج التوتر بدل احتوائه وإنتاج أسباب الصراع بدل البحث عن مساحات التفاهم والتعاون. فالدول التي تثق بمشروعية مواقفها لا تحتاج إلى الصواريخ لإثبات حضورها، والدول التي تؤمن بالسلام لا تجعل من التصعيد وسيلة لإدارة علاقاتها مع جيرانها. لقد أثبتت مملكة البحرين ومعها أشقاؤها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن السلام ليس شعارا موسميا ولا موقفا ظرفيا، بل

0: خيار استراتيجي راسخ، غير أن التمسك بالسلام لا يعني التساهل مع الاعتداء، كما أن الحرص على الاستقرار لا يعني القبول بتهديد السيادة الوطنية أو تعريض أمن المواطنين للخطر. فهناك فرق جوهري بين ضبط النفس والعجز، وبين الحكمة والتردد، وبين السعي إلى التهدئة والتفريط بالحقوق الوطنية. وإذا كانت الصواريخ الإيرانية الآثمة قد تم اعتراضها بنجاح، فإن الرسالة السياسية الكامنة وراء إطلاقها تظل بالغة الخطورة، لأنها تعكس إصرارا على تحدي الإرادة الدولية والتنكر لمقتضيات الأمن الإقليمي، وتؤكد أن مصدر التهديد الرئيسي لاستقرار المنطقة لا يزال يتمثل في السياسات التي ترفض الاعتراف بسيادة الدول وتصر على التعامل مع الجوار بمنطق النفوذ والإملاء. إن مملكة البحرين التي اختارت طريق البناء والتنمية والانفتاح ستبقى متمسكة بخيار السلام، لكنها في الوقت ذاته ماضية في حماية سيادتها وصون أمنها الوطني والدفاع عن مصالحها العليا بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي. فالأوطان لا تحمى بالأمنيات، والسيادة لا تصان بالبيانات وحدها، والاستقرار الذي يبنى عبر عقود العمل والإنجاز لن يسمح بأن يكون رهينة لصاروخ عابر أو مشروع قائم على إشاعة الفوضى والتوتر. ويبقى الخيار واضحا أمام إيران، إما أن تنخرط في منظومة إقليمية تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة الدول والتعاون المشترك، وإما أن تستمر في سياسات أثبتت أنها لا تنتج إلا مزيدا من العزلة والفقدان للثقة وتآكل المكانة الإقليمية والدولية.
1: أهلا بكم من جديد، وحول هذا الموضوع معنا في استديو مركز الأخبار الأستاذ سلمان ناصر الصحفي وحقوقي. أهلا بك أستاذ سلمان في هذه التغطية المباشرة من مركز الأخبار، أهلا وسهلا فيك.
2: مرحبتين، تشرفت.
1: أستاذ سلمان، بداية نتكلم عن دلالات إدانة مملكة البحرين للاعتداءات التي استهدفت البحرين وأيضا الكويت مؤخرا، يعني كيف تقرأ دلالات الموقف البحريني الحازم تجاه هذه الاعتداءات الحاصلة اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أول تحية جلال وكبار لرجالات قوى الدفاع البحرين والعيون الساهرة من وزارة الداخلية على جهودهم أمانة لحفظ الأمن والاستقرار بمملكة البحرين. وعودة لسؤالك، من المعلوم في لحظات التهديد الدول لا تقاس فقط بحدة بياناته، بل بقدرته على تثبيت معادلة الردع السياسي، وهذا ما تقوم به البحرين في مناحي عدة. فالموقف البحريني له عدة دلالات، ومن أبرز الدلالات هذه الإدانة كانت تثبت أو أنها تأكد على أن النهج البحريني هو قائم على الردع السياسي، وكذلك تأكيد على أن السيادة ليست مفهوم نظري مثل ما يعتقده البعض، بل خط عملي طبعا غير قابل للاختبار. وكذلك دلالات موقف البحرين يعزز مفهوم أمن الخليج كوحدة واحدة مترابطة، وهذا ما تقوم بمملكة البحرين وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي. يعني يمكن أن احنا نختزل هذا في ملخص أو في كلمة، نقول البحرين لا تصدر في الوقت الحالي موقف، بل تعيد تعريف حدود الفعل السياسي في المنطقة وكذلك في الإقليم من خلال الموقف اللي خذته مملكة البحرين.
1: نعم. طيب أستاذ سلمان، يعني ما هي الرسالة اللي تحملها الإدانة البحرينية على المستوى الإقليمي والدولي؟
2: الإدانة في العلاقات الدولية طبعا ليست تصنيف أخلاقي فقط، بل أداة لإعادة ضبط الحدود بين الشرعية والفوضى. من المؤسف اليوم ما يتعرض له الإقليم مملكة البحرين ودول المجلس من تحديات وتهديدات قامت بها جمهورية إيران، بما أنها بعد أثرت على للأسف الشديد نقول على دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن خلينا نعود حق الرسالة.

0: التي تحملها هذه الإدانة. طبعا الرسالة كانت واضحة أنها تثبت بأن أمن الخليج جزء من الأمن الدولي وليس أمن إقليمي صحيح. لوحده، وكذلك تحمل المجتمع الدولي مسؤولية سلوك تغويض الاستقرار. اليوم احنا واحنا نشاهد الاعتداءات المتكررة من النظام الإيراني، ما في دولة تقدر أو حتى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي يتحركون بمفردهم، بقدر ما أنهم من المفترض وهذا اللي هم يقومون به بالتعامل مع هذه المعطيات من خلال التواصل مع المنظمات الدولية والجهات ذات الاختصاص. كذلك الرسائل أعادت تعريف التهديد كمسار بالنظام الدولي. اليوم والتحديات أو التهديدات اللي طالت مملكة البحرين ومؤخرا ودولة الكويت، هذا تهديد للمنطقة بالكامل وليس مختزل فيه. فالرسالة الواضحة احنا نقول يعني اللي أرسلتها مملكة البحرين بأنها هي أرسلتها وتقول فيها أن هناك خط فاصل بين السلوك السياسي المشروع والفوضى المهددة للاستقرار الدولي اللي هي قائمة عليه اللي قائم عليه النظام الإيراني.
1: نعم، تفضل بالبقاء معي أستاذ سلمان، معنا مداخلة هاتفية وحول هذا الموضوع. معنا عبر الهاتف من الكويت الكاتب الصحفي رشيد الفعم. نرحب بك أستاذ. بداية، كيف تقرؤون الموقف البحريني الداعم لدولة الكويت في مواجهة التهديدات الأمنية، وما الذي يعكسه ذلك من تماسك وتضامن خليجي؟
2: طبعا مجلس التعاون منظومة مترابطة، ونحن نتكلم عن ما يقارب 45 عام من التنسيق والترتيب ووضع أيديولوجية واحدة في أي تهديد. لذلك أي تهديد يستهدف دولة خليجية يعتبر تهديد لأمن المنطقة. هذا شيء يعني ليس بالغريب. الشراكة الاقتصادية والشراكة السياسية ما بين دول مجلس التعاون تحت سقف منظومة دول الخليج تؤكد على أن أي استهداف دولة هو استهداف لدولة أخرى. لذلك نستذكر عندما فتحت ولا زالت يعني الشقيق الكبرى المملكة العربية السعودية مطاراتها لكل دول مجلس التعاون، هو يأتي من شق الدعم الاقتصادي لمطارات دول مجلس التعاون، وهناك أيضا لا نتناسى يعني الرادارات المشتركة ما بين دول مجلس التعاون. لذلك أختي العزيزة هو يعني هي رابطة أزلية وتاريخية، لم يكن هذا أول اختبار لها، بل مررنا في عدة اختبارات، ولكن هناك وضوح في الرؤى وهناك التزام في المعايير في التصريحات، وهناك توحيد للكلمة ما بين دول مجلس التعاون في عدم خوض هذه الحرب أو نكون طرف فيها. لذلك يعني نسأل الله الأمن والأمان لدول مجلس التعاون وأن يدوم عليها نعم. إن شاء الله الازدهار والتنمية.
1: نعم، طيب إلى أي مدى أصبح أمن دول مجلس التعاون منظومة مترابطة بحيث ينظر إلى أي تهديد يستهدف دولة خليجية باعتباره تهديدا لأمن المنطقة بأكملها؟
2: طبعا مجلس التعاون منظومة مترابطة، ونحن نتكلم عن ما يقارب 45 عام من التنسيق والترتيب ووضع أيديولوجية واحدة. في أي تهديد يستهدف دولة خليجية يعتبر تهديد لأمن المنطقة. هذا شيء يعني ليس بالغريب. الشراكة الاقتصادية والشراكة السياسية ما بين دول مجلس التعاون تحت سقف منظومة دول الخليج تؤكد على أن أي استهداف دولة هو استهداف لدولة أخرى. لذلك نستذكر عندما فتحت ولا زالت يعني الشقيق الكبرى المملكة العربية السعودية مطاراتها لكل دول مجلس التعاون، هو يأتي من شق الدعم الاقتصادي لمطارات دول مجلس التعاون، وهناك أيضا لا نتناسى يعني الرادارات المشتركة ما بين دول مجلس التعاون. لذلك أختي العزيزة هو يعني هي رابطة أزلية وتاريخية، لم يكن هذا أول اختبار لها، بل مررنا في عدة اختبارات. هناك وضوح في الرؤى وهناك التزام في المعايير في التصريحات،

0: وهناك توحيد للكلمة ما بين دول المستعان في عدم خوض هذه الحرب أو نكون طرف فيها. لذلك يعني نسأل الله الأمن والأمان لدول مجلس التعاون، وأن يدوم عليها إن شاء الله الازدهار والتنمية
1: بإذن الله. من الكويت الكاتب الصحفي رشيد الفعم، شكرا لك.

0: وعودة مرة أخرى لضيفي في الاستوديو مركز الأخبار أستاذ سلمان ناصر. أستاذ سلمان، عودة إلى إدانة مملكة البحرين للاعتداءات التي استهدفت البحرين والكويت، إلى أي مدى يعكس التنسيق البحريني أيضا والكويتي وحدة الموقف الخليجي تجاه التهديدات الأمنية اليوم؟
1: طبعا من المعلوم التحديات الحديثة بالوقت الحالي تستهدف المنظومات أكثر ما تستهدف الدول بشكل منفرد، ولذلك يعكس التنسيق تأكيد الأمن الخليجي كمنظومة واحدة وككيان غير منفصل، ويرفع كذلك في نفس الوقت كلفة أي تهديد سواء كان أمني أو سياسي. فالتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي أو التنسيق بين مملكة البحرين والكويت ما هو أحد التحديات اللي تعاملت وياها دول الخليج بحيث أنها تتعاطى وياها كمنظومة واحدة، وهذا يرفع تكلفة أي تهديد مباشر لأي بلد منفرد.
0: نعم، طيب يعني كيف تسهم الجاهزية الأمنية والعسكرية في تعزيز الثقة والاستقرار داخل المجتمع اليوم، خلينا نقول على صعيد مجتمعنا البحريني؟
1: شوفي سيدتي الفاضلة، الأمن الحديث لا يقاس فقط بغياب الخطر في المجتمع البحريني أو المجتمعات، بل بقدر الدولة على إدارة إدراك المجتمع له. وسؤالك في محله أن تركزتي على المجتمع. اليوم الأمن الدول ما تتعامل وياه كحالة خطر بقدر أنها تتعامل وياه كيف تدير هذا الخطر مع الحفاظ على مجتمعاته، ولذلك تسهم الجاهزية الأمنية في رفع ثقة المواطن وكذلك المقيم بقدرة الدولة في الحماية، وكذلك تحيد الشائعات. واحنا انت ضربتي مثل على البحرين، واحنا عانينا من هذا الموقف، تحيد من الشائعات وكذلك الحروب النفسيه، وتعزز كذلك وتعزز الاستقرار الاقتصادي في بيئه قابله للتنبؤ. اليوم الاقتصاد يحتاج حق انه كذلك، او المنظومه الاقتصاديه هي محتاجه لمؤشرات تتنبأ بمحددات الاستقرار كي تمضي قدما في اداء رسالته. فالجاهزيه الامنيه هي هندسه للاستقرار المجتمعي وليس مجرد اجراءات دفاعيه.
0: طيب استاذ سلمى، يعني احنا نتكلم على مستوى يعني البحرين، كيف تقيس مستوى الجاهزيه عندنا اليوم؟
1: بفضل من الله سبحانه وتعالى اليوم الجاهزية الأمنية اللي تتعلق على سبيل المثال بالمجتمع، ما يفوتنا في هذا المقام أن نوجه الشكر والإشادة لمعالي وزير الداخلية ورجالات شرطة الداخلية اللي هم تعاملوا ويا الموقف منذ بداية العدوان لحماية المجتمع وإرسال رسالة.

0: الطمأنة للمجتمع نفسه. نعم. كذلك الشفافية اللي تعاملوا وياها مع المجتمع لصد الشائعات وكذلك التقولات والتخرصات، التحرك السريع لمواجهة كل ما يهدد المجتمع.
1: وهذا يبين أستاذ سلمان يعني مدى الجاهزية والخطط الاستباقية الحاصلة.
0: أحسنتي. نعم. وزارة الداخلية من فترة ليست بقريب ولكن من فترة بعيدة انتقلت من التطوير إلى العمل الاستباقي في التعامل مع الأحداث المجتمعية، فما بالك بالتهديدات اللي اتي من الخارج. احنا اليوم ما نختزل عمل وزارة الداخلية فقط في ان احنا نشوفهم يرتبون السير او ان دوريات الشرطة اللي هي موجودة في كل الأحياء وفي كل الأسواق، ولكن كذلك العمل الاستباقي الاستخباراتي اللي يقومون به بحيث ان هم يقومون بالعمليات الاستباقية بما يعزز أمن واستقرار المجتمع.
1: نعم.
0: فتحية إجلال وإكرام لهم.
1: أكيد. طيب يعني أستاذ ننتقل إلى المحور الثاني اللي هو أهمية احترام القانون الدولي وأيضا حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية. يعني السؤال اللي يعني راح أطرحه عليك اللي هو لماذا تشكل حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية قضية محورية بالنسبة لدول المنطقة اليوم؟
0: شوفي سيدتي الفاضلة، الممرات البحرية لم تعد طرق نقل فقط، بل أصبحت شرايين تحكم الاقتصاد العالمي. لذلك تعد الممرات البحرية هي اللي تعطي الارتباط المباشر للطاقة والتجارة العالمية، وكذلك أي تهديد لها يعد تهديد للاستقرار الاقتصادي العالمي.
1: نعم.
0: وتأثيرها كذلك يتجاوز الإقليم إلى الاقتصاد العالمي. اليوم احنا نشوف التهديد اللي يقوم به بالنظام الإيراني على سبيل المثال بمضيق هرمز ما يقتصر على دول الخليج فقط.
1: صحيح.
0: بل اليوم انت تشوفين دولة مثل جمهورية الصين، مثل الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة، مثل الدول الكبرى حريصة على هذا الشريان بما تمثله المنطقة من اقتصاد عالمي، خاصة بما يتعلق بالطاقة.
1: أصبحت قضية عالمية.
0: أحسنتي. وهذا اللي احنا نحب نبينه. اليوم مضيق هرمز ما يملكه النظام الإيراني ولا يملكونه دول مجلس التعاون الخليجي.
1: نعم.
0: ولكن هو ممر دولي وعالمي. اليوم صحيح. العالم أصبح قرية صغيرة يكمل بعضها بعض، فما بالك إذا 27 أو 26 من الطاقة من منتوج الطاقة يتم تأخيره أو إيقافه من تغذية العالم.
1: نعم.
0: فلذلك حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية شيء رئيسي وركيزة مهمة حق المجتمع.
1: نعم.
0: الدول.
1: طيب أستاذي العزيز، يعني ما انعكاسات أي تهديد للممرات البحرية على الاقتصاد العالمي وأيضا أمن الطاقة؟
0: سيدتي الفاضلة، الأسواق العالمية تتفاعل فور مع إشارة اضطرابات في سلاسل الإمداد.
1: نعم.
0: اليوم إذا أي سلاسل إمداد تتغير أو أن تتهدد يصير فيها اضطرابات، لذلك الانعكاسات تكون مباشرة على ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، اضطراب سلاسل التوريد، زيادة كلفة النقل والتأمين، هذا كلها كلف تتحملها الدول.
1: نعم.
0: وتنعكس كذلك على المجتمعات. لذلك احنا نقول أي تهديد لأي ممر بحري يتحول سريع إلى أزمة اقتصادية عالمية.
1: صحيح.
0: وهذا للأمانة بحيث ان احنا نكون شفافين
1: ما
0: الواقع اللي الحين.
1: نعم.
0: واللي مملكة البحرين أصدرت بيانين وأرسلت مذكرتين.
1: صحيح.
0: للأمم المتحدة تعني بهذا، لأن تعي مدى خطورة تهديد الملاحة. فتعطيل الممرات البحرية يعني تصدير الأزمة إلى العالم بأكمل.

0: له. اليوم يعتقد النظام الإيراني أنه حاصر الاعتداءات مالته في المنطقة، ولكن التهديد عالمي بكل تأكيد.
1: نعم أستاذ العزيز، تفضل بالبقاء معي، معنا مداخلة هاتفية وحول هذا الموضوع. معنا عبر الهاتف من الرياض الإعلامي والمحلل السياسي مبارك العاتي. نرحب بك أستاذ العزيز، كيف تنظرون إلى دلالات الموقف البحريني والكويتي الموحد في مواجهة التهديدات الأمنية، وأيضا ما الذي يعكس ذلك بشأن مستوى التنسيق الخليجي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة؟
2: وقفت دول مجلس التعاون الخليجي مواقف متوحدة حقيقة إزاء كل ما يتهدد الأمن الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي، وقدمت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت نموذجا شجاعا في التصدي لخلايا الإرهاب وخلايا التخادم والتخابر مع نظام الحرس الثوري من خلال سرعة تتبع هذه الخلايا والقبض على عناصرهم، ثم أيضا تقديمها إلى الأجهزة العدلية في مملكة البحرين وفي دولة الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، مما أشار إلى قوة الأجهزة الأمنية وأيضا قوة الأجهزة العدلية، وهذا أكد على ما تتمتع به دول مجلس التعاون الخليجي من تطور في أنظمة الأمنية وأنظمة العدلية، وهو جزء لا يتجزأ من سبل مواجهة النفوذ التوسع للنظام الحرس الثوري الإيراني، والذي أثبتت فيه دول مجلس التعاون الخليجي مواقف حازمة وحاسمة إزاء تطرفات النظام الحرس الثوري.
1: نعم، طيب كيف تنظرون إلى تأكيد مملكة البحرين أن الأمن والاستقرار لا يتحققان بالقوة والاعتداءات، وأيضا مهمية هذه الرسالة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة؟
2: إقدام إيران على استخدام القوة لتصفية الخلافات مع دول الجوار يؤكد على أن هذا النظام مارقا عن القانون الدولي وعن الإجماع الدولي، وبكل تأكيد أن تصفية الخلافات يتم عن طاولة المفاوضات وعن طريق الحوار وتطبيق القانون الدولي وليس عبر استخدام القوة في تصفية خلافاتها. الأهم حقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تؤمن ومن موقف قوي بوجوب مد طاولة المفاوضات ووجوب أيضا المشاورات وتطبيق القانون الدولي والتنسيق فيما بينها البين، والتنسيق أيضا مع الدول العظمى في المنطقة تحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مدعاة أيضا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أما ما يقدم عليه النظام الإيراني من إطلاق الصواريخ واستخدام القوة ضد دول مجلس التعاون الخليجي، هذا يؤكد بالفعل على أن نظام الحرس الثوري يريد الإمعان في التوسع وإعادة خلط الأوراق في المنطقة وجر المنطقة إلى حرب يعني لا نهاية لها، وهذا جعل دول مجلس التعاون الخليجي تسابق إلى نزع فتيل الأزمة ودعم جهود خفض التصعيد وعدم الانزلاق إلى أتون هذه الحرب. نعم. الطاحنة وإعادة التموضع من دول مجلس التعاون الخليجي لاتجاه الكتلة الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة بعيدا عن تصفية النزاعات باستخدام القوة.
1: نعم، من الرياض الإعلامي والمحلل السياسي مبارك العاتي، شكرا لك.

0: عودة مرة أخرى لضيفي في الاستوديو الأستاذ سلمان ناصر. أستاذي العزيز، يعني ننتقل إلى المحور الثالث اللي هو تأكيد مملكة البحرين على أن الأمن والاستقرار لا يتحققان بالقوة والاعتداءات، يعني كما يعلم الجميع. يعني كيف تجسد هذه الرسالة النهج البحريني القائم على السلام والحوار؟
1: أحسنتي. سيدتي الفاضلة، الدول الناضجة لا تقيس قوتها بقدرتها على التصعيد، بل بقدرتها على منع التصعيد.
0: نعم.
1: هذه سياسة بحرينية وهذه سياسة المملكة البحرين. لذلك يمثل النهج البحريني سياسة خارجية متوازنة وغير تصادمية، وكذلك تضع أولوية للحلول الدبلوماسية وترفض أي منطق للقوة كخيار أول. هذا منهج سياسة مملكة البحرين. أما أن الرسالة اللي ترسلها من خلال سياستها أن السلام ليس حياد بل أداة متقدمة للقوة، لذلك إحنا كبحرينيين اليوم نفخر نشوف مملكة البحرين تقدم نموذج الدولة المستقرة لا الدولة المنفعلة.
0: نعم.
1: في ظل هذه الظروف حتى الاستثنائية.
0: نعم. طيب، يعني ما أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية على منطقة التصعيد وأيضا الموجهات؟
1: الحروب لا تنتج استقرار للأمانة، بل تنتج دورات جديدة من الأزمات. عمر الحروب ما أنتجت استقرار. لذلك أجي الحلول الدبلوماسية والسياسية لتقليل الخسائر الشاملة، وهذا النهج اللي تتبعه مملكة البحرين، وتمنع كذلك توسيع الصراعات وكذلك

0: لذلك تعمل على بناء حلول مستدامة. ولكن السؤال اللي يفرض نفسه، هل أن هذه السياسة نقدر ننجح بها مع الظروف الراهنة وما يقوم به النظام الإيراني خاصة في ظل التهديد؟ نعم. احنا نقول هذا النهج البحرين وهذا اللي هي اختارته، ليست هي وحدها فقط، بل دول مجلس التعاون الخليجي كذلك مجتمعين، على الرغم من قدرتهم على الرد والردع في الظروف هذه، إلا أنهما اختاروا بحيث أن تكون الحلول الدبلوماسية والسياسية
1: هي
0: أحسنتي، هي الطريق الأمثل كي تحافظ على أمن مجتمعاتك، كي تحافظ على تنميتك. هناك بعض الأنظمة سيدتي الفاضلة ما عندهم شيء يخسرونه على اعتقاد مني في مجتمعاتهم، ولكن دول مجلس التعاون مملكة البحرين بنت مجتمعات مستقرة تعمل على تنمية دولها في جميع المناحي، ومن واجب القيادة السياسية في دول المجلس أنهما يحافظون على هذه المكاسب.
1: نعم، طيب، يعني إلى أي مدى يسهم الاستقرار السياسي وأيضا يعني والأمني في دعم التنمية والازدهار الاقتصادي اليوم؟
0: أحسنتي، رأس المال ما يبحث عن القوة بقدر ما يبحث عن الاستقرار.
1: صحيح.
0: اليوم التنمية هي رأس مال، ولذلك احنا هناك دول كثيرة عندها حتى القوة المفرطة لكن ما انجحت في التنمية او حتى الاستثمار. فالاستقرار يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز الأسواق ويدعم سوق العمل، وبطبيعة الحال الاقتصاد يهرب من الفوضى مهما كانت الموارد موجودة.
1: صحيح.
0: اليوم مهما كنت انت عندك من موارد، ولكن إذا موجودة الفوضى فلا تتوقع من الاقتصاد مالك أو التنمية مالك.
1: يعني هاي سوف يسبب أزمة اقتصادية عالمية.
0: أحسنتي. فإحنا ممكن نختزلها نقول لا تنمية بلا استقرار سياسي وأمني اليوم، وهذا الهدف الأسمى اللي تتخذه مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، بأنهم يعملون على الحفاظ على الأمن والاستقرار للإسهام في ديمومة التنمية الاقتصادية عندهم.
1: نعم، طيب، يعني كيف يمكن لدول المنطقة أن توازن بين حماية أمنها الوطني وأيضا الحفاظ على فرص السلام والاستقرار؟
0: أحسنتي، التوازن حقيقي هو في إدارة الأمن، يعني احنا نعتبره كوسيلة لحماية السلام.
1: صحيح.
0: لا بديل عنه، هذا منهج موجود. لذلك في مثل هذه الظروف يتم بناء قوة ردع غير تصعيدية، وهذا العمل اللي تقوم به مملكة البحرين وكذلك دول مجلس التعاون. ومملكة البحرين كذلك نجحت في تفعيل الدبلوماسية الوقائية، وكذلك احنا لمسنا هذا في استقطاب او نجاحها في استقطاب تصويت في مجلس الأمم المتحدة كذلك، وكذلك تنويع الشراكات. احنا نقدر نقولها باختزال، يعني
1: نعم،
0: الأمن لا يخدم الاستقرار، ويتحول يعني عدم الأمن أو التحديات اللي تهدد الأمن راح تكون عبء سياسي إذا ما تم التعامل وياه في على حسب الظروف الموجودة، أو أن يتعاملون وياه على حسب الظرف الموجود. لذلك نقول إحنا القوة الحقيقية هي اللي تحمي السلام لا تهدده.
1: نعم، طيب، يعني لو ننتقل إلى موقف مملكة البحرين الثابت في دعم سيادة لبنان وأيضا وحدة أراضي.
0: نعم.
1: يعني لو ننتقل شوي، أو السؤال اللي يطرح نفسه، كيف يعكس الموقف البحريني تجاه لبنان ثوابت السياسة الخارجية للمملكة؟
0: سياسة البحرين معروفة، يعني دعم الدول العربية، وإحنا يعني نقول هذا الكلمتين وإحنا قلبنا يعتصر بالواقع اللي يعيشه.
1: نعم.

0: البلد اللبناني، الشعب اللبناني يستحق شيء أفضل مما هو عليه. وعودة لسؤالك، يعكس الموقف البحريني ثبات السياسة الخارجية بقياس بالالتزام بالمبادئ الدولية. اليوم مملكة البحرين المبدأ مالها عروبي. اليوم عندنا احنا استقرار الدول العربية جزء من عالم، من أقليمنا الأكبر.
1: صحيح.
0: اليوم ما ننظر فقط حق دول الأقليم، دول مجلس التعاون الخليجي، بل كذلك جمهورية لبنان. فموقف البحرين يعكس احترام السيادة الكامل للدولة اللبنانية ودعم المؤسسات كذلك الشرعية، ويرفض التدخلات الخارجية. المبدأ الثابت لمملكة البحرين أن الدولة الوطنية هي الأساس. اليوم الموقف البحريني يبعث برسالة للشعب اللبناني وللحكومة اللبنانية بأن الدولة الوطنية هي الأساس. حماية الدولة الوطنية هو المنطلق أو هو الخطوة الأولى لبناء دولة مستقرة.
1: نعم.
0: ويستحقون شعوبهم الشعب اللبناني أن يعيش بشيء أفضل من الواقع اللي هو يعيشه.
1: نعم. طيب، يعني مهمية دعم سيادة الدول ووحدة أراضيها في تعزيز الأمن العربي المشترك.
0: سيدتي الفاضلة، تفكيك أي دولة عربية ينعكس مباشر على الأمن والإقليم ككل.
1: صحيح.
0: اليوم ما نقدر احنا نشوف الدول العربية منفصلة، لذلك دعم سيادة أي دولة يمنع الفراغ السياسي، يعزز الأمن العربي المشترك، يقلل من التدخلات الخارجية. اليوم السيادة هي خط الدفاع الأول عن الأمن العربي. اليوم الموقف السيادي اللي تقوم به مملكة البحرين بدعم السيادة اللبنانية، ثقي تماما سيدتي الفاضلة أنه هو الخط الأول.
1: نعم.
0: اليوم من غير أي دولة تفقد سيادتها، سواء كان سلاح خارج الشرعية أو أن أحزاب انتماءاتها خارجية تدفع ثمنها بالداخل.
1: صحيح. طيب، يعني أستاذ سلمان، كيف يمكن أن يسهم استقرار لبنان في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي؟
0: لبنان لازم احنا نعرف ان لبنان ليس ما نشوف احنا ملف معزول.
1: صحيح.
0: بل هو عنصر تأثير في توازن الإقليم، وهذا واقع احنا نعيشه. اليوم التحديات او الظروف اللي عاشتها لبنان أثرت على المنطقة والمحيط.
1: صحيح.
0: مالها. فاستقرار لبنان يقلل من بؤر التوتر في الوطن العربي، وكذلك يدعم الاستقرار كذلك الإقليمي، ويمنع تصدير الأزمات. اليوم أي بلد، احنا ناخذ لبنان كمثال للأسف، أن أي أزمة داخلية تتصدر خارجية. يعني أنا ما أبي أتطرق حق الدول اللي تأثرت،
1: يعني ولكن نتحدث عن سياسة
0: ولكن
1: أي دولة.
0: نعم. نتكلم عن السياسات. فإحنا نقول استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة.
1: صحيح.
0: لذلك إحنا كدول عربية، وهذه الرسالة إن شاء الله يشوفون هذا البرنامج، هي رسالة سياسية للشعب اللبناني. فإحنا نقول لهم استقرار لبنان هو استقرار للوطن العربي.
1: نعم. طيب، يعني ما دلالات تأكيد البحرين على دعم المؤسسات الدولة اللبنانية والحوار الوطني كسبيل لمعالجة تحديات داخلية؟
0: في الأزمات الرهان الحقيقي عادة يكون على الدولة لا على الفوضى السياسية.
1: نعم.
0: من المؤسف، يعني إذا نتكلم بشفافية، اليوم هناك نشوف فوضى سياسية، ولكن الرهان الحقيقي هو دائما يكون على الدولة الوطنية. فدعم المؤسسات الرسمية والحوار الداخلي ومنع الفراغ السياسي، هذا كله يؤكد على استقرار الدولة واللي بينعكس على الإقليم المحيط به. لذلك احنا نقول أو أن رسالة مملكة البحرين وتآزرها ويا جمهورية لبنان. باختصار تقول لا حل خارج إطار الدولة ومؤسساتها، لذلك البحرين حريصة على دعم مؤسسات الدولة، دعم قرارات مؤسسات الدولة، فهي نواة

0: استقرار لأي إقليم عربي.
1: لأن صحيح أستاذ سلمان يعني كل دولة إحنا يعني في الوطن العربي سواء لا أريد التحدث يعني عن الخليج، أتحدث عن وطن عربي، يعني أي دولة فيها مشاكل أو فيها حروب أهلية حروب خارجية أكيد تأثر على جميع الدول المحيطة بها، وهذا يؤثر أيضا على الاقتصاد، على الملاحة، على أشياء كثيرة.
0: أحسنتي. دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنهم البحرين أخذوا على عاتقهم أن يشوفون الوطن العربي جزء من شبه الجزيرة العربية.
1: صحيح.
0: اليوم إحنا إذا تأثرت سوريا أو تأثرت ليبيا أو تأثرت تونس أي بلد عربي بما فيها بما فيها لبنان فهما جزء من هذا العالم.
1: نعم.
0: العربي.
1: نعم.
0: وتلاحظين الصناديق الاستثمارية وصناديق الخيرية حق دول مجلس التعاون أول ما تخفت التحديات الموجودة بهذه الدول هي أول من يستثمر في البشر.
1: صحيح.
0: هي أول من يستثمر في تأمين البشر، هي أول من يستثمر في تأمين قوت البشر.
1: نعم.
0: هناك عكس الدول الأخرى يعني.
1: نعم أستاذ سلمان، كلمة أخيرة حاب توجهها في هذه التغطية المباشرة.
0: شكرا جزيلا. إذا كانت في كلمة أخيرة أعيد شكري تحية إجلال وكبار لقوة دفاع البحرين ورجال الأمن كذلك، وإحنا فخورين اليوم وإحنا نشوف الإجراءات اللي تتخذها السياسية سواء كان على المستوى السياسة الخارجية أو الداخلية لمملكة البحرين، ونقف صفا واحدا وراء قيادتنا في جميع الإجراءات اللي تتخذ، ونطمح بأن يعني يسود السلام لكل دول المنطقة ويجنح النظام الإيراني لعملية السلام ويفكر في مجتمعه أكثر ما يفكر في تصدير أزماته.
1: نعم. الصحفي والحقوقي الأستاذ سلمان ناصر، شكرا لتواجدك معنا في مركز الأخبار في هذه التغطية المباشرة.
0: الشكر موصول لك. شكرا لك
1: مرة أخرى. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل نغمة حكاية، وفي كل صوت ذكرى ما تنسي.
1: وين وين من نلتجي فتشوف شلون التعبير عن معاني الكلمات والطلوع من مقام إلى مقام. ترى كل مقام له تعبير معين، وترى كل مطرب عنده مقام يعبر به مختلف عن المطرب الثاني.
2: قبل يبتدي في الأغنية ذاتها بإيقاعها هناك أبيات يقولها، وكأن القصد منها يهيئ جمهور السامعين ما يدش عليهم في الأغنية فجأة، كأنه ما يحضرهم
3: نفسيا
2: ثم
3: يبتدي في الثاني.
4: واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أعواج وربع
5: ايش
4: قصتك مع الأعواج؟
5: أنت الله يسلمك

شنو قلت؟ قلت نبحر مع العود. تبحر هذه حوالينك بحر من الأعواد، وهما جزء طبعاً عالم آلة العود، عالم واسع شاسع.

0: بديت بالعماله عقب ابو عبد الله عشان في فرق في الـ في الـ في الحديان. نعم. هو ير في يرار وفي ملاحق
1: سالفه ومقام.

0: صباحكم الله بالخير والنور ومشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا تتابعونا. اطلاله جديده من صباح البحرين. اليوم يوم الاحد، بدايه الاسبوع، وجدولنا حافل بالمواضيع الحلوه والجميله اللي تهم الجميع. صباحك خير يوسف.
1: صباح الخير ايمان، وصباح الخير مشاهدينا. حلقه بدايه الاسبوع من صباح البحرين، مثل ما تعودتوا فقرات كثيره وضيوف مميزين اكيد دائما في صباح البحرين.
0: احنا اليوم بنسولف عن مواضيع كثيرة، موضوع الحفاظ على بيئتنا، موضوع شلون ممكن نتجنب إجهاد الصيف والحرارة، وشلون بعد ممكن نتصرف بشكل آمن لو لا قدر الله أحد حوالينا أصيب بحالة إغماء مفاجئة. بنشوف معاكم لمسات ملهمة من الفن التشكيلي والإبداع البحريني، ومواضيع وتقارير كثيرة وحلوة وجميلة أعدها لنا فريق الإعداد، خليكم تابعينا. طبعاً يعني التقرير اللي راح نأخذكم له في بداية الحلقة هي لحظات جميلة في أمسية جداً جميلة، وما أعتقد أنها راح تتكرر كثير. أمسية الفنانة نانسي عجرم اللي فعلاً صنعت ليلة استثنائية على مسرح تيرمينال 4 باي بيون. طبعا قدم الحفل من خلف الكواليس زميلي، وكان فيه يعني حضور جماهيري لافت جدا وتفاعل كبير من كل اللي موجودين في المسرح مع هذه الفنانة الجميلة. في تقرير حلو وجدا جميل اعد لنا الزميل امين عبد العزيز، خلونا نتابعه معاكم.

0: وسط أجواء مليانة فرح وحماس، ظلت النجمة العربية نانسي عجرم على جمهورها في حفل غنائي كبير احتضن مسرح تيرمينال 4 باي بيون، وسط حضور جماهير لافت من محبيها. ولدى وصولها لموقع الحفل، كانت في استقبالها السيدة سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، واللي رحبت فيها في مملكة البحرين وتمنت لها أمسية جميلة وناجحة مع جمهورها ومحبيها. قبل صعود الفنانة نانسي بدقايق على المسرح، كان لنا معاها هذا اللقاء الخاص.
1: مثل ما ناطريني هن صار لهم زمان، أنا كمان ناطرة ومتشوقة أكتر أني أشوفهم وأني أتلقى فيهم. وأنا أكيد اليوم الحفلة رح تكون حلوة كتير، لأنه رح يكون فيه هيك تفاعل أنا وياهم. اللي بيربطني هو المحبة والصدق بيني وبين جمهوري اللي بيتابعني على طول واللي بيجي على حفلاتي، والأغاني صارت شوي شوي مع الوقت تربطنا أكتر وأكتر. وهلأ اللقاء كمان منتظر بعد غياب كتير طويل. بوصفهم بكلام، بوصفهم بكل كل كلام أغنياتي الحلوة اللي فيها محبة وحب، بوصفهم أكيد.
0: أثناء صعود الفنانة على خشبة المسرح، عاشت الجماهير أجواء مليئة بالحماس والتفاعل، وقدمت نانسي مجموعة من أشهر أغانيها اللي رددها الحضور معها في ليلة فنية مميزة امتزج فيها الطرب بفرحة الجمهور.
2: مبسوطة كتير لوجودنا على هالمسرح الحلو، مسرح يانا الدانا لأول مرة على هالمسرح الحلو، وعلى الأكيد مش هتكون آخر مرة. شكراً لحضوركم، شكراً لأنكم بعد كل هالوقت بعدكم بنفس المحبة، وأنا بحبكم كتير كتير كتير وأكثر. بدنا نغني سوا، يلا مجهزين؟

الليلة استثنائية أكدت من جديد مكانة البحرين كوجهة تحتضن كبرى الفعاليات الفنية والترفيهية وسط حضور جماهير كبير من البحرين والخليج والوطن العربي والعالم.

0: مشاهدينا، في لحظات مفاجئة ممكن الإنسان يفقد وعيه بدون أي إنذار، وهني تظهر أهمية الوعي والإسعافات الأولية في التعامل مع حالات الإغماء بالشكل الصحيح.
1: بعيد الشر عنكم جميعا مشاهدينا. يعني احنا في هذه الفقرة اليوم راح نسلط الضوء أكثر على أسباب الإغماء، شو ممكن نتصرف لا قدر الله لو شخص قدامنا أصيب بحالة إغماء. أكيد كل هالمعلومات وأكثر مع ضيفنا في الأستوديو عبد الله المطاوعة، عضو أكاديمية المسعفين، اللي راح يشاركنا أهم المعلومات والإرشادات اللي راح تساعدنا ننقذ حياة أقرب الأشخاص لنا في هذه اللحظات الحرجة. لكن بداية صباح عليك بالخير، يا هلا وسهلا فيك عبد الله.
2: صباح عليكم بالخير اختي ايمان واخو يوسف، ونصبح على السادة المشاهدين. ان شاء الله اليوم موضوع بسيط يكون ان شاء الله شيق.
1: صباحك نور، ان شاء الله يا رب يكون الموضوع بسيط. بس يعني احنا قبل لا ندخل في الاسعافات الاولية، لو نبدا بتعريف حالة الاغماء او حالة الصدمة. يعني الصدمة يمكن للي يشوف المغمى عليه، والإغماء اللي يغمى عليه. لو بنعرف هذه الحالة بشكل عام، شو بتقول لنا؟
2: خلينا نعرف في البداية أن عندنا في فرق بين الصدمة وبين الإغماء. الصدمة هي بتكون مؤشرات غالبا حق الإغماء. شنو هو تعريف الصدمة؟ تعريف الصدمة أن القلب يفشل في ضخ الدم إلى القلب والدماغ.
1: والإغماء؟
2: والإغماء هني يعني خلاص ما يوصل الدم بشكل مؤقت، يعني يصير فقدان الوعي بشكل مؤقت، وهذا اللي يسبب الإغماء.
0: احنا عرفنا التعريف، بس اذا انا بنعرف شنو اسباب الصدمه.
2: اوكي، اسباب الصدمه طبعا اشياء مثلا سمع خبر محزن. احنا حاليا فتره نتائج حق طلبه المدارس، كان متوقع مثلا نتيجه معينه في باله، معدل معين طلع معدل مثلا اقل
0: من
2: تعرض حق صدمه. مثلا البعض ياكل اشياء فيها حساسيه مثل الفول السوداني، يوقف في فترة طويلة مثلاً في الشمس، داخل قاعة الامتحان متوتر، مو عارف يحل مثلاً. فهذه الأسباب الشائعة نسمع نقول.
1: أزين، أحن أنا لو قدامي شخص صادته صدمة، شنو الأعراض اللي ممكن تظهر عليه وتعطيني مؤشر أن هذا الشخص أصيب بصدمة فيمكن يتعرض لحالة إغماء؟
2: شو رأيكم أخليكم أنتم تجاوبون على هذا السؤال؟
1: لا لا لا، ما أنا
2: لما تشوفون شخص مثلاً يخرعونه،
1: أزين
2: شنو الأعراض اللي بتطلع عليه؟
1: بيصارخ،
2: بيعرق، وجهه بصير شاحب. أوكي، فهاي أبرز العلامات اللي بتشوفها هنا عند
1: بيصارخ وبيعرق وبيصير شاحب.
2: وجهه شاحب، إيه، تعرق بارد بيكون عنده.
0: وإذا بنتكلم عن الإغماء، شنو أكثر الأشياء انتشاراً اللي مثلاً تشوف إنه على طول هذول الأشخاص صادهم إغماء على طول؟
2: أوكي، بيكون طبعاً فقدان للوعي، خلاص علاماتها واضحة، بيكون شخص فاقد للوعي ولكنه يتنفس. في فرق بين الشخص المغمى عليه لكنه يتنفس والمغمى عليه ما يتنفس. اللي ما يتنفس طبعا يحتاج عملية انعاش قلبي رئوي. اما اذا كان فاقد الوعي وما يتنفس معناته مغمى عليه.
1: طيب عبد الله، شلون نتصرف لا قدر الله لو شخص قدامنا اغمى عليه اليوم؟
2: اوكي، طبعا بالنسبه اول شيء بتكون عندي مرحله الصدمه. اوكي، شنو قلنا مرحله الصدمه؟ شنو

0: تعريفه، تعريفه أن الدم مو قاعد يوصل حق القلب وحق الدماغ، فحالي أنا أحتاج أرجع الدم من جد وجديد إلى الدماغ. فش بسوي؟ بخلي الشخص مطح على ظهره، برفع رجوله من 15 إلى 30 سنتي من مستوى الأرض، وبالطريقة أنا خليت الدم يرجع على الدماغ بشكل طبيعي.
1: حلو، إحنا تكلمنا عن الصدمة والأغماء، متى هذلين نقول والله هذلين الحين حالة خطيرة؟
0: حالة خطيرة إذا مثلا كان في نزيف، إذا تشيكت العلامات الحيوية كان مثلا في هبوط في السكر أو ارتفاع في السكر، إذا كان طول الإغماء عند الشخص المصاب أكثر من 5 دقائق، إذا كان تحس إنه قاعد يتنفس بس يتنفس بشكل مو طبيعي، فهني يكون خطر، تحتاج الإسعاف بشكل سريع. طبعا أنت أول ما بتشوف الشخص مغمى عليه بتطلب الإسعاف بطبيعة الحال.
2: طب عبدالله، في بعض يعني ردود الأفعال المتداولة إذا الشخص أغمى عليه، رش عليه عطر، أو المصريين يبطلون بصل كذي يحطونه قدامه، فهل فعلا هاي الطرق صحيحة؟
0: أوكي. طبعا لا، أكيد مو صحيحة، لأن مثلا شخص فاقد للوعي أوكي، أو شخص متعرض حق صدمة مثلا، أجى رش على وجهه ماي بيتعرض حق صدمة ثانية. فأنا ما سويت شيء، بدل ما أحل المشكلة خربتها نفس ما نقول. فمثل ما نقول نتبع هذه الإجراءات اللي قلناها، ترفع رجول المصاب من 15 إلى 30 سنتي من مستوى الأرض وتنطر وصول الإسعاف.
2: بس هاي الشيء التصرف الوحيد اللي أسويه كإسعاف أولي؟
0: هذا بيكون في حال بانت عليه آثار الصدمة، هو لحين موتعي. أما كان إذا في حال فقد الوعي تخليه في الوضعية الجانبية، بتخليه على جنب لما يوصل الإسعاف.
2: يمين يسار أي جنب؟
0: يمين أو يسار حسب اختيارك أنت، وبتفتح مجرى التنفس عشان يتنفس بسلاسة.
1: زين، شلون مثلا الحين مثلا سمعنا خبر انه يبني معدل عالي في الدراسه، صادتني صدمه، زين بس انا مو يعني اللي حواليني مو عارفين ان هذه والله قاعد تصيده صدمه، شلون انا بكتشف ان هذه الشخص الحين من الفرحه قاعده تصيده صدمه؟
0: طبعا اكيد بتبين عليه رده فعل غير طبيعيه. ممكن لسه ما قلت لك انا بيعرق، ممكن العرق اللي قاعد تشوفونه المكان بار، ليش قاعد يعرق هذا مثلا؟ اوكي، فهاي ابرز العلامات اللي ما خبرتكم.
2: زين عبد الله، انت في مجال الاسعافات الاوليه اليوم، شنو معظم الحالات اللي انتم تواجهونها كمسعفين في حالات الصدمه والاغماء؟
0: طبعا في الحوادث المروريه ممكن شخص يلعن سياره ثانيه وينزل بحاله هستيريه. يعني في احد الحوادث اللي انا باشرتها نزلت حق الشخص، كان الشخص يعني ما كان في اصابات، بس نزلت حق الشخص، الشخص قاعد يرجف
2: كأنه الداعم ولا المدعوم؟
0: لا، الداعم.
2: الداعم إيه؟ هو داعم الناس وهو يرجف.
0: هو داعم الناس. إيه؟ يقول ان المدعومه ما بتسامحني، وقاعد يقول كلام انه مو في وعي اساسا. اوكي، فالاجراء اللي سويته له اني خليته يسرح على الارض، رفعت رجوله من 15 الى 30 سنتي مستوى الارض، الحمد لله ركض اموره مستقره كانت. يعني
1: شنو النصيحه اللي تعطي الناس اذا يشوفون اي حاله غير انه يرفع ريله و 90 درجة؟ النصيحة الرئيسية،
0: النصيحة الرئيسية تعلم الإسعافات الأولية بكل مهاراتها نفس ما نقول. وإذا شفت حالة مثلا ما تعرف تتصرف إياها، لا تعطيه مثلا تقول بعطيه مثلا ماي خليه يشرب ماي هو فاقد للوعي، تخليه يختنق. لا تعطيه ماي، أطلب الطوارئ في البداية عشان تخلي أموره تصير بسلاسة وأموره تصير طيبة.
2: جميل، يعني إن شاء الله يا رب ما حد يتعرض لحالات صدمة ولا لحالات إغماء، بس يعني هذه يمكن أسلحة نحتاج نتسلح فيها اللي هي المعرفة والعلم، لو لا قدر الله واجهنا ظرف يشبه هذا. شكرا لك عبد الله المطوع وجودك معنا هذا الصباح، وقواكم الله دائما.
0: الله يقويك، يعطيك العافية.

0: هنا البحرين. تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر
1: من مركز الأخبار. حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
2: سمو وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بنيت على أسس صلبة من التعاون والتنسيق المشترك على الأصعدة كافة. معالي وزير الداخلية يشهد اللقاء السنوي مع رؤساء ومسؤولي المآتم لاستعراض ما يتعلق بموسم عاشوراء ومتابعة مستجدات القبض على عملاء ولاية الفقيه المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.

خلال اجتماعها مع ممثلي القطاع الفندقي، وزيرة السياحة تؤكد أن البنية التحتية السياحية المتطورة وتنوع الخيارات الفندقية يدعمان تنافسية البلاد كوجهة سياحية متنوعة. دراسة علمية منشورة في مجلة دولية توثق اكتشافاً أثرياً جديداً في المملكة، ورئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار يؤكد المكانة الاستثنائية التي تحتلها البحرين كموطن لحضارة دلمون.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. استقبل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء في قصر الرفاع اليوم سعادة السيد رامي صالح لوريكات للعدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي. وخلال اللقاء أكد سمو وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من علاقات تاريخية وثيقة بنيت على أسس صلبة من التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، لافتا سموه إلى ما تحظى به العلاقات البحرينية الأردنية من دعم واهتمام لا محدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظهم الله. وأشار سموه إلى ما يليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من حرص واهتمام متواصل لتنمية أوجه التعاون والتنسيق والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز استراتيجية الشراكة المجتمعية والتواصل البناء مع كافة الفعاليات والأطياف المجتمعية، شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية اللقاء السنوي مع رؤساء ومسؤولي المآتم بالمحافظات بحضور سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة نائب وزير الداخلية وسعادة رئيس الشرطة والمحافظين ونائبي رئيس مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بشأن تنظيم فعاليات موسم عاشوراء. وبهذه المناسبة نقل معالي وزير الداخلية للحضور تحياتي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رمز هويتنا الوطنية وراعي مسيرتنا المباركة وباني نهضتنا الساهرة، وتحياتي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وحرص سموه على تعزيز التواصل المجتمعي أساسا متينا في مرتكزات العمل الحكومي. وعرب معالي وزير الداخلية عن شكره لسعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية على ما يبديه المجلس من تعاون وتنسيق، مشيرا إلى أن موسم عاشوراء هذا العام يأتي في ظل ظروف استثنائية يسودها التوتر الأمني بسبب الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة. وخلال اللقاء السنوي مع رؤساء ومسؤولي المآتم بالمحافظات تناول معالي الوزير قضيتين أساسيتين هما موسم عاشوراء ومتابعة مستجدات القبض على عملاء ولاية الفقيه المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني في ضوء القبض على 41 شخصا يعملون على نشر فكر ولاية الفقيه ومن بينهم من يشكلون العملاء الرئيسيين في البحرين، والقبض على 15 شخصا ممن لهم علاقة بالعملاء الرئيسيين ويمثلون المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التعليمات التحريضية من خلال محاولة التأثير على المواطنين وخاصة الشباب والناشئة بغرض دفعهم.

التورط في أعمال يجرمها القانون، مستغلين في ذلك أساليب التوغل الاجتماعي من خلال زرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة. وأشار معالي الوزير إلى ما تضمنه البيان الأخير للنيابة العامة من ارتكاب المتهمين للعديد من الجرائم الماسة بأمن البلاد وسلامة المجتمع والجرائم المالية، وقيامهم بجمع أموال بدون ترخيص تم تحويل بعضها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم وتمويل منظمات إرهابية هناك، فيما ثبت انتفاع واستفادة بعض المتهمين مما جمعوه من أموال في أغراض خاصة. وأوضح معاليه أن ولاية الفقيه مشروع سياسي مغلف بغطاء ديني، ولم يعد الانتماء السياسي عند أتباع ولاية الفقيه مرتبطا بالدولة التي يعيشون فيها، بل بالفقيه الحاكم في إيران، لافتا إلى أن شبكة العملاء المقبوض عليهم كانوا يعملون بشكل سري على تغيير واقع الفقه الشيعي في البحرين وتحقيق الامتداد الإيراني باسم الدين وتكوين قاعدة متشعبة في مدن وقرى البحرين موالية لإيران وقيادتها المتمثلة في الولي الفقيه، من خلال التركيز على الناشئة والشباب والسيطرة على المآتم والخطب والدروس والمساعدات المالية وغرس الطاعة للولي الفقيه. وأشار معالي الوزير إلى أن ولاية الفقيه أوجدت لدى البعض ما يمكن تسميته الوطنية الموازية، مؤكدا أن ازدواجية المواطنة أمر لا يمكن القبول به، مشددا على أن البحرين بلد ذات سيادة وولي أمرها وقائدها هو حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وأضاف أن الأمور لدينا واضحة، ويجب أن يكون هناك مزيد من الوعي لمنع التأثير على فكري وولاء الشباب وإبطال هذا المخطط الذي يستهدف تغيير هوية البحرين. في سياق متصل، أشار معالي الوزير إلى أن عاشوراء تأتي هذا العام وسط أوضاع أمنية متوترة واعتداءات إيرانية سافرة، لافتا إلى الدور المسؤول لرؤساء المآتم والقائمين عليها في استمرار العزاء والمحافظة عليه على مدار السنين والعمل على تعزيز السلامة العامة والمحافظة على الطابع الديني والحضاري للمناسبة، وأن يظل السلم والاستقرار الاجتماعي أولوية بما يعكس الوعي المجتمعي والمسؤولية الوطنية، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة بهدف تعزيز أمن وسلامة المشاركين. وأكد معاليه أننا لن نترك مجالا لمن يعمل على تأسيس المناسبة والخروج على النظام العام ومخالفة القانون ورفع رايات وترديد شعارات مرتبطة بأجندات وتنظيمات إقليمية وتناقض ثوابت الوطن وهويته، لافتا إلى حماية الدولة ودعمها لممارسة الشعائر الدينية المكفولة قانونا واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق من يخالف ويعمل على استغلال المناسبات الدينية لخدمة أهداف سياسية. وشدد معاليه على أن عزاء الولي الفقيه محظور ويحاسب عليه، مخاطبا الحضور بأن عزاءهم وعزاء أبائهم يمثل الشعائر الحسينية المرعية في البحرين، وهي أقدم تاريخيا من النظريات والاجتهاد ومنهج ولاية الفقيه. وفي ختام اللقاء، أشاد رؤساء ومسؤولو المآتم بالدعم الذي يحظى به موسم عاشوراء من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ومؤازرة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمنين دور الجهات الرسمية ذات العلاقة في توفير كافة الخدمات اللازمة لضمان إنجاح موسم عاشوراء بما يحفظ التماسك والاستقرار الاجتماعي ويحافظ على روح التعاون والتآخي بين أفراد المجتمع. شارك سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في أعمال اللقاء الوزاري الدولي حول الحد من الفاقد بعد الحصاد وتعزيز الكفاءة في سلسلة الإمداد الغذائي الذي عقد في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية. وخلال اللقاء أكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي اهتماما كبيرا بتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني واستدامة سلاسل الإمداد.

0: الإمداد من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية وتنويع مصادر الاستيراد وتوسيع قدرات التخزين الاستراتيجي وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. وأشار سعادته إلى أن المتغيرات والتحديات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية خلال السنوات الأخيرة أكدت أهمية رفع مستويات الجاهزية والمرونة لضمان استدامة تدفق السلع الغذائية، مؤكداً حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني ومواكبة المستجدات الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق أدان سعادته الاعتداءات الإيرانية الآثمة والسافرة التي استهدفت دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وما نتج عنها من إصابات وخسائر في الأرواح وأضرار في البنى التحتية، بما في ذلك مرافق الطاقة وأنظمة المياه وشبكات النقل، إلى جانب تأثيراتها السلبية على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار المنطقة وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات الأساسية. اختتم مجلس التنمية الاقتصادية زيارة إلى إسبانيا وسويسرا استمرت 5 أيام، وذلك برئاسة سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية. وجاءت هذه الزيارة ضمن جهود المجلس المستمرة لتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة استثمارية جاذبة، واشتملت على سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية التي جمعت وفد المجلس مع نخبة من الشركات الأوروبية والمستثمرين من القطاعات الرئيسية بما في ذلك الخدمات المالية والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة. وشملت الزيارة مدينة برشلونة، حيث استضاف مجلس التنمية الاقتصادية جلسة حوارية وحفل استقبال شكلا منصة استراتيجية للتواصل مع المستثمرين وقادة الأعمال المقيمين في إسبانيا. كما استضاف المجلس سلسلة من الفعاليات الحصرية في مدينة زيورخ، واستكملت بجلسة حوارية متخصصة شارك فيها أعضاء من جمعية سويسرية معنية بتقنيات العملات المشفرة وتقنية البلوكتشين. واشتمل البرنامج المكثف كذلك على لقاءات خاصة مع عدد من شركات المكاتب العائلية في زيورخ. كما تعاون المجلس مع غرفة تجارة وصناعة وخدمات جنيف لتنظيم فعاليتين شملتا جلسة حوارية حصرية للرؤساء التنفيذيين، إلى جانب جلسة أخرى ركزت على توجهات السوق. واختتمت الزيارة بلقاء استراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي هدفه تعزيز موقع البحرين كشريك استراتيجي بارز. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصرفي وزيرة السياحة أن البنية التحتية السياحية وتنوع الفنادق والمنتجعات في مملكة البحرين يعززان جاذبية المملكة كوجهة سياحية مميزة. جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي القطاع الفندقي لمناقشة الاستعدادات للمواسم والفعاليات المقبلة، وذلك بحضور السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. وأشارت الوزيرة إلى أهمية الشراكة مع القطاع الفندقي في دعم النمو السياحي وتحقيق أهداف استراتيجية السياحة 2022-2026. كما تناول الاجتماع سبل تطوير التعاون المشترك إضافة إلى مقترحات لإطلاق باقات سياحية متكاملة لتعزيز مكانة البحرين كوجهة مفضلة للأسر الخليجية خلال موسم الصيف.
1: تواصل مملكة البحرين تعزيز جاهزيتها لموسم الصيف السياحي عبر التنسيق مع القطاع الفندقي لتقديم عروض متميزة بالتزامن مع حملة ولهنا عليكم، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية جاذبة.
2: سعيدين جدا اليوم أن يكون عندنا إحدى اللقاءات التشاورية مع القطاع الفندقي في مملكة البحرين. من أهم الأمور اللي تم مناقشتها هي الحملة الصيفية اللي هي من ضمن مظلة الحملة اللي تم إطلاقها مؤخرا اللي هي حملة ولهنا عليكم. طبعا من الأمور اللي ركزنا عليها كيف أن إحنا ممكن في مملكة البحرين نبني النجاح اللي شهدناه في موسم العيد اللي شهد هذا الموسم تحديدا من أنجح المواسم اللي عندنا في مملكة البحرين، ليس فقط من ناحية

0: ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي، ولكن أيضا من ناحية ارتفاع الإيرادات السياحية في مملكة البحرين. طبعا احنا لما نتكلم عن الحملة الصيفية في مملكة البحرين، احنا نتكلم عن حملة متكاملة بالتعاون مع جميع الشركاء في مملكة البحرين في القطاع السياحي.
1: خطط متواصلة وبرامج متنوعة تستهدف تنويع التجارب السياحية وإثراء خيارات الزوار من خلال طرح مبادرات وعروض تسهم في استقطاب المزيد من السياح، لا سيما من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الموسم القادم. ويشكل التعاون المستمر بين وزارة السياحة والقطاع الفندقي ركيزة أساسية في تطوير المنظومة السياحية، بما يسهم في توفير تجارب متميزة وخدمات متكاملة تلبي تطلعات الزوار وتعكس ما تتمتع به البحرين من مقومات سياحية متنوعة تجعلها وجهة مفضلة للزيارة والاستمتاع.
2: كشفت دراسة علمية نشرتها مجلة الشرق الأدنى معطيات جديدة تتعلق بالهيكل الإداري والسياسي لحضارة دلمون، استنادا إلى تحليل 3 قطع طينية عثر عليها خلال عمليات التنقيب في مواقع أثرية بمملكة البحرين. وبهذه المناسبة أكد الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار أن نتائج الدراسة تؤكد مجددا المكانة الاستثنائية التي تحتلها مملكة البحرين كموطن لحضارة دلمون وأحد أبرز المشاهد الأثرية في منطقة الخليج العربي، مشددا على أن المواقع الأثرية البحرينية لا تزال تملك القدرة على تقديم اكتشافات جديدة تسهم في تعميق فهمنا لتاريخ المنطقة، موضحا أن الدراسة تظهر أهمية الحفاظ على التراث الأثري ودعم البحث العلمي وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحرينية والبعثات والجامعات الدولية. أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نقل جميع خدمات تطبيق إسلاميات إلى تطبيق حكومتي، وذلك في إطار خطة دمج تطبيقات الأجهزة الذكية الحكومية. وفي هذا الصدد أكد السيد علي عبد العزيز جناحي نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مواصلة تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المستفيدين، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة معالي وزير الداخلية لجهود الهيئة المبذولة وبالتنسيق بين الجهات الحكومية في تنفيذ خطة دمج تطبيقات الأجهزة الذكية الحكومية، لافتا إلى مواصلة الهيئة تطوير تطبيق حكومتي من خلال إضافة المزيد من الخدمات الحكومية التي تمثل أولوية لدى الجمهور. تواصل مملكة البحرين جهودها الحثيثة لتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية وحماية العمال من المخاطر المرتبطة بظروف الطقس خلال فصل الصيف. وفي هذا الإطار صدر القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2026 بشأن تنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس مصطفى عقيل الشيخ مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل. مرحبا بك سيد مصطفى. لو نتحدث عن أبرز ملامح التطوير التي تضمنها القرار الوزاري الجديد بشأن حظر العمل وقت الظهيرة.
3: مساء الخير. القرار الصادر مؤخرا بشأن تنظيم حظر العمل خلال فترة الصيف يأتي في إطار تعزيز أنظمة الاستجابة لحماية سلامة وصحة العمال في مواقع العمل، ويتضمن هذا القرار عدد من الأبعاد اللي تسهم في تعزيز الحماية للعمال. ومن أبرز أوجه التطوير في القرار هو إلزام صاحب العمل بمجموعة من الإجراءات للفئات المستثناة من تطبيق القرار، وتشمل هذه الإجراءات تقليل ساعات العمل واعتماد نظام المناوبة وتدوير العمال كلما أمكن ذلك، بالإضافة إلى توفير نظام يضمن وصول المساعدة الطبية اللازمة في حال تعرض العمال لأي من حالات الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس أو أمراض الصيف الأخرى.
2: نعم مهندس مصطفى، لو نتحدث ما هي الخطة أو السياسة العامة التي تتبناها وزارة العمل لضمان تنفيذ هذا القرار، قرار حظر العمل وقت ظهيرة؟
3: طبعا تتبنى الوزارة

0: السياسة عامة تنسجم مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد. وانطلاقا من ذلك ولضمان الالتزام بالقرار، تعمل الوزارة على ترسيخ مبادئ الحماية الاستباقية قبل بدء سريان فترة الحظر، وذلك من خلال تكثيف برامج التوعية والإرشاد بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وأصحاب العمل في القطاع الخاص والمنظمات الأهلية وغيرها من الجهات ذات العلاقة. ومع بدء سريان فترة الحظر يتم العمل على تنفيذ الخطة اللي تم إعدادها لمراقبة التزام أصحاب العمل بالقرار، ومن ضمن تلك الخطة القيام بحصر جميع مواقع العمل الإنشائية في وقت سابق للتفتيش عليها خلال فترة الحظر، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات إرشادية بلغات متعددة لمساعدة العمال ومشرفي العمل على تبني أفضل الممارسات لتجنب أمراض الصيف خلال هذه الفترة. إن شاء الله نتمنى الصيف صحي وآمن للجميع.
1: نعم بإذن الله. المهندس مصطفى عقيل الشيخ، مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل، شكرا جزيلا لك. اختتم مجلس النواب أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، محققا حراكا تشريعيا ورقابيا ودبلوماسيا فاعلا. وشهد الدور الرابع من الفصل التشريعي السادس مناقشة وإقرار عدد من التشريعات والموضوعات الوطنية، بما يعكس حرص المجلس على الارتقاء بالعمل البرلماني.
2: حراك تشريعي ورقابي متواصل وإنجازات نوعية في تطوير العمل المؤسسي، هكذا اختتم مجلس النواب أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس بعد عام حافل بالمنجزات التي أسهمت في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز المكتسبات الوطنية. وخلال هذا الدور أقر المجلس 339 موضوعاً، وعقدت لجانه 116 اجتماعاً، فيما سجلت الشعبة البرلمانية 54 مشاركة خارجية، بما يعكس بوضوح تصاعد أداء المهام التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية. وعلى صعيد العمل البرلماني، عقد المجلس 29 جلسة عامة ناقش خلالها حزمة واسعة من التشريعات والموضوعات الوطنية، فيما استحوذ الجانب الرقابي على النصيب الأكبر من أعماله بإجمالي 257 موضوعاً، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة. كما شهدت اللجان البرلمانية نشاطا مكثفا أسهم في دعم مسار العمل التشريعي والرقابي من خلال إعداد 246 تقريرا ومتابعة الملفات ذات الأولوية والتي تأتي خدمة لمصالح المواطنين وتعزيزا لجودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة ودعم أهداف التنمية الشاملة. وامتد أثر هذا الحراك إلى المجال الخارجي، حيث واصلت الشعبة البرلمانية تعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية عبر مشاركاتها الخارجية واستقبال الوفود البرلمانية من الدول الشقيقة والصديقة. وبالتوازي مع دوره التشريعي والرقابي والدبلوماسي، واصل مجلس النواب تعزيز حضوره المجتمعي من خلال استقبال 828 زائرا من مختلف المؤسسات في إطار جهوده لترسيخ التواصل مع مختلف فئات المجتمع. كما واصلت الأمانة العامة تطوير منظومة العمل المؤسسي عبر التوسع في مشاريع التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم قدرات المجلس في إنجاز مهامه التشريعية والرقابية وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.
1: وأكدت سعادة السيدة جليلة علوي السيد عضو مجلس النواب خلال استضافتها في تغطية مركز الأخبار أن مجلس النواب يعمل بشكل مستمر من خلال لجانه المختلفة في تلبية طموحات المواطنين وتطلعاتهم.
3: دورنا اليوم خلال لما نتكلم عن أرقام داخل مجلس النواب 29 جلسة والمئات من المشاريع والمقترحات اللي تم تمريرها، احنا ما نتكلم فقط عن الأرقام بحد ذاتها قد ما نتكلم ان خلف كل جلسة هناك عمل دؤوب يقوم به المجلس في اللجان، في يعني السادة النواب، تعكس هذه المنجزات كلها الإرادة الحقيقية للسادة النواب في أن يتم العمل على تمرير

0: أكبر قدر من المشاريع وليست أي مشاريع.
1: نعم.
0: في الدور الرابع والدور الثالث الحمد لله تم تمرير أحد أهم مشروعين في مجلس النواب واللي كانوا يعني مركونين في أرفف وأدراج المجلس لفترة طويلة، ولكن الإصرار والإرادة على تلبية طموحات وتطلعات القيادة وتطلعات أيضا الشعب وذوي الأمر في هذا المجال، وهي قانون الصحافة والإعلام.
1: نعم.
0: إضافة إلى قانون المحاماة اللي فعلا إحنا اليوم نرتكز فيها ارتكاز شديد، وتأكيد على أن مجلس النواب يتطلع دائما إلى التحديث وإلى التسريع في منظومة العمل التشريعي بحيث أن إحنا نستند عليها في عملنا.
2: بدوره أكد سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب خلال اتصال هاتفي في تغطية لمركز الأخبار أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس شهد اهتماما بارزا في العديد من الملفات التي تمس المواطن، ومن أبرزها ملف البطالة وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الإسكانية.
3: هذا الدور الرابع من الفصل السادس يعني كان هناك تركيز واضح على عدة ملفات مرتبطة مباشرة بمصلحة المواطن. كان في مقدمتها يعني ملف البطالة وبحرنة الوظائف، تحسين الخدمات الإسكانية، تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية. إضافة أن هناك كثير من القضايا المعيشية كان هناك سعي بشكل كبير أن يتم المحافظة عليها للمواطن البحريني. أيضا هناك يعني تنسيق كبير ما بين المجلس والسلطة التنفيذية، وهذه طبعا تحت توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأيضا من متابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء. وهذا طبعا متابعة والتوجيهات أسهمت بشكل كبير في إنجاز العديد من هذه الملفات وتحقيق يعني مكاسب كبيرة لصالح المواطن البحريني في هذه القطاعات.
2: بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة

يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
4: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وحلقة جديدة من برنامجنا. رايحين نتصفح معجم الألفاظ والتعابير البحرينية صفحة صفحة، ونحاول أن نقف عندما يستحق الوقوف. فإلى الصفحة الأولى. في هذه الصفحة عندنا تحت بند الألعاب الشعبية لعبة النبلة. النبلة هي عند العرب كانت تسمى القوس والسهم، بس في المجتمع البحريني القوس كانوا الأطفال يصنعونه من الجذع السميك، من الجزء السميك من عذج النخلة، ويسحتون جريدها ويسوون السهام منها. وكان من عادة الأطفال أثناء لعبهم البريء أن يخلون قليل من التمر أو الجار على طرف السهم، حتى لين رموا بعضهم بعض ما يسبب الأذى أو الجروح حق غيرهم الأطفال. هذه اللعبة عند العرب تسمى الجماح. الجماح سهم بلا نصل مدور الرأس، يتعلم الصبيان به الرمي. تجعل تمره على رأسه لألا يعقر، يرمى به الطائر فيلقيه ولا يقتله حتى يأخذه راميه. قال الشاعر: أصابت حبة القلب بسهم غير جماح. إذن الجماح هي النبلة العتيجة عندنا في المجتمع البحريني، واللعبة اللي عقبها لعبة التيلة. التيلة عزيزي المستمع نعرفها كلنا، كرة زجاجية صغيرة الحجم، شوي أكبر من الخرزة، يلعب بها الأطفال، تجمع على تيل

وفيه المنفردة، المنفردة التي عادة أجمل من غيرها، نسميها مول. من وين ياتنا تسمية تيل؟ قد تكون التسمية من التولة. التولة عند العرب هي خرزة يعتقد أنها تحبب النساء لأزواجهن. كانوا العرب عندهم خرزة يسمونها تولة، وكانت المرأة تشكها في خيط وتربطها في رقبتها وتعتقد أن تحببها حق زوجها. واللعبة الثالثة عندنا في هذه الصفحة هي لعبة النط. أو القفز أو الشقحة. في الواقع هذه اللعبة من الألعاب اللي دخلت الأحياء الشعبية بعد ممارستها في المدارس. في اللغة الفصحى نسميها الوثب، وهناك أنواع كثيرة من ألعاب الوثب، الوثب العالي والوثب العريض وطبعا غيرها. العرب قديما عرفوا لعبة القفز بنفس التسمية وأسموها القفيزي. قرينا في لسان العرب القفيزي من لعب صبيان الأعراب، ينصبون خشبة ثم يتقافزون عليها. النط احنا احيانا نقفز على حبل، على خشبة، على اي شيء، ودائما هناك فيه غالب ومغلوب، هناك من يستطيع ان يقفز اكثر من اقرانه فهو في الحالة ذي الاول دائما السر على تسميتنا واحنا صغار. وإلى صفحة جديدة. مستمع الكريم، في الصفحة ذي لها عنوان اسم دلالات الأسماء. طبعا احنا أسماءنا محمد وعبد الله وعبد الرحمن وعلي وهاني وغيرها، الأسماء اللي كلها لها دلالات في اللغة العربية. شنها دلالات أسماءنا؟ الواقع نحن أفردنا في معجمنا صفحة كاملة حتى نعرف معنى دلالات الأسماء، ورايحين نبتدي بأسماء الفتيات في البداية، وبعدين طبعا نصفح إلى أسماء الرجال. وعندنا اسم تشلثم. كلثم أعتقد عربيتها كلثوم، يعني احنا أبدلنا حرف الكاف إلى حرف الجيم المزجي اتش على ما جرت عليه العادة في الخليج العربي، سكين نقول سكين، وكلثم صارت كلثم. الطريف أن كلثوم اسم علم مذكر عند العرب، وإذا أرادوا أن يؤنثوها قالوا أم كلثوم، حطوا أم، لكن كلثوم بروحها اسم مذكر، اسم للذكر عند العرب. وكلثوم من أسماء الفيل. المصدر الكلثمة. شين هي الكلثمة؟ الكلثمة في الفصحى تعني استدارة الوجه مع وفرة في لحم الخد، يقال وجه مكلثم. وطبعا العرب نحتوا منها اسم كلثوم تعني ذات الخد المترف، واحنا بحرناها الى تشلثم. وعندنا اسم ثاجبة. ثاجبة من ثاقبة على الابدال، وايضا حرف القاف من الحروف التي تستبدل عندنا في اللهجة إلى حرف الجيم. الله يوفقك بمعنى وفقك الله، حرف القاف صارت جيم، ثاقبة صارت ثاجبة. ثاقب الكوكب تعني أضاء، والشهاب ثاقب يعني مضيء، وجاء في التنزيل العزيز، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، ويقال هو نجم سهيل. والثقيب

0: والثقيبة الشديدة الحمرة من الرجال والنساء، يعني في الفصحى يقول أنه رجل ثقيب، يعني وايد حمر، وثقيبة للنساء. فثاجبة تعني المضيئة الثاقبة، وهو اسم جميل ويتسمون به النساء البحرينيات. عندنا أيضا من الأسماء اسم خولة. في الواقع العرب الحيوانات أو الأشياء المحببة تطلق عليها أكثر من اسم، لذلك السيف فيه أكثر من 50-60 اسم للسيف، والأسد والجمل وأيضا الظبية، ومن أسماء الظبية خولة. وطبعا اسمها يعني رشا أيضا من أسماء الظبي، أصلها رشا، خففت الهمزة على عادة العوام فقالوا رشا. الرشا الظبي إذا قوى وتحرك ومشى مع أمه. وعندنا أيضا الريم، الريم من أسماء الظبية. الريم هو الظبي الأبيض الخالص البياض. وأيضا عندنا من أسماء العلم المؤنث عندنا في المجتمع البحريني المأخوذة من أسماء الظبي الوضحة. واضحة، الوضح هو البياض، بياض الصبح، بياض القمر، قرة الحصان أيضا، والبياض الغالب في ألوان المعزة أو ألوان الشاه. والوضيحي عندنا احنا أيضا نوع من أنواع الظباء تسكر، ولكن واضحة هي من أسماء الظبي. والمها، المها أيضا من أسماء الظبي. وفي الواقع مها لها عدة معاني جميلة، فأيضا تعني الشمس. يقول الشاعر: ثم يجلو الظلام، ثم يجلو الظلام رب رحيم بمهات شعاعها منشور. والمها أيضا هي الكوكب، رسخ المها فيها فأصبح لونها في الوارسات كأنهن الأثمدي. المها أيضا البردي، ومن أسماء اللؤلؤ أيضا المها. والمها هو الثقر النقي إذا صارت ضروس بيض، والبلورة البيضة هي المها، الدرة الثمينة هي مها، وجمع مها مهوات ومهيات. والمها أيضا هي البقرة الوحشية، سميت لذلك لشدة بياضها على التشبيه بالدرة والبلورة. فعندنا اسم مها، إذا شبهت المرأة بالمها في البياض فإنهم يعنون بها البلورة أو الدرة، يعني واحدة بيضة اسمها مها يعني درة أو بلورة. أما إذا شبهوها بالعينين، يعني واحدة سمرة بس عيونها جميلة واسمها مها، مو معناها طبعا بيضة، لا، معناها عيونها عيون البقرة الوحشية الجميلة. ويبدو أن الوقت أدركنا، وأتمنى إن شاء الله لقائكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين، هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم والفنانة مياد الحناوي. أوقات سعيدة.

0: جديدة نرجوها لكم.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الحب لو كان بحر حبي لها بحرين، والعمر لو ينهدي يفداك يا بحرين، يلي ودادك سكن وسط الحشي والروح، انتي دوا مهجتي وانتي كحل العين. طاريك في غربتي شربي وكل زادي، نساني كل العنى برد على فادي، ليحان وقت السفر راجع لك بلادي، سالت دموع الفرح وابتلوا الخدين. بلسم وملح الخليج ترابك الطيب، هواك نفحة أريج وشعبك حبيب، لو درت كل الدول مثلك أبد ما شفت، سبحان من صورك وسط البحر بحرين. خليفة العيسى.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: ください。
1: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.

0: هنا البحرين.
1: إذاعة مملكة البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: إذاعة مملكة البحرين.
4: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أينما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، وحتى متابعينا في كل مكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نحييكم أجمل تحية، ونلقاكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بقامة جديدة من القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين ووضعت بصمتها في ذاكرة هي ذاكرة للإذاعة، ذاكرة للإعلام، وذاكرة للوطن. حديثنا اليوم حديث للأمانة شائق، ممتع، متنوع، وأكيد شخصية مختلفة، شخصية متفردة. سوف نكتشف ونقترب أكثر ونتعرف للأستاذ الكبير يوسف خيري اللي نور الاستوديو اليوم، وسعداء بتشريفك لنا. ويعني خليني أتكلم عن شعورك وأنت داخل مبنى الإذاعة بعد انقطاع، فكلمنا بداية عن مشاعرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على هالضيافة. والله يعني الإذاعة وحشتني بالأصحاب وأصحاب اللي فيها، بس اليوم تفاجأت إن ما أشوف أحد، يعني كلهم شفتات وكل واحد مثل ما قلت يعني شغله محدد. بس كانت الإذاعة لمة يعني قبل حركة، يعني إن شاء الله الله يجمعنا على الخير دائما.
0: اللهم آمين. طيب خلينا نرجع للبدايات ونتكلم عن قصتك أنت الشخصية بداية مع الإذاعة. شلون كان موضوع دخولك لعالم الإذاعة؟ هل كان بالصدفة أو أنت مخطط له أو هذه حلم الطفولة؟ فعطنا القصة من البداية مع يوسف الذي دخل لأول مرة لإذاعة البحرين.
1: أنا بدايتي في المدرسة كنت في التجاري.
0: في أي مدرسة؟
1: مدرسة ثانوية تجارية من أنا.
0: نعم.
1: ومن ضمن الدروس اللي يعطونا التايب رايتر، طبعا اللي الطباعة، فكنت شاطر في الطباعة. ويعني عندنا في البيت آلة صغيرة مات أخوي الله يرحمه، فكنت أطبع، وجاري سلطان الشريان الله يرحمه يعني شاهد بيتنا، كان يقعد ويانا في المجلس يشوفني عاد أطبع، فقال لي يوسف أنت زين تطبع سرعتك، وهلا أنا بوديك الإذاعة لين خلصت. والحمد لله من خلصت في نص 6/72، في 1/7/72 وداني الله يرحمه السلطان شريان وتوظفت. يعني ذاك الوقت 72 كنا في الإذاعة اللي عند وزارة العمل القديمة اللي عند الكازينو عند قصر الشيخ سلمان حاليا، لأن الإذاعة الحالية السابقة اللي كانت في العدلية كانت تحت صيانة الترميم. فتمينا 72 ل 74 رجعنا الإذاعة قبل ما جددوها وكبروها، الله يرحمهم إبراهيم كانوا وأحمد سليمان، يعني هم اللي كانوا يشرفون على هالشيء.
0: نعم.
1: فرأسا مثل ما قلت اشتغلت، يعني صار شغلي أول ما اشتغلت ككاتب، يعني كاتب طباعة.
0: يعني شنو شغلك بالضبط كان؟
1: يعني مثلا الرسائل، التقارير نطبعها، يعني تمثيليات، مسلسلات، البرامج. كان عندنا يعني عدة كتاب، بهية الجشي الله يرحمه، عبد العزيز بوحجي، راشد المعاودة.
0: يعني القصد بس عشان نوضح للجيل الجديد، هم كانوا يكتبون هذه النصوص بكتابة باليد،
1: كتابة باليد،
0: وأنت تحولها إلى كتابة مطبوعة بالآلة الكاتبة.
1: ليش؟ على أساس إنه حق المذيعين أو أكثر من واحد.
0: نعم.
1: نحط كربون أو نستعمل كربون مثل
0: نعم.
1: ما في، أو لو تصوير ماكينة التصوير ما في، فنحط 6 أوراق حتى حق التمثيليات اللي نطبعهم.
0: صار عملية طباعة بورق الكربون. هذه طبعا تقنيات قديمه،
1: قديمه طبعا، التايب رايتر القديمه اللي تكسر الظهر هذيك الشق وشق، مو يعني
0: سلاح الكمبيوتر، تحتاج رياضه الاصابع.
1: ايوه هذه يعني اللي
0: وتحتاج الى قدر كبير من الدقه، لان هي ببساطه هي بالضبط نفس الكيبورد

0: يستخدم الآن في الكمبيوتر، ولكن ما فيها الباك سبيس. يعني أنت تغلط في الطباعة في الكمبيوتر قبل لا تطبع على الورق، عندك مساحة أن أنت تعدل، ترجع بالكلمة، تشيل الحرف اللي في الوسط في الأول، هذه كلها ما كان موجود. فحجم الدقة في التايب رايتر أو في الآلة الطابعة أو الآلة الطباعة يعني لازم تكون دقيق جدا، لأن لو أنت تضرب حرف بالغلط فخلاص
1: تمحي بالبلانكو بلانكو لا وزيت ولا وزيت،
0: وإذا أوراق رسمية لا ترجع من البداية
1: طبعا. أكيد نعم أكيد.
0: طيب فأنت بديت في هذه العملية فإن أنت تكون تايب رايتر.
1: هو أنا أقول لك شيء، يعني إحنا استفدنا وإحنا نطبع ننبسط من الكلام اللي يجينا، لأن الكتاب اللي يكتبون يعني مو سهلين. في بعض التمثيليات كنا عايشين الدور وإحنا نطبع
0: يعني القصة،
1: عايشين القصة شلون قاعدين هذا لين شلون بيقول هذا شلون بيتكلم، وفي ذهننا من مثلا كانوا الممثلين اللي ذاك الوقت محمد خميس الله رحمه وفارون زينل وجزاف وداليا وناس قيرهم بعد فالبهدهي، فنعيش حالة إن إحنا قاعدين كنا وياهم قاعدين نمثل. وساعات مسلسلات من رمضان كان فرج سلام هذه اشتهر.
0: نعم.
1: أول ما في تلفزيون، أول الناس بس يبون تمثيلية. نخلص الفطور نقعد نشغل الريدو دار مدار، إحنا العائلة كلنا قاعدين ننطر تمثيلية اليوم اللي شنو بيحطون شو اسمه التلفزيون. ذاك الوقت في الستينات ما كان فيه ولا السبعينات، بعدين يعني في السبعين اليوم تأخر ما كنا يعني.
0: وما كان في كل بيت بعد يعني خذ وقت للانتشار يعني.
1: فأقول لك يعني استفدنا، يعني كان حمد العامر ده مجلة الأسبوع أو مجلة شيء كذي يعني منوعات، بعد نفس الشيء راشد المعاودة سلطان سالم هذي كانوا كله يكتبون يعني، غير سعيد الحمد عتيق سعيد. عتيق سعيد ويانا كان يعني إحنا يوم وأنا اشتغلت لي الفترة المكاتب المكتب اللي احنا فيه كنت أنا ومبارك عيسى الله يرحمه وأحمد ثاني هذه بعد توفى الله يرحمه ومحمد صالح وغانم محمد علي، كنا أربعتنا احنا في حجرة واحدة ويمنا عتيق سعيد الله يرحمه ومحمد جمال كان مشرف الموسيقى ويوسف حسن كان مخرج. يوسف حسن كان عنده حجرة في الزاوية بروحه وأحمد يتيم الله يرحمه، فكنا جروب واحد يعني إحنا دائما. وبالإضافة لمكتب مال عبد الواحد درويش وبهية الجشي ويانا بعد، بس كل واحد في مكتبه بروحه يعني. هذه غير المنفصلين عن الإذاعة الأم، إبراهيم كانو وأحمد سليمان وحسن كمال وسعيد الحمد وبدرية عبد اللطيف وعاشر بدرية كمال فوزية شنو، هذين كلهم الجماعة أقول بياوي يعني. أمين الشمرام، إبراهيم مصطفى، فيصل رويعي، عيسى الجلاهم، هذين كل على الكنترول كانوا المهندسين الله يرحمه صديقي كان علي النجار وعلي الأنصاري كان على الكنترول بعد. فأقول لك يعني لم مثل ما أقول لك يعني غير ما الأخبار، غير ما قسم الأخبار بعد حسن بوشيري وتالي انضم لهم بعد محمد عبد الكريم، نبيل صحاف، أحمد جمعة، هكذا كانوا في الأخبار يعني ذاك الوقت.
0: نعم. إذا نقدر نقول أن أنت كونك متميز في الطباعة على الآلة الطابعة أو الآلة الكاتبة، هذه كان باب دخولك أو بطاقة مرورك للإذاعة اللي كانوا بحاجة إلى هذه النوع من الوظائف لتحويل المكتوب بخط اليد إلى مطبوع ويكون متوفر حق كل المذيعين. الجزئية اللي تكلمت عنها أستاذ يوسف يعني لربما أثرت حتى في شخصيتك، يعني احنا نتكلم عن شاب صغير تزوج وتخرج الثانوية، فإلى أي درجة تشوف أن وجود هذا الكم من النتاج الفكري في يدك والتنوع، لأن أنت لازم تطبع البرنامج الثقافي، تطبع النشرة، تطبع التمثيلية، تطبع برنامج منوعات، تطبع برنامج سياسي اقتصادي رياضي. لما أنت يعني حسيت أن أنت وكأنك وجدت في هذا المكان وأصبحت تستقطب من كل بستان زهرة، إلى أي درجة أثر في شخصيتك في معرفتك؟ وإحنا نرجع نقول

0: للحين شاب صغير توك مقبل على الحياة وصار كل ذي النتاج موجود تحت يدك.
1: خلاص استفدت وايد يعني من يعني تعرفين في أشياء ما تمر عليك في الدراسة.
0: نعم.
1: بس في الحياة يعني وهنا نمارسها. وكان بعد الله يرحمه الشيخ أحمد محمد الخليفة كل مناسبة يكتب أبيات شعر.
0: نعم.
1: أعطي إبراهيم كانو إبراهيم كانو يعطينا إياها عشان نطبعها وخطها يعني شوي يعني ما شاء الله شلون فتشين الخط يعني بعدين شعر. فوقت اللي في كلمة أو كلمة ما نعرفها نرجع له يعني هاللون.
0: نعم.
1: بعد هذه الشعر بعد كنا يعني وتعرفين بعد شيخ أحمد محمد مو بشاعر سهل يعني
0: صحيح.
1: عن كل المناسبات اللي تصير في البحرين أي شيء يعني حتى الدينية حتى وكان لنا سلطان سالم هذي كان عنده مؤسسة خاصة وأنا اشتغلت عنده في العصاري يعني هاللون.
0: نعم.
1: فكان يسوي رسائل حق الوزراء حق المسؤولين حق ذي يعني بال 13 صفحة وأقعد أطبع له بالهال التايب رايتر العادية يعني فمن كلمات اللي هو صرت أنا أكتب شباب أكثر شيء في الإذاعة اليوني يوسف تعال سوي لي أخوي رسالة حق المرور ولا رسالة حق الجوازات ولا حق الديوان ولا حق فتعلمت أطبع حق كل واحد يبي رسالة يعني
0: نقدر نقول إن الصيغة الرسمية للرسائل الرسمية صارت سهل عندك
1: تقريبا
0: للحين في أي موضوع
1: للحين بعض الناس يهوني فهذا الفائدة اللي استفدتها يعني صراحة.
0: طيب الآن الشاب يوسف لساته في بداياته يتعرف على هذا العالم يقرأ كل هذه البرامج والنشرات والتمثيليات طيب متى صار في عندك انتقال في تجربتك يعني غيرت وظيفتك أو بديت تأخذ خط ثاني متى؟
1: وحتى وانا في هذا العمل اللي انا اقول لك عنه كان في بعض الاحيان عبد الرحمن الكوهجي يعني اذا اجازه او مشغول او شيء كنت انوب محله عبد الرحمن الكوهجي كان سكرتير حسن كمال في نفس الحجره معاه وهو اللي يجيب الرواتب اول كنا نجيب الرواتب كاش نروح نحسبهم دينار دينار كل واحد في ظرف في شيء في ظرفه وعندنا كان نوع الأوفر تايم الأوفر تايم والرواتب يعني مرتين في نروح نستلم هاللون فكنت أنوب عنه في بعض مو دائما وقت اللي هو مشغول أصير أنا محله تمينا 5 سنوات في 77 فتحت الإذاعة الإنجليزية 2/4/77 فتحت الإذاعة الإنجليزية.
0: نعم.
1: فأنا أساس ربي أطور روحي ربي أغير اللي أسس الإذاعة الإنجليزية طبعا المرحوم أحمد سليمان هو اللي من الألف للياء يعني مثل ما يقولون هو اللي سوى كل شيء وكانت الإذاعة هني في المبنى في المبنى التلفزيون المبنى الخارجي المبنى اللي كان أول ما افتتحوا RTV البحرين التلفزيون صار الإذاعة الإنجليزية محله فرحت له قلت له والله يا استاذ ابي انقل عندك رحب يعني ففي 17/5/77 يعني عقب شهر ونص تقريبا من افتتحت الاذاعه التحقت بالاذاعه الانجليزيه
0: حلو
1: عملي يعني في الاذاعه الانجليزيه طباعه بعد نفس الشيء مو بس طباعه يعني كل شيء اللي على بالك اخبار رواتب كشوف جداول المذيعين أو اللي نطبعها جداول الدي جي يعني ما في شيء ما سويه بعدين صار الإعلانات هذه الإعلانات تعلمت يعني منه طبعا أستاذ أحمد شلون نسوي الإعلان يعني نحجز الإعلان طريقة مثلا في الشركات اللي يحجزون عن طريق شركات وني بعدين نوزع الإعلانات في الكشوف وكل يوم مثلا 50 إعلان 40 إعلان 30 إعلان وكنا نأخذ الفلوس والشيكات وذي اللي تينا نطرشها الحسابات عند سامي خان واحد كان سامي خان هو مسؤول عن الإعلانات والإذاعة في التلفزيون
0: نعم.
1: يومية يعني أي شيء عندنا مبلغ نسجله في الدفتر نوصله له ويسوي الوصل يعني حق
0: المعلن
1: الإعلانات

0: إنه بس تكتبينه وتخلينه لا تعالي بالشريط. الشريط شلون يسجل؟ أول كان على ريل، سجله على ريل، فتصوري 20 إعلان، 3 كبر يعني من تعال دور بالإعلان الواحد واحد واحد له. تالي تطورنا صار كاترج، أول طلعوا كاترجات، صار الإعلان على الكاترج
1: يخلونه مباشرة. مو محتاج ان انت تقطع
0: الشريط، لا يعني شوي شوي قام الريل يختفي.
1: نعم،
0: فقمنا نستعمل الكارتريج. انزين بعد انت الحين بعد ابي واحد يسجل لي بعد، يعني مو فني في التسجيل بس لازم بي لي واحد اللي يسجل يعني ينقل من ذي لذي. تعالي دوري من يا فلان ترج فلان ترج هلود. انزين احط الاعلان، يتصل لي مال مثلا الفندق، ليش حطيت الفندق في قبلي؟ احنا لازم قبل يشتكون علينا، لا زين اعلانات وايد يعني لازم يصيرون يعني يحتكون يعني. المذيع نفس المذيع يقول انا تمللت وانا احط ما اتكلم واحط تقنيه ما في مجال، زين بعد احنا نوقف على راسي، لازم تحط شغله للدافعين.
1: نعم،
0: واذا ما سمعوا اعلانهم تعال فجج وياهم يعني هلو. فأقول لك يعني شغلة هذه اللي عقب ما انتقلت فيه حق اللغة الإنجليزية. وبعدين كنا نسجل يعني بعد في شيء ثاني ما قلت لك، أول لا عندنا فاكس ولا يمكن الماكينة التصوير يبني عقب الأخبار، شلون ناخذها؟ أول الأخبار حتى مبان حتى اللغة العربية.
1: أنا برجع حق ذي التقنيات لا. بعدين بس أنا نبغى أتابع تطورك. أنت الحين في البداية كنت تكتب على الآلة الكاتبة، ولما افتتحت الإذاعة الأجنبية قررت أن أنت تنتقل تتعلم. أنت لغتك الإنجليزية شلون؟ كانت زينة ولا قوت لما رحت؟
0: رحت البريتش كونسل، أخذت دورات يعني.
1: نعم،
0: موج احتكاكي كله انجليز اللي يشتغلوا معاي.
1: نعم،
0: فلازم تتعلمين يعني
1: تطورت اللغة عندك. جميل، زين. وبديت تكتشف اشياء اخرى حتى في العمل الاداري لما مسكت الاعلانات.
0: نعم،
1: بديت تستوعب حتى طريقة العلاقة ما بين المؤسسة والمعلن.
0: نعم،
1: الجزئية اللي تفضلت فيها عن الصراع ما بين المذيع اللي حاب يقدم مادة وما بين الإعلان اللي بيقطع عليه المادة.
0: نعم،
1: كل هذه أنت يعني مريت فيها. طيب بعد تجربة الإعلانات والقناة الإنجليزية، طبعا بدأت إذاعة البحرين تفتح موجات ثانية.
0: نعم،
1: أنت كنت قريب من هذه الموجات، كنت قريب من هذه المشهد في ذي الفترة، كيف كانت الأفكار ما بينكم أنتم كموظفين؟ كنتم متفائلين أو متخوفين خصوصا أنه بيصير في موجات أكثر غير اللي أنت تعودت عليها؟
0: يعني كل واحد في مجاله، مثل يعني اللي أنا أتخصص فيه أنا أهتم فيه، بس يعني أشياء إدارة يعني إعداد يعني كان برامج المنوعات والأشياء هذه ما أدخل فيه ذي اللون. أنا بديت في الرياضة ويا إذاعة البحرين من 82-83، وبحكم أنا كنت رياضي بعد ما قلت لك يعني هذه خذ من وقتي وايد يعني الأيام اللي كنت ألعب كرة لأن كنت متعلق في الكرة. وبعدين صرت حكم من 81-91، كنت حكم ساحق كرة قدم، عندي طبعا المعرفة قبل مع الله يرحمه نبي العلوي.
1: نعم،
0: ففي برنامج الرياضة هو وتوفيق صالحي قابل يقدمونه في ذاك الوقت، فقلت لهم يعني أنا أقدر أعطيكم نتائج مال المباريات، يعني أول نتيجة المباراة مو مثل الحين تشوف التليفون تشوفينها.
1: شلون كنت تعطيهم النتيجة؟
0: بصفتي أنا حكام.
1: ايه؟
0: احنا كل أسبوع نجتمع الحكام.
1: نعم،
0: لجنة الحكام نسجل أسامي اللي بيحكمون من ومن ومن، يعني لازم يصيرون 3 الحكام و2 مساعدين.
1: نعم،
0: فكلهم أصدقائي وكلنا ربع. فخلصت المباريات أروح إذاعة البحرين، كنت هناك في المنامة، أتصل في الحكام واحد واحد أخذ شوف النتيجة، يمكن 10 مباريات لكن تعالي دوري النتيجة عاد. شلون صعوبات
1: السؤال؟ الحين أنا قاعد أحاول أنني يعني أحاول أني أنقل حتى المستمع اللي يسمعنا لذاك الزمان وتلك الفترة. تليفونات موبايل ما في؟
0: ما في.

0: زين انت اذا بتتصل بتتصل على التليفون الثابت.
1: نعم.
0: زين بك تلاقي فلان بك ما تلاقي.
1: اتصل في الثاني اتصل في الثالث.
0: اللي من الحكام اللي ماسكين المباراة
1: زوجاتهم يهاوشوني يعني خش تبعش هو قاعد يسمعها يبدل. قلت له بس قولي له النتيجة
0: كم. بس
1: اي لان لازم اتصل في نبيل والله يرحمه التوفيق. إيه؟ اقول لهم النتيجة عشان يسجلونها.
0: ذكرني باسم البرنامج.
1: صدى الرياضة.
0: صدى الرياضة هذه استمر لأكثر من 17 سنة.
1: نعم.
0: مع الأستاذ توفيق صالح.
1: نعم.
0: الله يرحمه.
1: نعم.
0: وفعلا هو تكلم عن هذا البرنامج يعني بشجن. نعم. كان وايد يتكلم. نعم. عنه شكثر كان ياخذ من وقته
1: طبعا
0: ويعني الإعداد له كان فعلا صعب لأنه مثل ما تفضلت.
1: نعم.
0: تتكلم عن أرقام حيوية يعني إذا أنت عندك دوري يعني اللي بعد برنامج خلني أقول مثلا برنامج يتكلم عن الورود مثلا.
1: نعم.
0: أوكي؟ أو عن الزهور أو عالم النباتات فهو يرجع لكتب يرجع إلى مصادر.
1: نعم.
0: لكن المعد اللي بيتابع مثلا مهرجان في تبدل في تغير عروض في ورش عمل في في لجنة تحكيم في نتائج هذه يواجه صعوبة وسائل الاتصالات في ذلك الزمن.
1: نعم.
0: شلون أنت تكون في تحدي في أن أنت توفر المعلومة وقت ما بينعرض برنامجك وفي في في زمن التواصل فيه سواء بالتليفون أو السوشيال ميديا كان موجود. فطبعا الله يرحمه أستاذ توفيق كان تكلم عن كذا. نعم. قصة بس قولي أنت يعني قصتك مع النتائج شلون كنت. نعم. يعني كنت تلاحقها بالتليفون.
1: بالتليفون وبعد أزيد إيش إذا ما حصلت الحكام أتصل بالمدربين مال الفريق أو أحد من الإداريين اللي مال الفريق يعني نتيجة مهم تطلع. وكانوا المدربين اللي مال مثلا الفرق يتابعون نتائج ليش أنا بني أعرفون موقفهم الشباب ناشئين وأشبال ثلاث نتائج
0: نعرفون النقاط كم من. إيه؟ اللي بيلعب وياهم
1: وبعدين الدرجة الثانية ودرجة أولى بعد.
0: نعم.
1: لأنه.
0: نعم.
1: ما كانوا منقولين أول ما في يعني ولا في مثل ما قلت اتصالات.
0: إيه؟
1: والجرائد ما يقدرون يشرون ثاني يوم لأن الجريدة تنتظر بعد إذا عندهم مراسل أو من الاتحاد يوم ثاني لأن يودون التقارير يأخذون. فإحنا كنا لا في نفس
0: وأصلا الجريدة لازم تنطبع يعني ما بتنظر ما بتنتظر هذه التقارير
1: لأن إحنا نسبق الجرائد.
0: فأنت إحنا خبرنا يعني خلنا نستوعب الآن. الآن إحنا نقول في مباراة الحين اليوم مثلا الساعة خلينا نقول الساعة 7.
1: نعم.
0: طيب طلعت نتيجة 9.
1: نعم.
0: ويوسف خيري عنده برنامج صدى الرياضة الساعة 12 مساء.
1: نعم.
0: منتصف الليل.
1: نعم.
0: أوكي أنت حين عندك 4 ساعات تطلع نتيجة.
1: لا بس إحنا كان يعني برنامجنا
0: لا نعطي مثال فقط.
1: إيه أنت 9 إلا 4 يعني ما تقدر تداركين.
0: أنت الآن صعبت الموضوع الحين.
1: 9
0: معناته أنت حتى أحيانا ممكن يكون في مباراة تجري على أرض الملعب والبرنامج على الهواء.
1: ولحن صارت يعني صارت.
0: ايه؟
1: في بعض الأحيان كان على الهواء وإحنا شو اسمه أتذكر يوم سنة من السنين النادي الأهلي خذوا البطولة وإحنا كنا مع المدرب عدنان إبراهيم وإحنا نكلمه كان هذه يعني فترة مو يعني قديمة.
0: ايه؟
1: يعني قبل كم سنة. وقت اللي كان يلعبون المحرق والرفاع اعتقد فقلبوا الرفاع خربوا نتيجة المحرق صاروا الأهلي الأول.
0: إيه؟
1: وهو على التلفون قال يعني الحدث إيش الحدث وإحنا على الهواء صوره يعني
0: تبخذنا بالتلفون يعني
1: بالتلفون يعني هذه يعني اللي مرت علينا مثل ما قلين يعني هاللون كذي.
0: طيب في عالم الرياضة الآن بعد هذا المشوار الطويل مع هذا البرنامج العريق وأنت أصلاً مثل ما تفضلت أنت أصلاً رياضي وصرت حكم ولك باع في هذا المجال لك علاقاتك لك رؤيتك إلى أي درجة تشوف أن الإعلام الرياضي في البحرين الآن خلني أختصر وأقول ما له وما عليه من وجهة نظرك أستاذ يوسف خير.
1: والله شوفوا يعني عندي الكل مجتهد أنا ما أحبط من أحد أقول له هذه لا مو زين وهذه زين اللي يكتب يتعب هذه مجتهد يعني أنا الصراحة ما تحيز حق فلان وفلان وعلان لا مدام أنت قاعد تشتغل وتحط يدك وتحط ريلك في هالمجال إن شاء الله الله يوافقك وتنجح وتصير أحسن وأحسن والناس ما اللي يقيمونك بس مو منتقدونك بس يساعدون المفروض يعني خلون الواحد يعني أنا بديت ويا هذه أنا

0: جابت لك الفريق للنتائج بس 82 83. بس لما انتقلنا من الإذاعة الإنجليزية من أول كنا مثل ما قلت لك في مدينة عيسى سنة 81 إذاعة البحرين اللي كانوا في المنامة العدلية يا مدينة عيسى هذا المبنى اللي احنا فيه حاليا
1: اللي هو مجمع وزارة الإعلام
0: نعم. احنا الإذاعة الإنجليزية ودونا محل الإذاعة العربية اللي في المنامة فصرنا احنا
1: فصار جزء من الإذاعة اللي هو الأجنبية
0: في المنامة
1: والإذاعة اللي هي البرنامج العام والبرنامج
0: العربية ككل
1: العربية كلها صارت هنا في مجمع الإعلام في مدينة عيسى.
0: تمينا 89 تمينا في العدلية سنة 89 رجعنا احنا هني أعطونا ذي القسم اللي كان هني كان في دورة الخليج اللي صارت سنة 90 في الكويت سنة 90 توفيق صالحي كان من ضمن الوفد اللي راحوا ويا يغطون حق الله يذكرها بالخير نسيت أقول لك اسمها أمينة حسن أستاذ الفاضلة كانت أمينة حسن هي تقدم البرنامج بروحها ويا نبيل يعني حتى نبيل كان في بعض الحلقات بروحه يسجل بصوته
1: اللي هو صدى الرياضة على أساس أن تغطون غياب الأستاذ توفيق
0: مو بس توفيق يعني غطي الأخبار ككل
1: لا أقصد هو مو موجود كمذيع
0: أي مو موجود هو راح الكويت كان أقول لك
1: هي أستاذ أمينة حسن صارت تقدم بداله
0: برنامج الرياضة
1: أيوة تمام
0: إيه
1: زين
0: واستمرت يعني معانا فترة طويلة يعني إحنا استمرنا معاها ما شاء الله هي أقدم منا يعني
1: نعم صحيح
0: فقلت حق نبيل قلت له يعني في أستاذ نبيل يعني في أشياء يعني ما أدري يعني مو بهالقد أنا حسب وجهة نظري قال لي انت مستعد تشتغل وياي حق معيد قلت له ايه ليش لا هلا فكلمه الظاهر المدير كان عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه وقال لي بس من الليله تعال فقمت بدايتي انا بعد يعني ما اديت برنامج رياضه هذه في الحكي في 90 فكنا احنا نعتمد على شنو على التلكس اول في التلكس الاخبار اللي تجي كلها المطبوعه في وكاله الانباء الاخبار نروح نقص الاخبار وكانوا يمعون هما حتى قسم الأخبار القصاصات من الرياضة يخلونها صوب واحد
1: طبعا تصير في عملية
0: ايه فكان في يعني الدوري الإنجليزي دوري الألمانيا ولا الدوري الإسباني ما كان مشهور هالكثر يعني
1: لا كان الإيطالي والإنجليزي
0: الإيطالي كان مشهور الألماني
1: الألماني والإنجليزي
0: والأخبار العربية
1: الإسباني هاي هبيت بعدين
0: الإسباني يوم يوم لاعبين
1: بس فترة هذه التسعينات
0: أكثر شيء الإنجليزي والفرنسي
1: والإيطالي والألماني طيب يعني أنت تتكلم عن فترة حساسة أنت قلت انتقلت في التسعين والتسعين
0: بديت في الإعداد
1: أيوة الإعداد البرنامج الرياضي في التسعين ذي السنة أصلا كانت سنة مهمة ومفصلية على مستوى الإعلام ولها خصوصية في الخليج فكلمنا عن ذي الأجواء شو اللي صار في 90 اللي غير حتى شكل البث وفترة البث وطريقة التعامل مع الأخبار احنا نتكلم عن فترة غزو الكويت 90-91 وكيف استقبلته في الإعلام البحريني هذا الحدث كيف تعاملت معه
0: يعني عقب هذه الدورة اللي صارت
1: دورة
0: العراق الكويت
1: هذه كلها كان التسخين قبل
0: إيه هذه كان قبل الحرب
1: قبل الغزو
0: دورة الخليج الأخيرة يعني هذه ال 90
1: اللي صارت في الكويت نعم.
0: أول شيء السعودية كانوا منسحبين ما لعبوا
1: بعدين
0: العراق انسحبوا على أساس بدأت المشاكل من هني يعني
1: تظهر على السطح
0: إيه.
1: نعم طيب الإذاعة الأجنبية كمشروع بدأت متى؟
0: 2-4-77
1: كمشروع
0: هذه هو سنة كاملة اشتغل فيها أحمد سليمان هذه فكرة من الله يرحمه طارق المعيد وزير الإعلام ذاك الوقت
1: نعم
0: طلب إنه يسوي إذاعة إنجليزية طبعا الإذاعة الإنجليزية مو بحق الإنجليز حق غير الناطقين بالعربية ككل
1: نعم
0: فهذا يعني الهدف منه أساس يوصلون الأشياء اللي يبونها حق اللي عايشين معانا في
1: المقيمين غير الناطقين بالعربية على أرض البحرين كان هذا الهدف من الإذاعة الأجنبية
0: نعم وبدأت مهندسين اثنين باكستانيين اللي أسسوا يعني اللي بدأوا في الشوكة وأطهر

0: اثنين هم سموهم. وفي كان في بابكو عندهم اذاعه في عوالي.
1: نعم.
0: عندهم اذاعه.
1: نعم. اذاعه داخليه.
0: داخليه.
1: نعم.
0: بث داخلي. كان واحد اسمها ايلين جونسون وواحده ان شيردن. هذين اول مذيعتين اشتغلوا في الاذاعه ويابوا كل اللي عندهم اسطوانات ومواد وذي يابوهم نقلوهم عندنا. يعني انا ما قبلي صاروا بشهر بس انا لحقت عليهم وعرفت
1: إيه.
0: يعني
1: إيه.
0: وكان في واحد اسمها ايريني مور هذه كانت سكرتيره حق يعني احمد سليمان واللي هي ترتب تنظم. واشتغلنا يمكن ثلاثة او اربع مذيعين دي جي اللي هو الدي جي اللي احنا نقول مذيع الموسيقي اللي على الهواء اللي وقارئات اخبار قاموا هم ذلين بروحهم يحررون نتين الوكالات الانباء مثل ما انت تفضلتي بالانجليزي طبعا يحررون النشرة زين الاخبار المحلية شلون ما كان لأنا وأحمد سليمان. أنا أول كنا حتى يعني نسمع الأخبار من إذاعة البحرين يعني ونكتبها أنا أسجلها عندي بالمسجل أرصدها مثل ما تقولين إذا ناخذ الخبر العربي يترجمه أحمد سليمان هو كمدير وهو يترجم الأخبار
1: هذا وأنت تسمعه في الإذاعة العربية.
0: أيوة ننقل الخبر نكتبه أو ساعات يعني طايفين كذي عنده نسخة يعطينا من يعني دائما يومية والأخبار الأميرة والشيخ عيسى الله يرحمه بعد
1: الأخبار الرسمية
0: الأخبار الرسمية ومجلس الوزراء
1: قرارات الدولة أخبار الدولة
0: على أساس أن الجماعة
1: المقيمين
0: يعرفوا من الأشياء.
1: أنزين تعتمدون على الصحافة المكتوبة ولا
0: لا ما يعني حكى بث مباشر لا
1: لا
0: لا
1: إحنا نتحكي عن فترة السبعينات بداية الثمانينات
0: لا لا ما كان.
1: طيب والله هذه معلومة حلوة أن الطاقم لا. الذي بدأ في الإذاعة الأجنبية كان طاقم نسائي كلهم سيدات اللي ذكرتهم
0: نعم.
1: اللي كانوا يشتغلون في الإذاعة
0: وفي المذيع اللي قلت لك الدي جي لا هذا بوب ماكريدي وسون روس وتيم مانز وواحد اسمه مارك أعتقد شلون يعني تعرفين هالسنين شوي نسيتهم أنا.
1: طيب هم طبعا مثل ما تفضلت كانوا يعني كانوا هؤلاء السيدات يعملن في الإذاعة الداخلية لشركة بابكو شركة نفط البحرين
0: قبل أيون عندنا
1: إيه وإلى أي درجة استفدتوا من وجودهم يعني الخبرة ولا المواد ساعدتكم هم يعني بعد في بابكو عندهم تاريخهم يعني
0: هم إيه ما يجين بارزين عبارة ما تتعبين تدربينهم عارفين كل شيء بس
1: نعم.
0: إنه ما توجيه من المدير
1: نعم
0: ولا كل شيء ما شاء الله كانوا بروحهم يقومون فيه يعني بعدين ما كنا بدينا بست ساعات
1: نعم
0: مو بأربع وعشرين ساعة مثل الحين بدينا من 12 إلى 6 من 12 الظهر إلى 6 فترة واحدة
1: نعم
0: عقب تدرجنا عقب صار من 9 إلى 6 عقب صار من 9 إلى 9 يعني فترة كل ما يزيدون طبعا
1: ست ساعات البث
0: إيه.
1: يعني اللي كان مسبب لكم تحدي في ان انت توسع مساحة البث وعدد العاملين
0: لا لا الأجهزة وعندك انا في ذبذبات خاصة او
1: نعم.
0: شفت تحجزينها يعني وبعدين الميزانية اللي عندك يعني ما تقدرين تبثين 24 ساعة انت ما عندك ميزانية تدفعين حق من يعني هلا وأول ناس اشتغلوا بحرينيين علي انتقلوا مع أحمد سليمان من البداية اللي هو عبد الله أبو الفاتح وزوجته مريم عبيد الله يرحمها هم أول ناس كانوا مشغلين اللي هم على الكنترول لأن حق الأخبار وحق في بعدين صارت التحقت في عقب شهر وشهرين زمان الوزان وتالي وبنات على الكنترول يعني منهم سلوى علي وياسمين الله يرحمها ياسمين عبد الرحمن وعاش مطلق هذين اشتغلوا على الكنترول
1: ايه على المكسر يعني
0: ايه وبعدين يانا جعفر سعيد عقبه يعني يمكن اشهر جعفر سعيد لزال لي العام كانوا يشتغلوا الاذاعة الانجليزية يعني فكانت زمان تعد البرنامج يعني وقت اللي ما في دي جي نحط موسيقى عبارة نفس اللي كانوا الإذاعة العربية يتبعونها اسم الأسطوانة اسم الأغنية المدة اللون

0: مثل ما تقول يصفون الاغاني هذه مكشوف على الكنترول، ولا على الكنترول ما يركبون،
1: يبدلون
0: الاسطوانه، يبدلون الاسطوانه، يبدلون الشريط
1: بحسب جدول البث طبعا، حسب الجدول،
0: حسب اللي مكتوب.
1: طيب متى بدا يصرف عندكم كوادر بحرينيه؟ موز انا اتكلم في الاعداد والتقديم.
0: شوف احنا يعني اذاعتنا اعتمادها كلي على البث المباشر.
1: نعم.
0: يعني صارت فترة في 6 مذيعين، كل مذيع 3 ساعات، يعني يغطون 18 ساعة في اليوم.
1: نعم.
0: الفترة الباقية نحط موسيقى من الليل، يعني من 12 في الليل إلى الصبح، هذه في الأوقات العادية، يعني أشياء في ضرورية لا لازم يكون أحد متواجد. وفي برامج هذه كان أحمد سليمان اتفق إذاعة البي بي سي وإذاعة الألمانية نسيت اسمها والله، يزودوننا كل أسبوع بمواد آخر الأغاني اللي تطلع عندهم، وبرامج مسجلة، برامج يعني ومنتجها هو بعد يشتغل فيه بروحه. يعني المذيعين الدي جي بعدين شوي شوي بدأوا، أحمد الخنة ومحمد الرميحي ونادر الشراوي و صادقي، وبعدين ياتنا فايقة الصادقي بعد كانت مذيعة وكانت ديجة في نفس الوقت. يعني كانت بعدين زاد يعني الفترة مثل ما قلت لك، وزاد بس ومشينا على هالحالة.
1: جميل. طيب بعد يعني دخولك هذا المجال وان انت في الإذاعة الأجنبية مثل ما نقول لقيت جانب آخر، أو وكأنك اكتشفت نفسك في جوانب أخرى في العمل الإذاعي، أن أصبحت أكثر قدرة على فهم التحديات الإدارية، كيف يتم إنتاج البرامج، كيف يتم التعامل مع حتى الطاقم اللي موجود. طيب انتقلت أيضا في مرحلة تطور عملك الإذاعي إلى موضوع الإعداد. وجودك في برنامج صدى الرياضة وهذه السنوات التي رافقت فيها هذا العمل، خصوصا وأن مثل ما قلت أنت يعني تعمل في مجال أنت تحبه، أنت أساسا رياضي وأساسا حكم وقريب من هذا المشهد، وتعرف كواليسه، تعرف من فيه، تحدياته، صعوباته، حتى القصص الخفية اللي فيه. كونك في الإعداد، إلى أي درجة حسيت أن أنت أصبح عندك الآن أداة في يدك تقدر تعبر عن هذا العالم اللي أنت تحبه واللي أنت جزء منه بطريقة خلنا نقول مختلفة عن طريق ميكروفون الإذاعة وبرنامج صدى الرياضة؟
0: أنا عندي مجلد كله أسماء وأرقام، يمكن تشفتيهم قبل عندي.
1: شفتها.
0: أسماء وأرقام اتحادات كلها، السلة، الطائرة، اليد، تنس، البولينج، كل ألعاب رياضية عندي أنا على أساس أنها تابع معادلين نتائجهم، من بيلعب بكرة، من لعب اليوم، البطولات اللي تصير خارجية، كم بطولة شاركت وياهم، كم يعني. وبعدين كونت صداقات مع مدراء الاتحادات هذه كلها.
1: نعم.
0: فكانوا يزودوننا بآخر الأخبار، احنا يعني نمشي على أهم الأخبار، مثلا أول شيء المحلية، عقب الأخبار العربية، عقب الأخبار الأجنبية. ساعات يصير عندنا لقاء مطور، يمكن اللقاء ياخذ الوقت كله.
1: نعم.
0: ما نقرأ حتى خبر واحد.
1: نعم.
0: حسب الحدث اللي صاير، يعني
1: حسب الأهمية.
0: نعم. ومع أمر الوقت صار برنامج نص ساعة، من ربع ساعة صار نص ساعة.
1: نعم.
0: فالواحد تأقلم، يعني الأخبار اللي أنا أخذها بعدين صرت على الكمبيوتر، قامت تجيني بارزة، ما يحتاج قص ولاصق، بس تأخذين الخبر نزلينه وطبعينا، وانت ما شاء الله اشتغلتي معانا وتعرفين بعد هالأشياء هذه.
1: اني حق موضوع التطور التقني اللي انت فضلت فيه، يعني واضح ان ملاحقة الأرقام وملاحقة النتائج في زمن كانت فيه وسائل الاتصال متواضعة كان يشكل لكم تحدي. انا بس قاعد اتخيل اذا المنتخب يلعبون في مثلا في ديره برا البحرين وانتم تبون تحصلون النتيجه، شلون تحصلونها؟ وايد صعب الموضوع.
0: والله يعني معرفه الاخ توفيق ما شاء الله واسعه في الخليج كله.
1: صحيح.
0: وعرفنا على ناس تلاقيت فيهم انا حتى في البحرين هنا،
1: الله يرحمه،

0: قطر من الإمارات كنا نتصل فيهم، نتصل في الجوكر، نتصل في المطلق اللي من الكويت، ناخذ الخبر منهم فريش. أي شيء حدث مهم رأساً نتصل لهم، يعني كانوا يعطونا رأساً، وكانت الخطوط مفتوحة لنا الدولية، يعني من كل مكان المنتخب راح احنا وراه، حتى نتصل في مثلا مدير المنتخب او لاعب من اللاعبين او شيء وقت اللي بيلعبون او وقت فايزين او وقت شيء. ف يعني اي مناسبه ما نفوتها، يعني
1: وطلعوا معاكم على الهواء؟
0: طبعا كل على الهواء احنا، ما في تسجيل.
1: طيب انا برجع مره ثانيه لموضوع التطور التقني لاي درجه سهل عملكم، وذكرني اذا نسيت ان احنا نرجع لموضوع أهمية شبكة العلاقات العامة للإعلامي. كنت أكتب على الآلة الكاتبة تك تك تك
0: هالبداية،
1: أوكي، بعدين تطور الموضوع ووصلت إلى الإعداد، مهمة الإعداد أصبحت أكبر، لأن قبل أنت تستقبل الإعداد فقط أنت تنقل من كتابة باليد إلى كتابة بالآلة، الآن أصبحت أنت اللي تصنع هذه الحلقة، أنت اللي تفكر في صياغة محتواها ورسائلها وما يجب وما لا يجب وما يقال وما لا يقال، وهذه صح وهذه خطأ، فأنت دخلت في عالم مختلف الآن. طيب إلى أي درجة تشوف أن التطور التقني سهل عملك، خصوصا أنت عشت في فترة الصعبة وعشت في الفترة اللي كان الموضوع مثل ما قلت أنت قاعد يك الخبر.
0: أنا بقول لك عن تشعب شغلي، يعني مو بشيء واحد، أنا كنت أشتغل 12 ساعة في اليوم، يعني جاتنا الفترة من يوم صارت الهيئة الإذاعة والتلفزيون طلبتنا الدكتورة هالة العمران، أنا أحمد سليمان، قالت لي أبيك تداوم من بكرة في الماركتينج
1: التسويق.
0: ليش؟ لأن يعني مسوين اشتراك جديد مع أمريكا، برنامج منزلينه اللي احنا ندخل إعلانات ويطلع لنا كل شيء يعني بسهولة، يعني كل شيء مرتب، واللوج اليومي بس نطبعه أو نعدله. فذيك الفترة هذه أعتقد في التسعينات، يعني 92 أعتقد بهالحدود، فكنت أداوم من الساعة 7 إلى 12 الظهر، أداوم في الماركتينج، أدخل إعلانات مال الإذاعة العربية والإذاعة الإنجليزية وأطبعهم وأجيبهم، أرجع مكتبي هنا في الإذاعة الإنجليزية، أواصل عملي العادي، عملي العادي هو الحضور والانصراف، الرواتب، الكشوف، الأوفر تايم، الرسائل، التقارير،
1: العمل الإداري خلنا نقول في الإذاعة الأجنبية.
0: نعم، كل ما كل شيء كتسويق وك. وبعدين مثل ما قلت لك، يعني لان احنا اخذنا الكونتراكت او الاتفاقيه مع المعلن، ولازم يجي بالشريط، ولازم بعضهم يتاخرون وبعضهم، بعدين صار عندنا في اللغه العربيه وايد اخطاء، يبون لنا الاعلان فلازم انا اسمع واحد اللي يكون دقيق في الاملاء في النحو، فكانت الله يذكرها بالخير امينه حسن تساعدنا، وابراهيم عبد الكريم الله يعطيه الصحة والعافية، وبعدين أولنا استاد اللبناني اللي اشتغل فترة عندنا تذكرينه، كان هو يدقق لي في إذا في خطأ ملائي أو نحوي نراجع عليهم، ومثل ما قلت لش تعالي عقب سجلي وتعالي دخلي الإعلان، تعالي مثلا ناس 100 إعلان، ناس 50 إعلان، يعني شركة واحدة أو مؤسسة واحدة. في ذيك الفترة مثل ما قلت لك كنت أداوم الصبح وهاي الساعة 12 إلى ما أخلص شغلي 2-3-4 اللي يكون، بعدين من عقب اللي صارت اليوم صادفت أن حرب الكويت سنة 91 طلبني حسن عبد الرحمن، قال لي أبيك تشتغل عندنا في الأخبار، فكنت أشتغل في الأخبار عندهم من 4 إلى 8 العصر، أو ساعات من 6 إلى 8 للنشرة الرئيسية 8
1: إيه؟
0: وكان ذاك الوقت طابعات اللي عندهم العادية،
1: نعم،
0: يعني ليه ما يبوا الكمبيوتر، يبوا الكمبيوتر في نفس عقب يعني فترة من جسمه،
1: نعم.
0: لكن أشتغل في الماركتينج وأشتغل في الإذاعة الإنجليزية وأشتغل في الأخبار

0: وموعد برنامج رياضي. كنت أربع شغلات أسويها بإضافة لأشغال ثانية
1: أنت تحب
0: اللي أقدر عليه سويته. غير بعد كنت أطبع حق بدرية الكمال وبأمر أمر من طبعا سامي الأستاذ سامي القوس كان برامج اليومية اللي كانت يكتبونها البنان نيلة ومريم موسى ولطيفة هذه كانوا يكتبون باليد أنا أطبعها لهم. برنامج العام برنامج القرآن الكريم برنامج وقت شغلي أخلص ذي أسوي ذي أخلص ذي أسوي ذي يعني ما شاء الله ما وقفت يعني ما مل من الشغل على طول على طول.
1: بس نرجع ونقول ان التطور سهل عليك هذه المهام.
0: نعم اكيد
1: يعني انت ما اعتقد ان انت راح تقدر ان تتوفي بالاربع وظائف هذه اذا ما كانت الامكانيات المكتبيه بعد تساعدك على ان انت تنجز. فانت عشت في ذاك الزمان زمن الصعوبه وعشت في زمن السهوله. كيف ترى الفرق بين الزمنين في موضوع ان الامكانيات والتطور التقني سهل عمل الاعلامي؟
0: وأكيد يعني لو مو التقنيات اللي تساعد ولا كم ما تقدرين توافقين بين ذي وبين ذي يعني فهذه الشيء يساعد. هذه غير لأقلتش الرسائل اللي أسويها غير التقارير. كنت أساعد بدرية العامر في أشياء إدارية وايد. كنت أدقق على الحضور والانصراف مال الموظفين كل شهر تجيبهم لي أنا كل الموظفين كلكم أنت وكنت أشيك عليك واحد واحد أعرف الساعة كم ليات وساعة كم طلعت ساعة كم وأكتب له على الورقة اللي عنده تقارير مع هذا التشكيل وظيفي. وكل سنة نسوي كل سنة نطبع يريدون يعيدونه وكل سنة نسوي يريدون يعيدونه. بعدين يعني كل موظف تكتبين شنو وظيفته وشنو مهمته كم مرة أدناه كم مرة
1: قصدك التوصيف الوظيفي
0: الوصف الوظيفي حق كل موظف
1: وكل سنة تكتبه وكل سنة
0: بس هذا ما وتغيرون فيه ونرد على ثاني من جديد أي إن مدير جديد أو مسؤول جديد غير في أشياء
1: ويا عذابك يا يوسف.
0: بعد أكن أقول لك إحنا تحمل كل شيء يعني نسوي كل شيء ما يعني
1: أحسك تمر بذي كله بي يعني إحنا نقول لو اللسان يتحلطم بس القلب راضي سعيد
0: يعني أنا قصرت يمكن على عائلتي وايد يعني مناسبات الأشياء هذه ما كنت أحضر لأن إحنا كنا عيد سعيد محرم ما نوقف
1: ما أنا هذا اللي كنت أقصده
0: ما يعني نوقف.
1: أنت الآن في ما كان في تذمر ما حد يعني من هلك أبدى هذه أن يعني أنت مو موجود ترى أنت تشتغل 12 ساعة
0: ما في تذمر الحمد لله.
1: أنت ما حسيت أنك قصرت؟
0: أنا نفسي كان أقول لك يعني أنا ممكن قصرت في حق عيالي لكن الحمد لله زوجتي بعد قامت بالواجب
1: غطت مكارك
0: صار أي وما شاء الله كلهم كبروا وتزوجوا ويا
1: الحمد لله الحمد لله يعني مبلغك
0: يعني الأمور طيبة الحمد لله يعني.
1: بس أنا أذكر لما كلمت الأستاذ توفيق صالح الله يرحمه أبو أحمد في كنا نتكلم عن مشواره في صدى الرياضة قال ذي الجزئية قال إنه يعني لما تكلم عن ساعات العمل في اليوم قال إنه هو يعني ما كان موجود لا في الأتراح لا في الأفراح ما يوجب العرب ما يدري عن أحد لأنه كان مسحول في البرنامج. فيقول بعد فترة طويلة لما يعني وقف البرنامج ورجع للحياة بدأ يستوعب إنه هو ما كان موجود في مواقف معينة. فإلى أي درجة إحنا يعني بنتكلم طبعاً مش كثر يعطيك الإعلام مش كثر يأخذ منك ولكن برجع مرة ثانية لفترة الإذاعة الإنجليزية صار في تطور في مستوى يعني الإذاعة نفسها بدأت بثلاث سيدات كما ذكرت وبعدين بدأت في طواقم أو الطاقم بدأ يصير في شباب في شابات في بحرينيين مو بس أجانب وبدأ يزيد ساعات البث. إلى أي درجة تشوف أن الإذاعة الإنجليزية أو الإذاعة الأجنبية في البحرين يعني عكست جزء كبير من حياة المقيمين غير ناطقين بالعربية في البحرين حتى اللي بينهم خارج البحرين يعرفون ذي الناس شلون عايشين شنو أنشطاتهم شنو فعالياتهم.
0: إحنا عندنا

0: رسائل كانت تجينا من كل دول العالم، أكثر دول العالم.
1: نعم.
0: في كان عندهم ظرف معين، هذه مال اللي يسمعون الدبدبات الإذاعية، يقول أنا سمعتكم في الساعة الفلانية وذي كانت مرة تتحكي تقول كذا تقول كذا، ونرد عليهم كان عندنا كارد مطبوع بارز ثانك يو كذا كذا من شو اسمه، نرد وكانوا
1: يقرشون قيمة
0: الطوابع مال يحطون دولار أو يحطون شيء شو اسمه، فكنا نشتري في الطوابع ونرجع الجواب ان احنا مشكورين انه ما يعطونا، شوف يعني لأي درجة انه ما يهتمون
1: يعني كان في ردة فعل
0: في البوابة.

0: ما تصورين الاتصالات اللي يتصلون حق المذيعين اللي يطلب أغنية، اللي يطلب شيء معين.
1: يعني 96.5 ما كانت تغطي فقط وتصل إلى المستمع الموجود على أرض مملكة البحرين، أو حتى نتكلم عن الأراضي القريبة التي يصلها هذا البث، تتكلم حتى عن بحارة في الباخرة.
0: نعم، نعم.
1: في البحر
0: الخليج. نعم، كان القطار توصل لهم، المنطقة الشرقية توصل لهم،
1: والتفاعل هو اللي بين لكم هذا.
0: أقول لك الرسائل ما تسكت. بعدين عندنا شيء إحنا كنا سويناه من أيام اللي إحنا في العدلية.
1: نعم،
0: إحنا نسميه بامبر ستيكر أو تي شيرت. نأخذ يعني المعلن يجيب له ساعات 100-200 فانيل وزعوهم، إذا نوزعهم على أساس، أو يجيب لك أقلام وزعوهم. إحنا قلنا لهم لا صبرا، احنا بنسوي لكم تدفعون على كل فانيلة دينار ونص. على كل فانيلة، ونحط اسمهم على اليد، بس على الكتف يعني هنون
1: على الأكمام.
0: ايه على الأكمام. وفي الوسط راديو بحرين مع شعار راديو البحرين ورا، ما في شيء. فصارت العملية يعني وايد ناس استانست منها. ليش؟ لان احنا نقول كل يوم نسوي مثلا 5-6 مسابقات، 10 يعني this come to you فلان بن فلان مقدمها لكم هاللون. فهو يطلع يروح يستلم الفانيلة من وين؟ يستلم من المحل،
1: من المعلن.
0: من المعلن. انت كسبت زبون، يالك ليه محلك؟ انت هو اللي انداش عندك، انت استفدت منه.
1: أيوة،
0: فكانوا يتصلون يعني شغل لك. وفي فترة خلينا بامبر سكر يكلف 100 فلس، هل يرسقونه على السيارة؟
1: لحظة، يعني تقصد ان هذه الجوائز هم يروحون يستلمونها من
0: أيوة حلو. احنا ناخذ هذه، احنا نستفيد، مو بنستفيد كل دينار نطبع فيه الفانيلة، يعني مع الشركة متفقين يوم.
1: نعم،
0: دينار واحد
1: تكلفة الطباعة،
0: تكلفة 500 فلس. هذه حق الطوابق، حق يعني الأشياء التناطيش مثل ما تقولين هاللون.
1: أيوة.
0: وفي بعدين كل الأشياء اللي اكتمت وسلمناها كل الأشياء الإدارية. ف يعني كان باستمرار في يعني مستمعين يحبون هالأشياء ذي، لو شيء بسيط لكن يشاركون.
1: صحيح، في تفاعل كبير،
0: في وايد وايد،
1: خصوصا من أعتقد من الشباب والشابات في مرحلة المراحل العمرية، المراهقين.
0: نعم.
1: الجيل الجديد اللي حاب يسمع الأغاني الأجنبية.
0: نعم.
1: فتفاعلوا مع 96.5 بشكل كبير. نعم. خصوصا فترة يعني منتصف الثمانينات ونطالع.
0: نعم.
1: إذا تصحح لي.
0: نعم فعلا، يعني أنا أقول لك يعني يونا الإذاعة هناك يوم إحنا في العدلية.
1: إيه؟
0: يونا ساعات زوار مثل ما تقولين متحف، يعيد يستانسون، يبون يشوفون الإذاعة، يشوفون المذيع. يشوفون يعني مثل ما قلت لك، احنا ارجع لها حق الإذاعة العربية. هذه كانت المذيعين عندهم يعني شهرتهم مثل ممثلين. الرسائل، كم الرسائل اللي تينا في الإذاعة العربية كان مش قبل. يعني حق حسن كمال، حق سعيد الحمد، حق عتيق سعيد، حق تيهم رسائل معجبين يعني من العرب، وهلو من سواء البحرين أو خارج البحرين. وما يطلبهم يستمعون كان على فترتين أول يقدمونها، الصبح والعصر
1: والمساء. أي صح.
0: وكانت خياش رسائل، خياش نفرزهم يبونهم عندنا هنا، يعني هذه طالب اغنيات فلان، هذه طالب اغنيات فلان، هذا المذيع ما عنده وقت تبطل.
1: انا اقدر اتخيل حجم الرسائل، لان انا اتخيل الحين تتكلم استاذ يوسف وذكر الصندوق اللي يقول بابا ياسين خلطه بلطه.
0: اي نعم،
1: يعني هذه بعد نتيجه المسابقه الرمضانيه.
0: اي نعم،
1: انت تشوف ايش كثر في رسائل، معناته هذا كلهم حابين يشاركون في المسابقه.
0: نعم.
1: معناته هؤلاء كل الاطفال
0: يسمعون،
1: تابعوا وشافوا المسابقه طول شهر رمضان.
0: نعم.
1: فتباعا كل البرامج يصير في هذه التفاعل معاها عن طريق
0: الـ ما في شيء غير الإذاعة، ما في. الناس تنطر تمثيليات الأسبوع. تمثيليات الأسبوع كانت كل يوم في يوم من الجمعة، هذه حسب ما عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه سمعت منه يعني.
1: نعم.
0: يقول لي أطلب مكالمة. قال مين؟ قال المرحوم الشيخ عيسى بن سلمون الله يرحمه. قال ليش ما خليتوا التمثيلية هالأسبوع؟ قال ما صار بعرف ما سجلها أو شيء هاللون. يعني لهالدرجة الشيخ عيسى بنفسه أمير البلاد ذاك الوقت يتصل يسأل عنها. هذه حسب كلام عبد الرحمن عبد الله نعم.
1: الكل ينتظر هذه التمثيلية،
0: الكل ينتظر مثل ما

0: وقتاش رمضان قبل الفطور أول اسمه، لأن كان إداء محمد خميس وبروين زينل يعني أروع من الروعة، ويعيشون دور يوسف السنة.
1: أن أي مسلسل تحديدا فرج سلامة؟
0: لا كل تمثيليات مختلفة في سنة من السنين سوى.
1: بس أعتقد بعدين المسلسل تلخط صدط كبير يعني.
0: لا سعيد الحمد لله ما كتب القصة على البحار حميد الغالي تمثيلية يمكن حوالي نص ساعة يعني. الكل يعني يسمعوني يصيحون. ومن اللي أدي الدور الله يرحمه إبراهيم كانو. كانت عندي أنا مسجلة كنت محتفظ فيها من هذه حميد الغالي، يعني واحد يتحكي مثل بس يا بحر شلون يعني.
1: أيوة.
0: وبعدين إخراج عبد الرحمن عبد الله وعبد الواحد درويش ما شاء الله يعني يعيشونك كأنك الأجواء أنت تلفزيون طالعين.
1: نعم.
0: فهذه كانت لمة الإذاعة يعني أقول لك يعني مثل الشهرة اللي شو أقول لك مثل الممثلين.
1: أنت تكلم الآن عن تفاعل الإذاعة مع الأحداث، يعني الإذاعة وجدت ومرت بفترات مؤثرة في التاريخ سواء على مستوى سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، وتفاعل الإعلام معها كان يعني أمر حتمي سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء كان هذا الإعلام الرسمي الموجود في البلد الذي يعيش هذا الحدث بشكل مباشر أو قريب منه، مثل ما صار في سنة 90 وحدث غزو الكويت والتغييرات اللي تطرأت على الإعلام البحريني خصوصا في هذه الفترة، فترة الغزو بعدين فترة حرب التحرير. فلو تكلمنا عن هذه الفترة كيف كنتوا تتعاملون مع أخبار الحرب، من وين كنتوا تجيبون هذه الأخبار، وما الذي حدث في فترة الحرب وتغيير موضوع البث؟
0: أنا اشتغلت مثل ما قلت لك قسم الأخبار في وقت الحرب يعني بعدين إحنا الجماعة اللي اختارونا مو بكل الموظفين، أغلب الموظفين حوالي شهرين ريحوهم، فكنا إحنا نداوم وقت الطوارئ.
1: نعم.
0: وإني من الساعة 8 الصبح إلى 8 في الليل. في الأخبار كل ساعة تتغير يعني على الوكالات لأن كل ما يصير حدث تغير شيء، كل ما يصير حدث تغير شيء. صاروخ انطلق ودي ما أدري شنو يعني، والناس خلوا صافرة الإنذار ولا خلوا يعني.
1: يعني أنت في حالة ترقب أصلاً.
0: ترقب أكيد. يعني كل واحد.
1: ستاند باي.
0: إيه يعني. أنت هم في حرب في شوارع خالية ما في أحد برا.
1: أما هذه لقطة أطلقت صفارة الإنذار.
0: نعم.
1: يعني أعتقد أن هي ستبقى في ذاكرة الوطن يعني خصوصا ذي الجيل اللي عاش ذي الفترة. فعلا كانت فترة صعبة وغريبة على الناس، لكن البث تحول فيها إلى 24 ساعة صح؟
0: نعم.
1: طيب شو اللي صار؟
0: الإذاعة والتلفزيون.
1: من وجهة نظرك شو اللي تغير في لما صار البث 24 ساعة؟ هل صار في مثلا هذه تحدي أمام طاقم الإعداد والتقديم، أو تحس أن حتى الجوانب الإدارية الأخرى؟
0: أمام في الليل يعيدون برامج.
1: نعم.
0: برامج معادة وأغاني طويلة يعني وجريب الصبح موشحات وأشياء دينية وأشياء هاللون. الصبح من الساعة 6 يبتدي برنامج المباشر، كانت تقدم عاشي عبد اللطيف، أول كان مسجل بعد البرنامج وما كان على الهواء يعني في فترة في التسعينات كان مسجل
1: اللي هو
0: برنامج صباح الخير. كانوا يسجلونه قبل بيوم ما كان مباشر، وبرنامج بعد كان الظهر فترة الظهيرة
1: مشوار الظهيرة
0: بعد فترة كان مسجل فترة كان الهواء يعني.
1: نعم.
0: وكان الله يرحمه الحمادي بعد كان فترة يقدم.
1: نعم.
0: وعاشي بعد إبراهيم الحمادي يعني تناوبوا عليه فوزية ضعين فوزية محمد وأمين الشملان.
1: طبعا البرنامج استمر فترة طويلة. نعم. فمر عليه مجموعة من المعدين حتى المقدمين البرنامج. نعم. شنو الأحداث اللي يعني لازلت تذكرها بوضوح وقت ما أنت كنت تعمل في الإذاعة، سواء كان الإذاعة الإنجليزية أو الإذاعة الموجات باللغة العربية، تحس أنها فعلا لا تزال موجودة وحاضرة في ذاكرتك؟
0: أنا اشتغلت في كرنفال البحرين.

0: الكرنفال اللي صار بمناسبة مرور 25 سنة على تولي الشيخ عيسى الحكم وافتتاح جسر الملك فهد
1: في 86
0: 86
1: نعم.
0: أنا كنت في الإذاعة الإنجليزية كنا نداوم في المنامة العدلية فياتني تليفون بدري العامر قالت لي خليل الدوادي يبيك فجيته قال لي في واحد إنجليزي جاي من لندن جايبينه عشان ينظم أو الفكرة اللي حق الكرنفال يعني شلون فأحمد سليمان ما كان عنده مانع لأنه هو كرئيسي المباشر فكنت جيت اشتغلت معاه خلونا في مكتب الوزير تحت المكتب اللي أنا وياه فكنت بعد نطبع الرسائل حق وين نطبع الرسائل الإنجليزية حق اللي نطلبهم عشان يشاركون يعني نعطيهم فكرة أن وزارة الإعلام راح تنظم كذا كذا كذا وإحنا من ضمن اخترناكم إذا تحبون تشاركون فتميت 6 شهور معاه يعني لما نفذنا المشروع اللي صار طبعا البحرين كلها طلعت شافوا الكرنفال ذاك السنة يعني 86 فقمنا بعد نزور إحنا الشركات اللي جابت موافقة وصار اجتماعات وياهم
1: نعم
0: على أساس إن شلون يسوون السيارة وين يحطون كذي شلون السيارة تمشي شلون يغطونها شلون الدخان مال السيارة وين يروح يعني ما يزعج الناس
1: يعني إحنا الآن نتكلم في 86
0: نعم
1: في هذه المناسبة التي اجتمعت فيها أكثر أو اجتمع فيها أكثر من حدث
0: نعم
1: افتتاح جسر الملك فهد في حدث تاريخي مهم ومفصلي في البحرين
0: نعم
1: وحتى في الخليج في 86 في نفس العام الذي وافق اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد آنذاك طيب الله ثراه فأنت نظمت أول موكب للسيارات
0: نعم. فجيت اشتغلت معهم واجتمعنا مع الشركات واتفقنا ومع يعني وزارة الداخلية طبعا والوزارة الدفاع حتى الطيائر حلقت في الجو في الشسمين بس أنا بالنسبة عن نفسي كنت أخلص هني الظهر أروح أداوم العصر في الإذاعة شغلي اللي أنا أسويه كان ما وقفته أداوم الصبح هني مكتب الوزير أروح العصر أداوم في الإذاعة أسوي شغلي اللي ما خلصه استمريت طبعا مثل قلت ليش لي خلصت الشهور 6 شهور رجعت العمل العادي هذه يعني من الأحداث اللي صارتني والحدث اللي أكثر سنة على ما أعتقد 97 هبت علينا عاصفة قوى قوي مثل الأيام اللي جاتنا وإحنا كنا في الإذاعة قاعدين طاح الشيب العود هاي مال الإذاعة الشيب مال برج مال طاح على سيارتنا
1: إيه.
0: ومنها سيارتي وسيارة محمد منعم يعني اللي تكنسلوا من قوة يعني لو إحنا في السيارة كان إحنا
1: الله سلمكم صراحة
0: يعني هذه الحدثين يعني اللي أقول لك اللي إذا أتذكره
1: أي فعلا كان وذكر أنه كان يعني المانشيت الرئيسي في الصحافة بعد العاصفة اللي صارت لأن سقوط البرج يعني أو برج الأرسال الحمد لله الله سلمكم ما كان في إصابات طيب بعيدا عن الأحداث الساخنة هذه الصعبة باعتبار أن أنت يعني جزء مهم وأساسي من ذاكرة برنامج رياضي مهم وهو برنامج صدى الرياضة وانت أساسا رياضي ومحب وحكم عشت الحلم حلم البحرين في الحصول على كأس الخليج طول هذه السنوات
0: نعم.
1: كيف استقبلت اللحظة التاريخية هذه
0: بكينا مثل ما يقولون السنين اللي راحت وكنا قابقين غسينا وأدنى أن احنا ناخذ البطولة يعني
1: نعم.
0: من أول البطولة المفروض كانت لنا وما صارت إصابات في الملعب يعني
1: تذكر أول بطولة
0: طبعا أنا كان عندي دفتر أول ما كان في جرائد ألصق فيه لحصل الصور منتخب البحرين منتخب الكويت منتخب اللاعبين مجلد سويت لي هذاك الوقت في سنة 70 يعني كنت أجمع هذه الصور وأكتب تحتهم مناسبة اللون يعني يمكن بعض المباريات ما حضرت ذاك الوقت من برا السور إذا ما دخلوني ذاك الوقت إن طلبة يعني ما كان عندنا اللي يساعدنا ليش أو شيء نروح بالخاش ندش الملعب يعني.
1: بس لا بنشوف.

0: صيبك عاد ايش انت ما تنشد
1: اللون يعني
0: انزين.
1: فاقول لك يعني عاصرت البطوله الاولى والثانيه وكنت اتابع يعني خلاص كميت على طول. وبعدين ربعي المهندسين حسين المحروس وعلي السيد محسن يسافرون ساعات ويا ذيك حق التعليق حق ينقلون المباريات. فانا اوصيهم يبون لي مجلدات الدفاتر اللي تصدر يعني كل بلد يصدرون للحين عندي لازل تحتفظ فيهم المجلات هذه الدورات الخليج الاولى وكتبون عن كل الدورات اللي صارت. بس الفترة الأخيرة يعني ما حصلت عن الصراحة. بس الفترات الأولية عندي موجودين يعني
0: في مطبوعات ترافق البطولة.
1: نعم كل المطبوعات. وأنا هني اشتغلت في 86 صارت البطولة في البحرين.
0: نعم
1: ورشحوني وأنا صرت مدير المكتب الإعلام في فندق الخليج. كان خليل الذوادي ورئيس المجموعة ومنهم توفيق صالحي وماجد سلطان ومحمد لوري وماجد العرادي. أنا كنت معاهم مدير المركز الإعلامي.
0: نعم.
1: شغلي ذاك الوقت يعني إذا بقول لك عن هذه البطولة بعد محرر مصري حمدي وكنا نصدر منشورات يومية جريدة يومية أعتقد من 8 صفحات أو 6 أعتقد فيطبعونها في أخبار خليج اللي في المنامه في شارع. أنا أروح لهم الصبح أخذهم بسيارتي أوزعهم على الفنادق اللي فيها اللاعبين. كل شدة يعني في مجموعة من ال
0: هاي العبارة مثل ما نقول إحنا
1: فري يعني
0: جريدة اليومية اللي ترافق البطولة.
1: البطولة
0: نعم فيها كل الأخبار واللقاءات
1: واللقاءات
0: ومن اللي يشتغل عليها هذه
1: المحررين اللي قلتلك توفيق وناصر محمد وماجد العرادي وماجد سلطان يعني ف يعني كان أقول لك والرئاسة طبعا خليل الذوادي كان
0: ما أنا هذا اللي أقول لك اللي سمعنا اليوم يجب أن يعي أن ما يحدث اليوم كان هو نفسه ما يحدث في السابق لأن هذه هو دور الإعلام الأساسي في نقل المعلومة ولكن باختلاف الأدوات. اليوم إحنا لسنا بحاجة إلى طباعة صحيفة يعني أو جريدة يومية مطبوعة لأن الأخبار تجيك أبديتد على جهازك التليفون. المقابلة تحدث الآن وأنت تشوفها الآن بعد دقائق أو بعد ثواني تنزل في حساب المذيع لربما القناة لربما المنصة أو حتى اللاعب نفسه أو الإداري أو المنتخب أو النادي. فأنت تتابع البطولة وما وراء الكواليس وما خارج ما يحدث خارج المربع الأخضر مثل ما نقول اللقاءات التدريبات البرامج المصاحبة الورش إذا كان في ورش عمل أيا كان تتابعها من خلال وسائل التواصل. طيب إنزين قبل 20 سنة قبل 30 سنة ما كانت هذه الوسائل موجودة فالطريقة كانت هي الجريدة. هذه الجريدة اليومية المطبوعة أو الصحيفة التي ترافق البطولة تحصر كل هذه الأحداث عشان اللاعبين والمتابعين يعرفون شو قاعد يصير في البطولة يوم بيوم. هذه بغض النظر عن التغطية التي تحدث في الجرائد الرسمية أو يعني تيك الجرائد وكالات الأنباء هذه شيء ثاني. بس العاملين على البطولة أنفسهم يصدرون هذه الأخبار اللي أنتوا اليوم تشوفونها في السوشيال ميديا أو عن طريق المنصات أو عن طريق الصفحات الرسمية. فهي نفس القصة ولكن بأدوات مختلفة. نعم. طيب أرجع للسؤال اللي سألتك إياه ما للإعلام وما علي طول هذه المشوار وطول هذه الفترات اللي أنت يعني عاصرتها وعايشتها شنو أحلى ما في الإعلام؟
1: يعني الزمالة والصداقة تكونينها مو بس مع ربعك حتى مع الناس الآخرين
0: طبعا.
1: من خلال الإعلام
0: طبعا.
1: تعرفين على ناس يعني أنا لازلت على اتصال وياهم تعرفت عليهم بواسطة الإعلام يعني
0: صحيح.
1: الإعلام يقربك يعني حق الناس والمسؤولين والكبار والصغار يعني مثل ما تقولين وكل من في يخدم شغله يعني في كل من شلون الواحد يطور روح

0: في هالمجال وفي هال.
1: حلو، يعني نقدر نقول إن الإعلام أعطاك هذه المساحة للحصول على الثروة الحقيقية في معرفة الناس.
0: نعم.
1: وبقدر ما هي أداة من أدوات نجاح الإعلامي واتساع شبكة علاقاته. أنت كل ما كان عندك شبكة علاقات فاعلة وتحظى بقدر كبير من الاحترام المتبادل وفيها درجة من المهنية وناس يعني تستفيد منهم ويستفيدون منك في مجال العمل طبعا وفي مجال عملهم، كل ما كان عملك حيوي وفاعل وتقدر توصل للمعلومة أسرع مثلك مثل الصحفي. ولكن الجميل أن هذه العلاقات تتحول من علاقات عمل إلى علاقات إنسانية وتستمر معك طول العمر.
0: نعم.
1: هل هذا يعني ما حدث مع يوسف خيري؟
0: أكيد. هل.
1: من هي أكثر الشخصيات اللي أو اذكر لنا نماذج، يعني ما كانوا أصدقائك ولا عيال الفريج ولا، لكن الإعلام يعني جمع دروبكم ولا تزالون؟
0: وايد من جماعة، يمكن بعض بعضهم ما شفتوا يوم بس بالتليفون.
1: صحيح.
0: يعني كان فترة اللي كنت أتصل في يعني في ناس أكلمهم ما قد شفتهم. حدثت لي حادثة تبين أقولها لك مرة.
1: يقول لي أكيد إحنا اليوم جايين نسمع.
0: عصام كان مدير اتحاد كرة السلة، كانوا في العدلية محلهم، فأنا ذاك اليوم مر العدلية رحت له دشيت عليه وقاعد سلام عليكم سلام، قلت له والله أنا جاي أبي شغل وما يعرفني بس بصوب التليفون ما قد شافني، قال لي احنا ما عندنا شغل. قلت انا مطرشتي ابراهيم مهني قال لي روح عند عصام، قال لا ما في ما عندي شغل شنو تبي شغل؟ قلت له اي شيء شغل، قال لا ما عندي. قلت انزل لاعب مدرب واني احس يعني شيء ارتباك شنو هني مينون تالي يعني شفتها شوي
1: يعني تداش علي من الباب سيدي بس بشتغل عندكم.
0: ايه فهم ذي قلت له أري يوسف خيري ما لذار كاميرا الخفية سويت لك يعني يعني تعرفت عليه وضحكت وياه وذي يعني بس يعني ما قد شافني بس بالتليفون نتكلم مع بعض إيه، لكن يوم رحت له قلت له أنا أدور شغل
1: تفاجأ
0: يعني هذه واحدة من
1: شكلك كنت تحب تسوي مقابل.
0: نعم.
1: مع أنه ما يبين عليك.
0: لا وايد وايد وايد.
1: من أكثر شخص لحين يعني مشايل لك المقلب مو بناسية ولا بمسامحك؟
0: والله في شخص واحد اسمه جاسم.
1: شوفوا أقول لك قبل تقول لي سالفة جاسم، ترى اللي يسوون المقالب في الناس ينسونها.
0: نعم.
1: بس اللي تسوى في المقلب ترى ما ينسى.
0: إيه أنا ما نسيته.
1: على قولتهم على قولتهم ينسى الصافة ما ينسى المصفوع.
0: هذه أنا الله يسلمك كان في عند يتيم سنتر في المنامة واحد يفصل جواتي.
1: إنزين.
0: رحت وصلت جوتي عنده ورجعت احنا كنا في العدلية في المنام وجاسم كان يشتغل ويانا في العصاري في الإذاعة الإنجليزية.
1: نعم. اللي
0: هو جاسم؟ ايه سمع جاسم محمود سمع ان انا رايح مسوي. قام يوم ثاني خلى الهندي تحت شيء واحد من شغلهم قال انت مسوي جوتي ايه تعال قياس مو زين. قال شو ما يصير قياس انا امس. المهم انا رحت العصر يوم ثاني رحت دشيت المحل سلام عليكم الايطالي عن الهندي يقول ايش فيك؟ الحين انا هني عرفت انه سووا فيني مقلب
1: سووا فيك
0: دقه سووا فيني يعني واعطوني مخالفه مال وقوف في السوق وسووا لي مقلب خلوني اروح. يوم رجعت هم عاد ينتظروني انا اقول لهم صبيان انا ها وين ياي؟ ما قلت لهم عشان ابيهم شوي
1: ما تبي تبرد خواطرهم
0: يعني المقلب ما انسى يعني اللي سووا
1: هم اللي سووا فيه
0: هم اللي سووا كلمني الواحد يعني يشتغل عندهم قال لي تعال حق جوتي مالك القياس مو عادل خلاني اروح ليوم ثاني عصر يعني اروح
1: على اساس
0: انه هو الخياط
1: يعني
0: سوى فيني المقلب يعني
1: عشان كذي ما نسيته والله ما قلبك انت شكل كلها نسيتها.
0: لا ما انا ما نسيت وايد عندي مقالب مع ناس بس ثقيلة يعني
1: غير هذا المقلب يعني
0: وايد
1: غير مقلب عصام
0: وايد وايد يعني ما يعني
1: زي سامحوك ولا لا؟
0: لا سامحوني
1: اشوي الحمد لله
0: انا ضحيت بس ما ضحيت يعني.
1: الله يديم المعروف ان شاء الله يا رب
0: الحمد لله.
1: طبعا احنا نتكلم عن اذاعه بهذا العمر
0: نعم
1: فاحنا عندنا نتاج زحمة

0: جاري جدا من البرامج الإذاعية. هذه البرامج تأتي أهميتها وثرائها وعراقتها أن هي رافقت مراحل مختلفة من التاريخ. يعني اللي انكتب في 70 كتب في أجواء وفي
1: تختلف طبعا
0: تطور العلوم، تغير لربما بعض المعلومات والقناعات. يعني أحيانا مثلا الحين نرجع حق برنامج مثلا كتب في بداية الثمانينات يتكلم عن مثلا حلم معين، حلم علمي
1: وصار
0: نشوف إن لا إيش قاعدين يتكلمون عنه، هذه خلاص انتهى. أوكي، فهذه أقصد إنه هذه ثراء البرامج. إلى أي درجة تشوف الآن إن يعني المكتبة لازم نتعامل معها بطريقة مختلفة أساس إنها تستمر مع الجيل الجديد؟
1: نعم،
0: عشان نحفظ هذه المواد. نعم. نحولها ونحفظها، لأن أعتقد هذه الأشرطة والريلات القديمة تخترب ومع الزمان
1: الوقت أكيد المفروض كانت ذاك الوقت تنقل على أشياء ثانية أو أشرطة
0: أجدد. أيوة،
1: بس ما في كان الأجهزة، ما في يعني
0: ما
1: مسجلتين أو ثلاث وكل يوم اختربوا. وكان عندنا في مهندس شاهد علي خان باكستاني، هذه كل شهر يجيب لي لستة هالطول، هذه أكتب فيها السبير بارت. يعني الصبيان ما يعرفون يطبعون انجليزي اللي أنا كان فهو يجيب لي كل أرقام يعني ليش؟ عشان يشتري أشياء بارزة اللي حق مثلا اقترب شيء، مثل ما تقولين السبير بارت، يعني يبيعون الأجهزة هذه يعني
0: حق الصيانة، يعني
1: حق الصيانة والتصليح. وعندنا مخزن كامل يعني كل شيء فيه بارز يعني حق التصليحات عندهم.
0: جميل. طيب نتكلم عن البث أو الجانب الهندسي وكيف تطور. أنت كنت موجود في بداية الإذاعة الإنجليزية في المقر المؤقت.
1: نعم.
0: وبعدين رجعت المنامة في العدلية. نعم. وبعدين رجعت وبعدين صار مقرها هني المقر الثابت في مجمع الإعلام، مجمع وزارة الإعلام. نعم. في مدينة عيسى. طيب شو تشوف أنت تطور البث وأدواته، المهندسين اللي كانوا موجودين معاك؟
1: أول كنا عندنا في العدلية جنريتر خارج المبنى روحة، هذه يزودونها بالديزل على أساس من تنقطع الكهرباء أوتوماتيكيا يشتغل، يشغلونه على أساس البث يواصل.
0: يعني كأن الطاقة البديلة.
1: أيوة، الطاقة البديلة على أساس إنه إذا بندت يعني الكهرباء أو انقطعت صار أي شيء
0: ما ينقطع الإرسال. حلو.
1: هني في المجمع وزارة الإعلام لا، طبعا في أشياء ثانية يعني في سبير حق هذه غطي على هذه.
0: نعم.
1: تطور أكثر، أجهزة غير داموا هني حتى يسجلون 24 ساعة أي شيء يبث من كل الإذاعات طبعا اللي تحت وزارة الإعلام، كل شيء مسجل حق أسبوع كامل عشان لو واحد يبي يرجع. ويا ما رجعني حق أشياء وايد الناس يعني ساعات الإعلانات إنه ما خليتوا إعلاننا أو ما خل... نروح نرجع حق الشيء نسمع خلوه ولا ما خلوه.
0: التسجيل كان كامل، تسجيل كامل.
1: أنا كنت من الصبح لليل ريدو ما يبند من تحت راسي، يعني دائما ريدو شغل. ليش؟ لأن أنا إذا ما خلوا الإعلان يحاسبوني. أنا فكنت أسمع صباح الخير، أسمع الظهيرة، أسمع في الليل على طول، وأعرف متى وقت الإعلان. حتى الإذاعة الإف إم يعني كنا يعني بعض الأحيان وفي رمضان كانوا يأخذون عليه القرآن الكريم، بعد كان أشياء حزة الفطور.
0: نعم.
1: اللون يعني، فكان كل هذه الإعلانات مدفوعة يعني كلها، وأنا أتحاسب عليه يعني إذا ما طلعت.
0: طيب إحنا تكلمنا طبعا عن الإذاعة الإنجليزية، تكلمنا عن صدى الرياضة، تكلمنا عن عملك الإداري والأحداث المهمة اللي شاركت فيها، تكلمنا عن علاقتك بالموظفين أو بالزملاء. من الشخص اللي فعلا استفدت منه في الإعلام؟
1: والله وايد، أهم شيء أحمد سليمان أكثر واحد استفدت منه كلغويا إنجليزيا وعمليا يعني في كل شيء، لأنه هو كان يشتغل في إذاعة البي بي سي قبل لي البحرين، يعني يا أبوك مستشار إذاعة البحرين من سنة 65، فصار لي عبارة شني أنا تلميذ عنده، يعني كل كلمة يقولها كل شيء كتبه.

0: كل شيء يعني حتى الإنجليزي أنا كنت أول يعني ما ترجم، بس في بعض الأشياء يعني اللي أنا أعرف تمر عليك اليوم حتى لو آية أقول حق المذيع هو مو موجود أقول له كذي كذي كذي بالإنجليزي، هي تكتب رأسا يعني أشياء في بسيطة يعني استقبال أو شيء وحضور من هذا يعني تعودنا عليه الصيغة يعني
1: الصيغة والنصوص. نعم.
0: كان سلطان سالم الله يرحمه، سلطان سالم هذه كان ممثل عود وكاتب، ويعني من علاقتي معه واشتغلت معه قلت يعني الرسائل قمت أخذ منه من أسلوبه المديح والرسائل هذه، يعني واحد يكتب الرسالة الأكرم المكرم يعني كذي مثل ما تقولين العظمين في الشخص اللي بتدارشين له.
1: قبل لا نطلع شو اللي يميز شخصية أحمد سليمان؟
0: أحمد سليمان أنا قلت يعني
1: لا شو اللي يميزه كشخصية أنت تحس أن هذه الشخصية أنت استفدت منها؟
0: يعني فاهم في كل شيء، يحاوتيش على الموضوع يدش لك في موضوع
1: يعني تحس أنه عنده إجابة لكل سؤال
0: في أنت لا تشين عنده حق خمس دقائق تقعدين عنده ساعة تقدر تروحين حق ساعة تقعدين ثلاث ساعات لأنه ما يخلص.
1: ومميز إداريا يعني ولا حتى في المجال الآخر؟
0: كل شيء كل شيء أنا أقول لك إداريا التقارير كان تقرير كل أسبوع، أول كان ضرور عند الوزير كل أسبوع تسوي تقرير لازم وذكرني شنو صار، هو بروحه يقول لي يعني أنا يعني ذكرني شو اللي صار، يعني أي حدث يصير يعني في الإذاعة رأسا نكتبه يعني يرفعه هو الوزير يعني أسبوعيا، فهذه بعد أشياء يعني يستفيد منها الواحد يعني من الأشياء اللي تمر علينا.
1: جميل.
0: كذلك حبيت أذكر أخي وزميلي العزيز المرحوم صلاح أحمد خالد الله يرحمه، واللي عملت معاه من سنة 83 إلى 2018. الأخ صلاح بدأ معنا بوظيفة مترجم أخبار في الإذاعة الإنجليزية واستمر إلى أن استلم وظيفة رئيس راديو البحرين بعد أن تقاعد المرحوم أحمد سليمان، والصراحة استفدنا من بعض أمور كثيرة يعني. كما ما أنسى أخواني الأعزاء يونس سلمان وكيل الوزارة المساعد واللي عمل براديو بحرين بوظيفة مترجم أخبار قبل أن ينتقل إلى إذاعة البحرين العربية، وغيرهم عزيز قنبر وعبد الله الحمدان وحسن الملي ومحمد منعم وطارق برشيد وعدنان الوزان وغير وغير وغير بعد ما وهذين صراحة يعني كل جهد تعاوننا في كثير من الأمور استفدنا من بعض وايد.
1: طيب شخص آخر بعد تحس إنه هو يعني تجربته كانت جدا غنية وأنت استفدت من قربك منه؟
0: والله كلهم يعني أكثر شيء اللي اشتغلت فيه نبي العلوي توفيق صالحي يعني أكثر يعني استفدت طبعا أكيد يعني العلاقات اللي بيننا، وعلى فكرة إحنا يعني أنا ونبيل والله يرحمه العد توفيق والأخ عبد الناصر كنا كل شهر نتجمع نروح نتغدى مع بعض، يعني مو بس في مجال العمل يعني حتى خارج العمل، فكل شهر لازم نتجمع مرة واحدة صارتنا فترة يعني اليوم.
1: طيب الآن بعد هذا المشوار وهذه السنوات شنو البرنامج اللي أنت تحب تسمعه أو شنو هي أكثر موجة أنت تسمعها من أنت أكيد لا تزال مديم تسمع الإذاعة؟
0: يعني الحالية الفترة الحالية البرنامج الآن إذاعة العربية هذه باستمرار يعني أسمعها لأن أغاني كلها قديمة ما الأول أيام اللي كنت أشتغل، لا أسمعكم أسمع برنامج صباح الخير برنامج مساء الخير برنامج في الليل بس أقوب يعني ما هتقوم تهتم يعني هالكثير. وعلى فكرة أنا أتابع الإذاعات كلها أي انقطاع يصير ساعات أو ساعات اسطوانش الكمبيوتر يشير رأسنا أتصل في المهندسين أو أتصل ساعة في الكنترول أو

0: أقول لهم أكو ترى كذي كذي انقطع، يعني كنت يعني في نفس الوقت أتابعهم، أتابع مو بصف مو بشغلتي، بس من باب أحب أساعد يعني أساس ما يطلع شيء ينتقدوني في اللي برا.
1: هذا نابع من إحساسك بالمسؤولية.
0: نعم.
1: ولهب غريب عليكم أنتم الجيل الذهبي، عندكم ذي الإحساس، عندكم ذي التجربة الشمولية التي سمحت لكم بالوجود في مفاصل العمل الإذاعي في أكثر من موقف في أكثر من مكان. على طول المشوار قدمتوا لنا نماذج أنا أشوف أنها هي الأمثلة التي يجب أن يحتذى بها، التزامك بالعمل وحديثك عن هذه المهام. أنت تتكلم عن تكليفك بمهام تقضي فيها فترة، تنجز فيها عمل معين، ولكن لا تتخلى عن عملك الأساسي. غبت 6 شهور، خلصت مهمة، أديت واجب معين، ورجعت مرة أخرى تأدي مهامك. وهذا بالضبط ما يحدث للإعلامي. أنا يعني عاجزة عن شكرك، خذنا من وقتك وتناقشنا في أمور كثيرة، تذكرنا مع بعض يعني مواقف كثيرة، وإحنا جدا شاكرين لك وقتك، والله يعطيك الصحة والعافية.
0: بس أنا عندي كلمة واحدة يعني.
1: تفضل.
0: يعني كانت أمنيتي على العمل اللي قمت به وسويته وانجزت إنه أكون المكرمين، لأن أنا خدمت 47 سنة يعني. فهذه الشيء اللي حبيت، بس
1: إن شاء الله بتحصل على هذا التكريم
0: إن شاء الله.
1: وبغض النظر عن هذا التكريم، أعتقد أن ما قدمته في هذه السنوات يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قرابة نصف قرن، وأعتقد أن هي يعني جزء كبير من حياتك، من شبابك، من عطائك، من فزيت طلعت من الثانوية وتخرج وأنت تعمل في مجال الإعلام. إذن تجربتك الحياتية كلها مرتبطة بهذا العالم. أرجع أقول لك النموذج اللي أنت قدمته في شخصك الكريم، في التزامك، في عملك، في هدوءك. أنا يعني على السنوات اللي يعني كنت موجودة في الإذاعة وأنت كنت موجود، الله يعطيك الصحة والعافية قبل يعني التقاعد طبعا، هدوءك يعني وثباتك الانفعالي ما شاء الله، وشخصيتك هي يعني الأستاذ يوسف تشوفه الصبح، المغرب، العصر، وقت الأزمات، وقت الفترات اللي فيها تراخي، وقت اللي فيها شد وترق، هو وعنده نفس الكاركتر وعنده نفس ردود الأفعال. فنتعلم منكم، والله يعطيك الصحة والعافية مرة أخرى. أنا جدا شكرت لك هذه الفرصة،
0: وإحنا بعد شرفنا بلقائكم. إن شاء الله يوفقك. إن شاء الله
1: إن شاء الله دائما نسمع عنك الأخبار الحلوة ونشوفك في أروقة الإذاعة وتنورنا دائما.
0: إن شاء الله.
1: شكرا.
0: تسلمين.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنع

0: الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
7: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
7: هنا البحرين.
8: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.
9: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر، ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: إلا الحكي، ما أقدر أنا أجيك بالصمت. خذ باقي البسمة واطلق شفاتي، خذ لهفتي هي حق لك أنت، بس لا تبوق الحرف تنهي حياتي. لا تذبح الفرحة وترحل مع الوقت، من يطرد الأيام ما ظنياتي. لا تاخذك لوهام مني مع البخت، لوهام كم خانت شتات أمنياتي. خليك معي وانزل بالعيون لارتحت، بسك من الأسفار بين الوشاتي. كل الأمل صورة محياك لقبلت، مثل الحياة لجيت تحيي رفاتي.
1: عزيزنا المستمع، وإحنا معانا الكلام كله، الكلام اللي زينه وجودكم معانا، والأمل اللي يقبل كل ما أقبلتوا علينا. نحييكم ونقول لكم أهلاً.

0: العاشر أو الغد يعني المستقبل، يعني الأمل، واللي ما يحمل في داخله روح التفاؤل ما يقدر يعيش في زمن تكتظ فيه وتزدحم بشكل غريب وتتشابك هموم الحياة أو مشاكلها. لذلك يصبح الحلم هو المساحة المفتوحة للإنسان علشان يطل منها على باكر.
1: بس هل كل الناس تفتح نوافذ الأمل وتشرع أبواب التفاؤل؟
0: لا طبعا، احنا نقول يا ليت ويا ريت ويا ليت يا ليت الناس تفكر ان الحياة المعاصرة او بالأحرى اي حياة يعيشها الانسان في اي زمان هي مجموعة من الضغوطات النفسية والعصبية والجسدية، ضغوط يومية لو استسلم الانسان لها ممكن تنتهي حياته بشكل مبكر، وحتى لو ما انتهت بتكون حياة باهتة ناشفة فاقدة البريق اللي يبهر الإنسان من أجل أنه يعيشها.
1: لذلك أعتقد يبرز التفكير في باكر، وعندما يبرز يبرز معاه نقطة مضيئة يجب على الإنسان أن يمشي وراها ويحاول يوصل معاها إلى دنيا غير.
0: بس ذي ما يصير مع إنسان مغلق قلبه على ذاته، إنسان ما يتسامح، إنسان دايم الشكوى من الليالي.
1: فعلا كلام صحيح، احنا محتاجين للإنسان المتسامح اللي يغفر زلات الصديق اللي يخونه الزمان لكنه ما يخون، اللي اللي نسوه الناس هو ما ينساهم.
0: علشان كذي أنا قلت في البداية يا ليت، قلتها وأنا أتمنى أن تكون الناس، كل الناس شبابيك قلوبها مفتوحة على الجاي وعيونها قناديل تنور زمن بعد ما وصل وتستشرف الهامات باكر.
1: الإنسان الطيب هو اللي دائما متفائل، منتظر، متسامح، يرضى بنصيبه، يشوف ويسمع لكنه ما يقبل الشيء الردي.
0: ذي دعوة طبعا من نقول لكم خلوا قلوبكم عامرة بالطيب، ومن يعمر قلبه بالطيب ما تقدر عليه عاديات الزمان.

0: قلبا يخوفه الجفا ما بغيته، عله يموت من الشقا بارد الحيل. ليسار ما يقوى لشي هقيته، ما بيه لا عديت روس الغراميل. يا قلب لا يثنيك ليل سريته، الفجر باكر والرجا بالمقاييل. اصبر ولا جور الليالي شكيته، سود الليالي علمتنا الرجاجيل.
1: يا كثر ما مات الغرام وحياته، وارسلت له من دمع عيني مراسيل. حبيت وارضيت الهوى ما عصيته، واخذت حقي من امهات المضاليل. ويا كثر ما خان الزمان ووفيته، وصبرت لين الله كتب لي تساهيل. ويا كثر ما زل الرفيق ورفيته، وجنبت نفسي عن دروب المهازيل. وليا نساني واحد ما نسيته، صديت ما كني أعرف المواصيل.
0: وليا دعاني داعي الطيب جيته، وخذت لي من مرزماته شهاليل. يا قلب طيبك بالردى لا تميته، ترى القلوب بجوفة هلها درابيل. الطيب يبقى عامر لبنيته، يصير لقلوب النشامة مداهيل. ولا الردى لو قوم اليوم بيته، باكر تهده صادقات المخايل. يا هلا يا هلا، دايما احنا نقول يا هلا، نقولها للخلان، للأصدقاء، للأحباب، لكل من يقبل علينا واحنا نبيه ونرحب فيه.
1: يبدو انها صارت كلمة الترحيب في كل مكان نروح له. كل مكان أو كل من يلاقيك يقول لك يا هلا.
0: والله يا محلاها من كلمة، كلمة تشرح الخاطر عندما تسمعهم يقولونها لك يا هلا.
1: بس الكلمة طبعا تكون أحلى عندما تنقال للحبيب الغالي، عندما يهل عليك بالزين كله، ويطلع عليك بكل جمال الخالق اللي زانه به، وينتفض شوق القلب في كل طلة من المحبوب،
0: ويضحك القلب قبل الشفايف، وتبتسم العيون

0: كأن الخطوة يباب فرح على درب المحبين.
1: يا هلا بكل الشوق اللي بين، ويا هلا بكل الفرح اللي طل من العيون، يا هلا بلحظة تسوى في معناها وقيمتها كل المعاني.
0: في ظلام الليل تقبل يهل النور، في صباح الشوق تمشي تزغرد وراك موجات البحور. يا هلا بك فرح، يا هلا بك سرور، يا هلا بك دعوة خير تلف الدنيا وتدور. يا هلا يا هلا.
1: أقبلت بالزين كله وحكمتنا، وجيتها بالشوق كله. يا هلا يا هلا فراسي معشوقك علتني، يا هلا بك مرحبا يا مسهلة. ضحكت لي بالثمان اللي طوتني، لين شال القلب همه وامتلى. اكشفت شمس الضحى يوم حضرتني، في ظلام الليل نوره مشعل. يا صباح الخير بالعون اجبرتني، قمت اصبح بالمسار ريم الفلا.
0: راعي السود الكحيلة طوعتني، وانا في نفسي عصي للملا، لكن الدرة محاسنها حوتني، طلته بس بابها همي جلى. البشر كل البشر ما نافستني، صحتنا بالصوت من غيره فلا. المصيبة يوم قفت حيرتني، بعد نفسي بايعتها بالولا. الولا في حبها كان ملكتني، ولو أموت أصبح شهيد من الغلا. الوقت يمر بسرعة، كأن نقول له خلاص روح وخلنا روح لناس غيرنا.
1: وأحيانا بالعكس نقول للوقت وقف، تو الناس لا تروح، ليه الحين ما شبعنا منك، تو الفرح معاك يحلى، تو هالدقايق ما انتهت، مع أن اللي انتهت كانت ساعات.
0: كل قلب يحمل من الغرابيل قده، القلب المتعب يبقى الوقت دائما عنده ثقيل وبطيء، ويبي يروح علشان يخلص من الهم اللي تعبه، ويبي الليل يمر ويطلع الصبح.
1: والقلب الفرحان الدنيا كلها ما تحتمل فرحته، وحس انه يريد فوق الوقت وقت ثاني غير موجود في عمر الزمن. ود اليوم يصير ويتبدل 24 ساعة تصير 30 50.
0: عموما ربي في كل شيء له حكمة، الإنسان دايما هو اللي ما يستوعب الحكمة، يقول للوقت تعال ويقول للوقت روح.
1: مل مسرعك وقتي كان عمري دقايق، كل شيء نطحني صار ينعي شبابي، كل صبح يصبحني عبوس وضايق، وكل ليل يمسيني يزيد اغترابي. من وانا طفل ما اذكر ليلة امسيت رايق، من صواب لي صواب الله يجبر مصابي. الحروف الجروح ومن قراها تهايق، في خفايا خفوقي واشترك في عذابي. هاكي من كف صاحب راف كل الحقايق، ضايق الصدر جيتك دوك ما في جرابي.
0: دوك صدق عليه من الليالي وثايق، جرب الصوت تكفي يمطيل الرجابي. ما بقى وجه شفته من وجيه الخلايق، ما حضنته وفا ثم خانني في غيابي. والله اني من الدنيا وهلهم تضايق، بشر اللي يبي يفرح بحزة ذهابي. كثر حر السموم وكثر صلو الحرايق، جيت بصرخ بهمي قبل اموت بثيابي. آه وجرحي اللي يسفره كل ضايق، ما بقى به فضولي ما درى عن صوابي. كل مرتاح ينام ونازف الجرح فايق، وكل من صابي يسلى غير حضرة جنابي.
1: عزيزنا المستمع، الله يبعدنا وياك عن الجرح النازف، ودنا

0: الراحة مسكن الجميع. تمنياتنا لكم بليلة سعيدة وأحلام وردية، وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هذه الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بنيت على أسس صلبة من التعاون والتنسيق المشترك على الأصعدة كافة.
2: معالي وزير الداخلية يشهد اللقاء السنوي مع رؤساء ومسؤولي المآتم لاستعراض ما يتعلق بموسم عاشوراء ومتابعة مستجدات القبض على عملاء ولاية الفقيه المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.
1: خلال اجتماعها مع ممثلي القطاع الفندقي، وزيرة السياحة تؤكد أن البنية التحتية السياحية المتطورة وتنوع الخيارات الفندقية يدعمان تنافسية البلاد كوجهة سياحية متنوعة.
2: ودراسة علمية منشورة في مجلة دولية توثق اكتشافا أثريا جديدا في المملكة، ورئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار يؤكد المكانة الاستثنائية التي تحتلها البحرين كموطن لحضارة دلمون.

0: إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم.
1: استقبل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء في قصر الرفاع اليوم سعادة السيد رامي صالح لوريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسية.
0: وخلال اللقاء أكد سمو وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من علاقات تاريخية وثيقة بنيت على أسس صلبة من التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، لافتا سموه إلى ما تحظى به العلاقات البحرينية الأردنية من دعم واهتمام لا محدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظهما الله. وأشار سموه إلى ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد

0: محمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من حرص واهتمام متواصل لتنمية أوجه التعاون والتنسيق والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز استراتيجية الشراكة المجتمعية والتواصل البناء مع كافة الفعاليات والأطياف المجتمعية، شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اللقاء السنوي مع رؤساء ومسؤولي المآتم بالمحافظات،
1: وذلك بحضور سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة نائب وزير الداخلية وسعادة رئيس الشرطة والمحافظين ونائبي رئيس مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بشأن تنظيم فعاليات موسم عاشوراء. وبهذه المناسبة نقل معالي وزير الداخلية للحضور تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه، رمز هويتنا الوطنية وراعي مسيرتنا المباركة وباني نهضتنا الزاهرة، وتحياتي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وحرص سموه على تعزيز التواصل المجتمعي أساسا متينا في مرتكزات العمل الحكومي. وأعرب معالي وزير الداخلية عن شكره لسعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية على ما يبديه المجلس من تعاون وتنسيق، مشيرا إلى أن موسم عاشوراء هذا العام يأتي في ظل ظروف استثنائية يسودها التوتر الأمني بسبب الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة. وخلال اللقاء السنوي مع رؤساء ومسؤولي المآتم بالمحافظات، تناول معالي الوزير قضيتين أساسيتين هما موسم عاشوراء ومتابعة مستجدات القبض على عملاء ولاية الفقيه المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني في ضوء القبض على 41 شخصا يعملون على نشر فكر ولاية الفقيه، ومن بينهم من يشكلون العملاء الرئيسيين في البحرين، والقبض على 15 شخصا ممن لهم علاقة بالعملاء الرئيسيين ويمثلون المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التعليمات التحريضية من خلال محاولة التأثير على المواطنين وخاصة الشباب والناشئة بغرض دفعهم للتورط في أعمال يجرمها القانون، مستغلين في ذلك أساليب التوغل الاجتماعي من خلال زرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة. وأشار معالي الوزير إلى ما تضمنه البيان الأخير للنيابة العامة من ارتكاب المتهمين للعديد من الجرائم الماسة بأمن البلاد وسلامة المجتمع والجرائم المالية وقيامهم بجمع أموال بدون ترخيص تم تحويل بعضها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم وتمويل منظمات إرهابية هناك، فيما ثبت انتفاع واستفادة بعض المتهمين مما جمعوه من أموال في أغراض خاصة. وأوضح معاليه أن ولاية الفقيه مشروع سياسي مغلف بغطاء ديني، ولم يعد الانتماء السياسي عند أتباع ولاية الفقيه مرتبطا بالدولة التي يعيشون فيها بل بالفقيه الحاكم في إيران، لافتا إلى أن شبكة العملاء المقبوض عليهم كانوا يعملون بشكل سري على تغيير واقع الفقه الشيعي في البحرين وتحقيق الامتداد الإيراني باسم الدين وتكوين قاعدة متشعبة في مدن وقرى البحرين موالية لإيران وقيادتها المتمثلة في الولي الفقيه من خلال التركيز على الناشئة والشباب والسيطرة على المآتم والخطب والدروس والمساعدات المالية وغرس الطاعة للولي الفقيه. وأشار معالي الوزير إلى أن ولاية الفقيه أوجدت لدى البعض ما يمكن تسميته الوطنية الموازية، مؤكدا أن الزواجية المواطنة أمر لا يمكن القبول به، مشددا على أن البحرين بلد ذات سيادة وولي أمرها قائدها هو حضرة صاحب الجلالة

0: الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وأضاف أن الأمور لدينا واضحة، ويجب أن يكون هناك مزيد من الوعي لمنع التأثير على فكر ولاية وولاء الشباب وإبطال هذا المخطط الذي يستهدف تغيير هوية البحرين. وفي سياق متصل أشار معالي الوزير إلى أن عاشوراء تأتي هذا العام وسط أوضاع أمنية متوترة واعتداءات إيرانية سافرة، لافتا إلى الدور المسؤول لرؤساء المآتم والقائمين عليها في استمرار العزاء والمحافظة عليه على مدار السنين والعمل على تعزيز السلامة العامة والمحافظة على الطابع الديني والحضاري للمناسبة، وأن يظل السلم والاستقرار الاجتماعي أولوية بما يعكس الوعي المجتمعي والمسؤولية الوطنية، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة بهدف تعزيز أمن وسلامة المشاركين. وأكد معاليه أننا لن نترك مجالا لمن يعمل على تسييس المناسبة والخروج على النظام العام ومخالفة القانون ورفع رايات وترديد شعارات مرتبطة بأجندات وتنظيمات إقليمية وتناقض ثوابت الوطن وهويته، لافتا إلى حماية الدولة ودعمها ممارسة الشعائر الدينية المكفولة قانونا واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق من يخالف ويعمل على استغلال المناسبات الدينية لخدمة أهداف سياسية. وشدد معاليه على أن عزاء الولي الفقيه محظور ويحاسب عليه، مخاطبا الحضور بأن عزاءهم وعزاء آبائهم يمثل الشعائر الحسينية المرعية في البحرين، وهي أقدم تاريخيا من النظريات والاجتهاد ومنهج ولاية الفقيه. وفي ختام اللقاء أشاد رؤساء ومسؤولو المآتم بالدعم الذي يحظى به موسم عاشوراء من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ومؤازرة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمنين دور الجهات الرسمية ذات العلاقة في توفير كافة الخدمات اللازمة لضمان إنجاح موسم عاشوراء بما يحفظ التماسك والاستقرار الاجتماعي ويحافظ على روح التعاون والتآخي بين أفراد المجتمع.
1: إن هذه البلد الحمد لله تحت قيادة جلالة الملك المعظم وولي عهد الأمين وقيادة وسياسات وزارة الداخلية وكل الوزارات الثانية، وهذه الوقفات هذه الحقيقة المؤثرة فينا تشعرنا بالتلاحم والتماسك وقوة واحدة، وهذه البلد إن شاء الله في أمن وأمان وعلى طول إن شاء الله، وإحنا نشعر كلنا بين أهل وأخوان وعائلة كبيرة جدا في هذا البلد، وإن شاء الله البلد تسير بتطور والأمان للجميع إن شاء الله.
2: شكرنا الجزيل إلى وزارة الداخلية ومقدمتهم معالي الوزير على كل الجهود والمساندة التي تقدم إلى المآتم الحسينية والمواكب الحسينية، وأود أن تهز هذه المناسبة بالشكر الجزيل إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم على الدعم اللامحدود الذي تحظى به المآتم والمواكب الحسينية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على متابعته تنفيذ توجيهات سيدي صاحب الجلالة من أجل تيسير كل الأمور المتعلقة بإحياء هذه الشعار الحسينية.
3: نقدم شكرنا وتقديرنا مع خالص الدعوات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ولي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولمعالي وزير الداخلية على التسهيلات اللي تقدم للمآتم وإنجاح موسم عاشوراء. ونطلب من الجميع ونحن أولهم إن شاء الله أن نلتزم بالأنظمة والقوانين لحفظ أمن البلد.
4: الكلمة اليوم كانت مركزة ومكثفة تخص مسألة الأمن والسلم المجتمعي والمحافظة على خصوصية إحياء الشعائر في البحرين يعني، وعلى ما درج عليه الآباء والأجداد يعني، وتقديم كل إمكان

0: تقنيات الدولة في من وزارة الداخلية وجميع القطاعات من أجل يعني سلاسة هذه الشعائر.
1: احنا لازم الكل يعرف السيادة والقيادة في البلد لجلالة الملك. شعائرنا محفوظة، محفوظة من حكومة، من جلالة الملك قبل من أي شخص، وما حد يخاف على هالشعائر قال ما هو القيادة يخافون عليه. فاحنا إن شاء الله راح نكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وإن شاء الله عند حسن ظن معالي الوزير، وأمورنا إن شاء الله تمشي من أحسن ما يكون.
2: إن شاء الله إحنا منكون في ما هو طلب منا إن شاء الله في كل الأمور، إن شاء الله منحافظ على الأمن ومنحافظ على كل الأمور اللي هي طلبنا في العزاء وفي الخطابة وفي كل شيء. وإحنا إن شاء الله نتمنى هذا إنه يكون كل المآتم تقوم فيه. ومشكور وزير الداخلية ما قصر يعني بكلمته.
3: والمجات المواكب الحسينية والقراءة احنا مسموح لنا حريتنا، وهذا يعني نشكرهم جلالة الملك وسمو ولي العهد حفظهم الله وجميع منتسبي وزارة الداخلية، ونشكر على وزير الداخلية على هذه الكلمة. واحنا ان شاء الله بنكون ياكم في حسن ظنكم ان شاء الله، ونحن نتعاون ياكم جميعا.
4: تكاتفنا مع بعض نحيا عاشوراء إحياء صحيح إن شاء الله.
5: القيادة والحكومة يعني جرى العرف العادي أنهم طول السنين يوفرون كل الأمان من خلال مثلا الأمن العام والمرور والأجهزة الدولة، واليوم المطلوب من الجميع التعاون على أساس أن هذه الأمور تمر والمحافظة عليها كأرث. ويعني هذه أبا عن جد، والقيادة طبعا ما قصرت، وإحنا نشكر معالي وزير الداخلية على هذه الكلمة والإيضاح. يعني هي بوصلة لتوضيح الأمور إن كيف إحنا المفترض نحافظ على هذه الشغلات، ولا هم مو مقصرين يعني طول هذه السنين.
6: جلالة الملك طول الله عمره إحنا وياه إن شاء الله، والبحرين تستاهل كل شيء، بالغالي والنفيس نضحي لأجل البحرين.
7: اليوم كلمة وزير الداخلية كانت كلمة أبوية بشكل عام، موجهة إلى جميع الطائفة، وتوجيهاته أن التعاون مع الجهات الرسمية شيء واجب علينا مثل ما كان سابقا، ومثل ما وجهنا في هذه المرحلة، مرحلة الحرب، نتعاون مع الجهات الرسمية، ومثل ما قال أنه يكون الشيء وطني نفتخر فيه كموسم عاشوراء. ومثل ما هو وجهنا يكون تعاون للجميع ومتعاون بناء، ورؤاس المآتم هم المسؤولين الأول، فإذا شفنا أي شيء غلط فالمفروض احنا نوقفه قبل ما يوصل إلى الجهات الرسمية.
8: احنا إن شاء الله نكون وعدا نكون في حس المسؤولية، ونقدم أكثر ما قدمه سعادة وزير الداخلية، وإن شاء الله وعد إن شاء الله نحافظ على السلم الأمني.
9: لما قال أنه جميع الأمور اللي كانت موجودة سابقا هي على ما هي عليه، وهذا أثلج صدورنا كثيرا وطمأننا على أن البحرين لا زالت بخير، وأن أي شيء خارجي لن يؤثر على هذه الوحدة الوطنية، ولا يؤثر على حبنا ويعني لهذا البلد العزيز علينا وعلى قلوبنا جميعا.
10: دشنت النيابة العامة موقعها الإلكتروني المطور في خطوة تجسد توجهها نحو تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة التواصل مع الجمهور بما يواكب مسارات التحول الرقمي في مملكة البحرين، ويسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات العدلية.
11: وبهذه المناسبة أكد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعنين أكد أن إطلاق الموقع الإلكتروني المطور يأتي في إطار جهود النيابة العامة المستمرة لتطوير قنواتها الرقمية وتقديم خدمات ومحتوى معرفي وقانوني بصورة أكثر سهولة ومرونة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للجمهور ويرسخ مبادئ الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات. ويتميز الموقع الإلكتروني الجديد بتصميم من حديث ومتجاوب يوفر تجربة استخدام سلسة عبر مختلف الأجهزة، وقد جرى تطويره بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في المواقع الحكومية، كما يقدم محتوى متنوع باللغتين العربية والإنجليزية يشمل الخدمات التي تقدمها النيابة العامة والتعريف باختصاصاتها ونياباتها فضلا

0: عن إتاحة القوانين والتشريعات والتقارير والإحصائيات والمحتوى التوعوي والمعرفي عبر منصة رقمية متكاملة، كما يضم الموقع عددا من الأدوات والمحتويات التفاعلية التي تسهم في تعزيز الوعي القانوني وتيسير استفادة المستخدمين من الخدمات والمعلومات المتاحة، بما يدعم تطوير تجربة المستخدم وفق أفضل الممارسات الحديثة المعتمدة في المواقع الحكومية. شارك سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في أعمال اللقاء الوزاري الدولي حول الحد من الفاقد بعد الحصاد وتعزيز الكفاءة في سلسلة الإمداد الغذائي، والذي عقد في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.
1: وخلال اللقاء أكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي اهتماما كبيرا بتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني واستدامة سلاسل الإمداد من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية وتنويع مصادر الاستيراد وتوسيع قدرات التخزين الاستراتيجي وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. وأشار سعادة إلى أن المتغيرات والتحديات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية خلال السنوات الأخيرة أكدت أهمية رفع مستويات الجاهزية والمرونة لضمان استدامة تدفق السلع الغذائية، مؤكدا حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني ومواكبة المستجدات الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق أدان سعادته الاعتداءات الإيرانية الآثمة والسافرة التي استهدفت دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وما نتج عنها من إصابات وخسائر في الأرواح وأضرار في البنى التحتية بما في ذلك مرافق الطاقة وأنظمة المياه وشبكات النقل، إلى جانب تأثيراتها السلبية على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار المنطقة وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات الأساسية. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن البنية التحتية السياحية وتنوع الفنادق والمنتجعات في مملكة البحرين يعززان جاذبية المملكة كوجهة سياحية متميزة.
0: جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي القطاع الفندقي لمناقشة الاستعدادات للمواسم والفعاليات المقبلة، وذلك بحضور السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. وأشارت الوزيرة إلى أهمية الشراكة مع القطاع الفندقي في دعم النمو السياحي وتحقيق أهداف استراتيجية السياحة 2022-2026. كما تناول الاجتماع سبل تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى مقترحات لإطلاق باقات سياحية متكاملة لتعزيز مكانة البحرين كوجهة مفضلة للأسر الخليجية خلال موسم الصيف.
2: تواصل مملكة البحرين تعزيز جاهزيتها لموسم الصيف السياحي عبر التنسيق مع القطاع الفندقي لتقديم عروض متميزة بالتزامن مع حملة ولهنا عليكم، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية جاذبة.
3: سعيدين جدا اليوم أن يكون عندنا إحدى اللقاءات التشاورية مع القطاع الفندقي في مملكة البحرين. من أهم الأمور اللي تم مناقشتها هي الحملة الصيفية اللي هي من ضمن مظلة الحملة اللي تم إطلاقها مؤخرا اللي هي حملة ولهنا عليكم. طبعا من الأمور اللي ركزنا عليها كيف أن إحنا ممكن في مملكة البحرين نبني النجاح اللي شهدناه في موسم العيد اللي شهد هذا الموسم تحديدا من أنجح المواسم اللي عندنا في مملكة البحرين، ليس فقط من ناحية ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي، ولكن أيضا من ناحية ارتفاع الإيرادات السياحية في مملكة البحرين. طبعا احنا لما نتكلم عن الحملة الصيفية في مملكة البحرين، احنا نتكلم عن حملة متكاملة بالتعاون مع جميع الشركاء في مملكة البحرين في القطاع السياحي.
2: خطط متواصلة وبرامج متنوعة تستهدف تنويع التجارب السياحية وإثراء خيارات.

0: زيارات الزوار من خلال طرح مبادرات وعروض تسهم في استقطاب المزيد من السياح، لا سيما من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الموسم القادم.
1: أول شيء نتشكر هيئة السياحة والمعارض بالبحرين للدعوة الكريمة اللي دعونا عليها اليوم، وطبعا سعادة الوزيرة. هذه كانت فرصة حتى نتشارك كلنا سوا الآراء والأفكار اللي هي تشجع خلال الصيف لجذب كل الأخوة والأهل من دول مجلس التعاون خاصة. وكانت فرصة حكينا بكل الأفكار اللي هي ممكنة لها نجذب السياحة خلال فصل الصيف.
2: في هذا الاجتماع المهم تحت رعاية الوزارة السياحة التقينا مع سعادة الوزيرة وعطونا كل ما يتعلق بالأنشطة الفعاليات اللي جاية على الفترة القادمة، والحمد لله أن هذه الفعاليات أكيد راح تكون لها طابع جذري وإنجاز كبير على المنطقة، بحيث أن العروض اللي تكون معروضة تكون مغرية ومجدية، وبتكون الناس تحب تجي البحرين بشكل أكبر. مثل ما بعد احنا شهدنا اليوم حضور لافت لطيران الخليج وبالتخفيض والعروض اللي راح ندمجها إن شاء الله مع كل القطاع الفندقي، بالتحديد الفنادق الأربع نجوم. وحملة ولهنا عليكم هي نفسها هي كامبين كبير جدا ومعروف على مستوى الخليج، ونتمنى أن هذا الصيف يكون مميز أفضل من كل الفترات اللي طافت.
0: ويشكل التعاون المستمر بين وزارة السياحة والقطاع الفندقي ركيزة أساسية في تطوير المنظومة السياحية، بما يسهم في توفير تجارب متميزة وخدمات متكاملة تلبي تطلعات الزوار وتعكس ما تتمتع به البحرين من مقومات سياحية متنوعة تجعلها وجهة مفضلة للزيارة والاستمتاع. عروض استثنائية تقدمها مملكة البحرين بالشراكة مع القطاع الفندقي لترسم ملامح صيف حافل بالفرح والمرح، وتثري تجربة الزوار بمجموعة متنوعة من عروض الفنادق المتميزة والفعاليات والأنشطة الترفيهية الممتعة التي تجعل البحرين وجهة مثالية لقضاء أوقات ممتعة ومسلية وصنع أجمل الذكريات خلال صيف البحرين.
3: كشفت دراسة علمية نشرتها مجلة الشرق الأدنى معطيات جديدة تتعلق بالهيكل الإداري والسياسي لحضارة دلمون،
4: وذلك استنادا إلى تحليل ثلاث قطع طينية عثر عليها خلال عملية التنقيب في مواقع أثرية في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة أكد الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أن نتائج الدراسة تؤكد مجددا المكانة الاستثنائية التي تحتلها البحرين كموطن لحضارة دلمون وأحد أبرز المشاهد الأثرية في منطقة الخليج العربي، مشددا على أن المواقع الأثرية البحرينية لا تزال تملك القدرة على تقديم اكتشافات جديدة تسهم في تعميق فهمنا لتاريخ المنطقة، مؤكدا أن الدراسة تظهر أهمية الحفاظ على التراث الأثري ودعم البحث العلمي وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحرينية والبعثات والجامعات الدولية. أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نقل جميع خدمات تطبيق إسلاميات إلى تطبيق حكومتي، وذلك في إطار خطة دمج تطبيقات الأجهزة الذكية الحكومية.
3: وفي هذا الصدد أكد السيد علي عبد العزيز جناحي نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مواصلة التعزيز في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المستفيدين في إطار المتابعة المستمرة من اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة معالي وزير الداخلية. لجهود الهيئة المبذولة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية في تنفيذ خطة دمج تطبيقات الأجهزة الذكية الحكومية، لافتا إلى مواصلة الهيئة تطوير تطبيق حكومتي من خلال إضافة المزيد من الخدمات الحكومية التي تمثل أولوية لدى الجمهور. تواصل مملكة البحرين جهودها الحثيثة لتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية وحماية العمال من المخاطر المرتبطة بظروف الطقس خلال فصل الصيف. وفي هذا الإطار صدر القرار الوزاري رقم 5 لسنة

0: 2026 بشأن تنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف.
1: وبهذه المناسبة أكد المهندس مصطفى عقيل الشيخ مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف يأتي في إطار تعزيز أنظمة الاستجابة لحماية سلامة وصحة العمال في مواقع العمل.
2: القرار الصادر مؤخرا بشأن تنظيم حظر العمل خلال فترة الصيف يأتي في إطار تعزيز أنظمة الاستجابة لحماية سلامة وصحة العمال في مواقع العمل، ويتضمن هذا القرار عدد من الأبعاد اللي تسهم في تعزيز الحماية للعمال. ومن أبرز أوجه التطوير في القرار هو إلزام صاحب العمل بمجموعة من الإجراءات للفئات المستثناة من تطبيق القرار، وتشمل هذه الإجراءات تقليل ساعات العمل واعتماد نظام المناوبة وتدوير العمال كلما أمكن ذلك، بالإضافة إلى توفير نظام يضمن وصول المساعدة الطبية اللازمة في حال تعرض العمال لأي من حالات الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس أو أمراض الصيف الأخرى. تعمل الوزارة على ترسيخ مبادئ الحماية الاستباقية قبل بدء سريان فترة الحظر، وذلك من خلال تكثيف برامج التوعية والإرشاد بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وأصحاب العمل في القطاع الخاص والمنظمات الأهلية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
1: اختتم مجلس النواب أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس محققا حراكا تشريعيا ورقابيا ودبلوماسيا فاعلا.
0: وشهد الدور الرابع من الفصل التشريعي السادس مناقشة وإقرار عدد من التشريعات والموضوعات الوطنية، بما يعكس حرص المجلس على الارتقاء بالعمل البرلماني.
3: حراك تشريعي ورقابي متواصل وإنجازات نوعية في تطوير العمل المؤسسي، هكذا اختتم مجلس النواب أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس بعد عام حافل بالمنجزات التي أسمت في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز المكتسبات الوطنية. وخلال هذا الدور أقر المجلس 339 موضوعا، وعقدت لجانه 116 اجتماعا، فيما سجلت الشعبة البرلمانية 54 مشاركة خارجية، بما يعكس بوضوح تصاعد أداء المهام التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية. وعلى صعيد العمل البرلماني عقد المجلس 29 جلسة عامة ناقش خلالها حزمة واسعة من التشريعات والموضوعات الوطنية، فيما استحوذ الجانب الرقابي على النصيب الأكبر من أعماله بإجمالي 257 موضوعاً بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة. كما شهدت اللجان البرلمانية نشاطاً مكثفاً أسهم في دعم مسار العمل التشريعي والرقابي من خلال إعداد 246 تقريراً ومتابعة الملفات ذات الأولوية والتي تأتي خدمة لمصالح المواطنين وتعزيزا لجودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة ودعم أهداف التنمية الشاملة. وامتد أثر هذا الحراك إلى المجال الخارجي، حيث واصلت الشعبة البرلمانية تعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية عبر مشاركاتها الخارجية واستقبال الوفود البرلمانية من الدول الشقيقة والصديقة. وبالتوازي مع دوره التشريعي والرقابي والدبلوماسي، واصل مجلس النواب تعزيز حضوره المجتمعي من خلال استقبال 828 زائرا من مختلف المؤسسات في إطار جهوده لترسيخ التواصل مع مختلف فئات المجتمع. كما واصلت الأمانة العامة تطوير منظومة العمل المؤسسي عبر التوسع في مشاريع التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم قدرات المجلس في إنجاز مهامه التشريعية والرقابية وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.
0: وأكدت سعادة السيدة جليلة علوي السيد عضو مجلس النواب خلال استضافتها في تغطية لمركز الأخبار، أكدت أن مجلس النواب يعمل بشكل مستمر من خلال لجانه المختلفة في تلبية طموحات المواطنين وتطلعاتهم، مشيرة إلى أن المجلس يحرص دائما على تطوير العمل التشريعي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويسهم

0: في تحقيق التنمية الشاملة.
1: دورنا اليوم خلال لما نتكلم عن أرقام داخل مجلس النواب 29 جلسة والمئات من المشاريع والمقترحات اللي تم تمريرها. احنا ما نتكلم فقط عن الأرقام بحد ذاتها قد ما نتكلم ان خلف كل جلسة هناك عمل دؤوب يقوم به المجلس في لجان في يعني السادة النواب تعكس هذه المنجزات كلها الإرادة الحقيقية للسادة النواب في أن يتم العمل على تمرير أكبر قدر من المشاريع وليست أي مشاريع.
0: نعم.
1: في الدور الرابع والدور الثالث الحمد لله تم تمرير أحد أهم مشروعين في مجلس النواب واللي كانوا يعني مركونين في أرفف وأدراج المجلس لفترة طويلة، ولكن الإصرار والإرادة على تلبية طموحات وتطلعات القيادة وتطلعات أيضا الشعب وذوي الأمر في هذا المجال، وهي قانون الصحافة والإعلام.
0: نعم.
1: إضافة إلى قانون المحاماة اللي فعلا إحنا اليوم نرتكز فيها ارتكاز شديد وتأكيد على أن مجلس النواب يتطلع دائما إلى التحديث وإلى التسريع في منظومة العمل التشريعي بحيث أن إحنا نستند عليها في عملنا.
2: كما أكد سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب خلال اتصال هاتفي في تغطية مركز الأخبار أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس شهد اهتماما بارزا في العديد من الملفات التي تمس المواطن، أبرزها ملف البطالة وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الإسكانية.
3: هذا الدور الرابع من الفصل السادس يعني كان هناك تركيز واضح على عدة ملفات مرتبطة مباشرة بمصلحة المواطن. كان في مقدمتها يعني ملف البطالة وبحرنة الوظائف، تحسين الخدمات الإسكانية، تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية. إضافة أن هناك كثير من القضايا المعيشية كان هناك سعي بشكل كبير أن يتم المحافظة عليها للمواطن البحريني. أيضا هناك يعني تنسيق كبير ما بين المجلس والسلطة التنفيذية، وهذه طبعا تحت توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأيضا من متابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وهذا طبعا متابعة والتوجيهات أسهمت بشكل كبير في إنجاز العديد من هذه الملفات وتحقيق يعني مكاسب كبيرة لصالح المواطن البحريني في هذه القطاعات.
2: أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات العدوان الإيراني السافر والمتكرر الذي استهدف مملكة البحرين باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، معتبرا أن هذه الاعتداءات الآثمة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومساسا خطيرا بسيادة الدول وأمنها واستقرارها.
0: وأكد رئيس البرلمان العربي أن استمرار هذه الأعمال العدائية يعكس نهجا مرفوضا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما لردع هذه الممارسات، مشددا على تضامن البرلمان العربي الكامل والراسخ مع مملكة البحرين ودعمه المطلق لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وصون المنشآت الحيوية، مؤكدا الرفض القاطع لأي اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية أو يهدد أمنها واستقرارها، مجددا التأكيد على أن أمن دول الخليج العربي يمثل جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن المساس به يعد مساسا بالأمن العربي الجماعي.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: اعتدنا واعتاد أرباب المحمل وكذلك أنتم أن يبحر بنا المحمل في سير أشخاص البحرين من المبدعين والمتميزين في صنوف شتى من مجالات الفكر والفن والحياة الاجتماعية والسياسية، بيد أن البحر الذي يمخر عبابه المحمل بحرين، وعليه
1: ارتأينا أن نرتاد بحر البحرين الآخر الذي يغمر بين تلافيف مياه ذاكرته المتنوع المبهر من حكايات وقصص وطقوس تراثية شعبية في شؤون وشجون الحياة والخواطر.
0: لذلك سنعمد إلى القفز من ملعب إلى آخر، ومن حكاية إلى أخرى، ومن عام إلى خاص، ومن فضاء شعبي أصيل إلى آخر، مما شكل وعي الشعب الجمعي في قراه وأريافه ومدنه وأرخبيل جزره ورمل شواطئه التي كانت مشاعة للجميع حيثما ولوا أبصارهم شطر البحر في البحرين وعيون المياه الطبيعية والحمامات الشعبية وغير ذلك من تراث ماء البحرين.

0: منذ العشرات من السنين عرفت البحرين بكثرة عيونها الطبيعية وحلاوة مائها وتعدد نخيلها واتساع مزارعها وخضرة مرابعها.
1: كان يطلق عليها أم المليون نخلة، إلا أن بسبب عوامل الطبيعة أو ربما أهمال الإنسان المسؤول لتلك النخيل وقلة الأيدي العاملة المدربة وزحف أخطبوط المباني الحديثة إليها أدى إلى موتها، وتسبب في زيادة ملوحة مياهها وتربتها، فاندثرت عيون المياه العذبة وتخشبت ثم ماتت نصف مليون نخلة.

0: بعض المؤرخين الذين كتبوا عن البحرين في بداية القرن ذكروا أن بها أكثر من 200 عين ماء طبيعية من مختلف الأحجام والأشكال، وقد اعتاد الناس قديماً أن يذهبوا جماعة إلى بعض من تلك العيون، حيث يقضون اليوم بأكمله قربها للاستحمام والتنزه، وكانوا يأخذون معهم كل ما يلزم من أدوات طبخ وغسيل، وكان يطلق على تلك النزهات كشتة وجمعها كشتات.
1: من أشهر تلك العيون ذات المياه العذبة عين عذاري، التي تقول أسطورة تسميتها عذاري أن فتاة عذراء كانت تعيش في هذه المنطقة، وبينما هي في أحد الأيام تتجول مع وصيفتها انشقت الأرض فجأة وطلع منها شاب ممتطيا حصانا، فطلب أن يتخذ الفتاة زوجة له، إلا أنها أخبرته بأنها مخطوبة لشخص آخر قريب لها.
0: لم يقتنع بكلامها وطلب منها أن تثبت ادعاءها هذا، وذلك بأن تضرب بقدميها الأرض بقوة، فإذا تفجر الماء عندئذ يتأكد له صحة قولها.
1: فضربت بقدميها الأرض حتى تفجر الماء، فسميت العين عين عذاري، وهي البنت العذراء.

هناك الكثير من عيون الماء الطبيعية في البحرين غير عين عذاري، مثل عين الرحى في سترة، عين الحكيم في جزيرة النبيه صالح، عين بوزيدان في الخميس، عين مشعوم في المحوز، وعين قصاري والسفاحية، وعين الرفيع، وعين الدار، وعين هرتة في أم الحصم، وعين العيد، وعين كبرى، وعين مهزة، وعين قصاري.

أجري مسح عام 1953 للميلاد لمعرفة عدد عيون المياه الطبيعية العذبة في البحرين، فتبين أنها تبلغ 155 عين مياه طبيعية بين صغيرة

كبيرة، كان أكبرها وأشهرها بالطبع عين عذاري. لكن لو أجري مسح آخر الآن لما وجد من العيون القائمة اليوم ما يساوي نصف عدد أصابع اليد الواحدة.

كان ذلك ملخص عن عيون المياه الطبيعية في البحرين، إلا أن هناك عيوناً أخرى تنبع وينبثق ماؤها عذباً رغماً.

0: تشوتشم، وقد قدر عددها في بداية القرن العشرين بأكثر من 30 حسب ما جاء في كتاب التحفة النبهانية.
1: إلا أن تلك العيون المنبثق ماؤها العذب من فوهات فوارة في قاع بحر البحرين قد انطمرت وتلاشت بسبب تراكم الأتربة والصخور والحجارة نتيجة العوامل الطبيعية والبشرية، حيث سد أغلبها.
0: أشهر تلك العيون التشواتشب هي عين بوماهر، حيث تقع على حافة الشاطئ قرب البحر شمالي حالة بوماهر في المحرق، وأم السوالي في الحد، وتشوتشب صالح، وتشوتشب قربة، وأم الجراجر، وعين الجسر، وعين جردي، وعين شريبة، وتشوتشب سماهيج والعيادي، وتشوتشب ريا والفوارة، وغيرها من الينابيع البحرية الحلوة الباردة المياه المنتشرة في قيعان بحر البحرين، والتي يسميها عموم ناس البحرين التشواتشب.
1: تقع بعض تلك العيون عذبة المياه التي تسمى تشواتشب تقع شمال جسر المحرق والدير ومنطقة الجفير، حيث لعبت تلك الينابيع الطبيعية ذات المياه العذبة الباردة دورا حيويا مهما بالنسبة لسفن الغوص، حيث كانت تلك السفن تملأ فناطيسها بما تحتاجه من ماء تلك الينابيع البحرية، خصوصا تلك التي تقع في مناطق بعيدة عن بر البحرين، الأمر الذي كان يختصر المسافة فيما لو تم شحن فناطيس السفن بالماء من البحرين.
0: أما عن طريقة سحب الماء من تلك الينابيع التشواتشب فكانت تتم بواسطة الغواصين، حيث يغوصون في البحر حتى القاع وفي أيديهم قرب الماء الجلدية المغلقة فتحاتها، وما أن يصلوا إلى قاع البحر ويكونوا بمواجهة فوهات تلك الينابيع حتى يفتحوا فوهات تلك القرب ويغمسوها في التشوتشب الذي يفور الماء من جوفه، لكي تمتلئ بذلك الماء البارد العذب المتدفق من التشوتشب. وحين تمتلئ القربة الجلدية عن آخرها تربط فوهتها بحبل أو خيط، ويطلع الغواص بها من قاع البحر إلى ظهر السفينة المحمل، حيث تسكب محتوياتها في الفناطيس، وهي الخزانات الخشبية المجوفة المطلية بالقار من الداخل والمخصصة لحفظ المياه العذبة فترة الغوص على اللؤلؤ. البحر

0: بمثل ما ذكرنا، كانت تتم عملية ملء القرب بالماء من الينابيع البحرية المعروفة عند ناس البحرين بالشواشب، ومفردها تشوشب. لكن ما زالت هناك حقائق يجب ذكرها هنا ونحن نتحدث عن المياه في البحرين. فحتى بداية الأربعينات من القرن الماضي، كانت أغلب البيوت في البحرين لم تمتد لها شبكات المياه كمثل ما هو موجود اليوم، اللهم إلا من عدد قليل من البيوت الميسورة الحال، والتي كان لديها آبار ارتوازية في شكل برك صغيرة أو جلبان، وهي جمع جليب في حيشانها.
1: كما كانت هناك في نفس الوقت عيون بمثابة حمامات صغيرة شعبية للعموم، منتشرة في بعض مدن البحرين، خصوصا مدينة المحرق ومدينة المنامة. وهذه العيون الشعبية عبارة عن مبنى صغير من الإسمنت والحجارة البحرية، طوله لا يتعدى 15 قدما، بينما العرض نفس الطول وأحيانا أصغر من ذلك بقليل. وهي مقسمة إلى قسمين، قسم خاص بالنساء والآخر للرجال، وكل قسم به من 4 إلى 5 حنفيات أو لولب كما يسميه عامة الناس. وكان الناس يستعملون هذه الحمامات للاستحمام بجانب التزود بالماء منها لبيوتهم. وقد انتشرت تلك العيون في بداية العشرينات، وظل كثير منها قائما حتى بداية السبعينات من القرن الماضي.
0: مما هو جدير بالذكر أن بعض البيوت في البحرين عمل أهلها على مد أنابيب من تلك العيون إلى بيوتها لتوصيل الماء دون عناء حمله في القرب والتنكات، وكان ذلك يتم بصورة محدودة في بداية الثلاثينات من القرن العشرين، إلى أن قامت البلدية بمنع ذلك وإيقافه إلا بإذن وتصريح منها.

0: بين عامي 1948 و1949 للميلاد بدأ التفكير والتخطيط لمد شبكة المياه إلى البيوت في البحرين، وكان أول خزان دشن لهذا الغرض في مدينة المنامة، بينما استمر الاعتماد على تلك العيون الصغيرة الحمامات التي كانت موجودة في بعض مناطق البحرين وكان لها تسميات،
1: فمنها ما يسمى عين الحداد في فريج الزياينة بمدينة المحرق، وكذلك عين بن مطر وعين سمادو وعين بن هندي وعين حسينو وعين الحمر وعين السيشن

0: عين العمامرة وغيرها. أما في مدينة المنامة فكانت عين الفاضل قرب مسجد الفاضل وعين سوق الأربعاء وغيرها من مناطق البحرين. أما القرى فقد كانت البساتين التي تطوقها والمحيطة بها لا تخلو من البرك وعيون المياه العذبة منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا في بعض قليل منها.
1: خلال سنوات الستينات ونهايتها تم هدم جميع تلك العيون تقريبا المنتشرة في الأحياء والفرجان حفاظا على ثروة المياه من الضياع. ومع بداية السبعينات كان قد اكتمل مد خطوط شبكة المياه إلى عموم مدن وقرى البحرين.

0: ونحن في خضم الحديث عن المياه في البحرين، لابد أن نذكر كيفية جلب المياه إلى البيوت في البحرين القديمة من عيونها المنتشرة في أرجائها خلال العشرينات وحتى نهاية الخمسينات من القرن العشرين، والتي تمثلت في عدة وسائل ابتكرتها مخيلة ناس البحرين كشعب عريق مبتكر.
1: كانت القرب المعدة من جلود الماعز والتي يطلق عليها أهل البحرين الجربة وسيلة حيوية رئيسية من وسائل نقل المياه العذبة من العيون إلى البيوت، حيث تحمل تلك القرب على ظهور السقائين من النساء أو الرجال، لدرجة أن بعضهم كان يحمل قربتين في نفس الوقت نظير أجرة قيمتها آنة، ثم زيدت إلى أنتين.
0: أما الوسيلة الثانية فكانت ما يسمى الكندر، وهي عبارة عن تنكتين فارغتين من التنكات الخاصة لتعبئة السمن، حيث يزال غطاء الصفيح الأعلى كاملا وتثبت قطعة خشبية قوية عريضة تشد جداري الصفيحة إليها بالمسامير، ثم يربط حبل سميك قوي في منتصف القطعة الخشبية، وتحمل التنكتان من خلال الحبال بواسطة قطعة خشبية مستطيلة، حيث توضع كل تنكة ماء في جهة، وتحمل تلك الخشبة الطويلة على الكتف بعد وضع قطعة سميكة من الخيش أو القماش لحماية كتف السقاء من ضغط الخشبة المستطيلة عليه بفعل ثقل الماء في التنكتين المعلقتين في طرفي الخشبة المستطيلة. وتلك الهيئة أو ذلك التكوين بين السقاء وما يحمله يسميه الناس الكندر أو الكندري.
1: أما الوسيلة الثالثة فكانت تختلف عن الأولى والثانية، وهي أن يحمل على ظهر حمار أو جمل عدد من القرب الجربة، وكانت قيمة جربة الماء حتى الثلاثينات أنتين، وكان هذا المبلغ الزهيد يجمع بدلاً من أن يدفع في كل مرة يؤتى بقربة ماء حتى يصل إلى الربية أو أكثر، ولا يتم تسجيل

0: ذلك في دفتر أو سجل خاص، بل كان سقاء الماء أو سجاي كما يطلق عليه عامة الناس، والذي يتم التعامل معه بشكل دائم لجلب الماء، كان يستعمل قطعة من جريد النخيل المنزوع عنه السعف، حيث يقوم كل مرة يجلب فيها الماء لهذا البيت أو ذاك بعمل حفرة بالسكين بمثابة ثلمة في جسد قطعة الجريد تسمى فرض، تعني أنه جلب اليوم قربة ماء واحدة، وإن كان أكثر من قربة فهو يحفر بعدد القرب، ثم تجمع هذه الحفر أو الثلمات الصغيرة التي في جسد قطعة الجريد، ويدفع العميل بموجبها أجر السقاء في نهاية الأسبوع أو الشهر.
1: كانت قطعة الجريد تلك بمثابة السجل المدون فيه حق السقاء وأجره مقابل جلبه الماء، وكانت تلك القطعة من الجريد تحفظ في دهليز البيت في مكان يعرفه السقاء، فيما بعض السقائين كانوا يستعملون طريقة أخرى لحفظ حقوقهم عند عملائهم، تتمحور في أنهم يرسمون خطوطا عمودية صغيرة في جدار دهليز البيت بقطعة من الفحم، درج ناس ذلك الوقت على تسميته شخط، ثم تجمع خطوط الفحم أو الشخوط تلك كل أسبوع أو أكثر.
0: إن تلك الإجراءات البسيطة الغير معقدة تدل دلالة ساطعة على المدى الهائل من الثقة والصدق في التعامل والأمانة المتبادلة في ذلك الزمن الجميل بين أولئك الناس البسطاء وعملائهم.
1: نفس تلك الطريقة في تدوين الحسابات والحقوق على قطع الجريد كان يستعملها الرتاب، أي بائع البلح الرطب الذي يجلب بلحه وخضرواته من المزارع في قرى البحرين لبيعها على أهل المدن الذين توافقوا فيما بينهم بعفو الخاطر أن يسموه الرتاب، الذي يؤدي لهم عملا يوميا يطلقون عليه الرتبة، وهي جلب الرطب البلح بكل أنواعه وبعض الخضروات والبقول وخيرات حقول ومزارع البحرين التي كانت حبلة في تلك الأزمان، باللوز والرمان والشيكو والبمبر والكنار والهمبة والترني والليمون والتين.

أخذنا الحديث عن ماضي المياه في البحرين إلى جداول رقراقة جميلة في حياة أهل البحرين الشعبية الأصيلة، لكننا قبل أن نوقف جريان الماء في الجدول الممتد عبر الزمن بين قرى البحرين ومدنها ومرابع أطفالها وصبيتها وشبابها وشيبها من الإناث والذكور في مدى الدهر الجميل المنقضي، نود تبيان أن أول بئر ارتوازي حفر في مدينة المنامة كان في عام

0: 1922 للميلاد. أما في مدينة المحرق فقد كان في عام 1925 للميلاد في عين سمادو، ومحل عام 1928 للميلاد إلا وكان هناك 35 بئراً ارتوازياً في أرجاء البحرين.
1: أما اليوم فقد اختفت كل تلك العيون والينابيع والحمامات الشعبية والجلبان والآبار الارتوازية، فانطوت صفحة رطبة حانية من صفحات تاريخ المياه العذبة الرقراقة في البحرين والبحر.

0: لا توجد ثروة طبيعية تعادل ثروة الماء الرقراق العذب المتفجر من العيون المبثوثة في قاع بحر البحرين وعلى أديم أرضها المنذورة بالخصب والخضرة وجودة الزرع والضرع. إنه الماء، هذا السائل الغريب العجيب المتفرد الذي قال عنه رب العرش في محكم تنزيله:
1: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. صدق الله العظيم.
0: هذا الماء الذي تستريح يابسة العالم في أحضانه، هذا الماء الذي يدفق في المسارب القريبة والبعيدة من جبال الأرض وجوفها وعلى أديمها،
1: هذا الماء المنزوع اللون والطعم والرائحة، هذا الماء المنبثق من العيون وقمم الجبال وشرايين البحار، هذا الماء المندفق من عيون البشر في صفة الدموع لكننا ندعوه بكاء، هذا الماء رمز الحياة ورمز البكاء وعلامة المطر المثلى حين يحين الشتاء.
0: هل بإمكاننا أن ندعي الحماية والانتباه والرعاية والمراعاة والاقتصاد وعدم الهدر في حقه، كي لا يحل في الزمن يوم يكون فيه الجفاف سيد الأفئدة؟ أيها الأحبة، دامت لكم الأيام رافلة في حلل قشيبة من الماء.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن.
1: هي البحرين،
0: لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: يبحر أسبوعياً في الجهات الأربع.
2: محمل البحرين، إعداد وتقديم عبد الله يوسف وفاطمة محمد.
1: محمل البحرين،
2: إخراج جمال القائد.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: استيقظ أيها النائم، استيقظ، فإن روحي تناديك من وراء البحار الهائلة، أناديك، استيقظ، فنفسي تمد جناحيها نحوك فوق الأمواج المرعبة الغضوب. انهض أيها النائم، فقد سكنت الحركة وأوقف الهدوء ضجة سنابك الخيل ووقع أقدام العابرين.
1: استيقظ أيها النائم، لأن النوم عانق أرواح البشر، وبقيت وحدي أبحث عن من يشاركني صفاء هذا الليل، فروحي ترفض الكسل وشوقي إلى النجوى ينتشلني كلما حاول إغراق النوم.

فهي أصوات المحبة تدنينا من الله وتبعد عنا إرهاصات الهواجس. ها أنا ذا وحدي أترك وسادتي خوفا من أخيلة السوء المختبئة فيها. ها أنا ذا أقذف بالكتاب الذي بيدي لأن تنهدات الأثير محت سطوره. ها أنا ذا مستيقظ، فاستيقظ أيها النائم واسمعني.

هانذا أسمع نداء تلو النداء، حملته زخات المطر وترجيع الموج من خلف السحاب. هانذا أسمع صوت الحبيب، تكلم أيها الصوت، أصرخ فما من أحد يسمعنا. ها هي الظلمة قد دحرت كل المخلوقات إلى عكارها، والنعاس أثقل كل الأشفان. هانذا وحدي أستجيب لنداء، فتكلم، تكلم أيها الصوت الأليف. فدقات النسيم البحري تنخر سطري وتملأ حسي بصداه.

0: هو ذا ندائي يجوب مسامع الفضاء. ها أنا ذا في هدأة الليل أفكر في صوت مسموع، أسير على لحم قدمي، والشاطئ طويل ممدود والرمال باردة.
1: هو ذا ثوبي تعرق من الرطوبة، ها أنا ذا أتوقف تحت شجرة يتيمة نسي الحطاب اقتطاعها. ها أنا ذا أتنقل في شوارع المدينة أسامر قناديلها الساخرة. هنا يعلو ندائي، متى يطلع الفجر؟ متى أرى وجه الحبيب؟ متى أسمع ذلك الصوت؟ هل من مجيب؟

0: ألف ألف مرة كتبنا ومحونا، كتبنا اسمينا فوق الرمل. ألف ألف مرة نقشنا قلبين فوق جذي شجر. ألف ألف مرة جاء الشتاء والربيع، وألف ألف مرة هتفنا معا، يا حزننا الماضي يا فرحتنا القادم.
1: ويمضي الليل ويأتي الصباح، هذه اليقظة تداعب أجفان النيام. ها هي الأشعة البنفسجية تفيض من خلف الليل وتزيل غشاءه الليلكي. المدينة بدأت تضج، وحدنا لم ننم، وحدنا لا نزال نحفر فوق الماء والشجر، قلبا واحدا كبيرا بحجم كل الآمال.

مهلا يا قطار الحزن قف، وأنت أيها القدر تمهل، فما زالت بعض نفحات لم ينقلها العطر والثمر، ما زالت جوارحي مليئة بالزغاريد والأمل. لا، لن أستسلم، فأمطار الشتاء تنبت دوما الأحلام، وحرارة العواصف لن تبدد كل العطور.

0: ما أجمل أعشاش العصافير فوق الفروع الخضراء، ما أجمل الصغار يلتفون بحنان تحت أجنحة أمهاتهم، ما أجمل الحياة التي نعيش، ما أجمل العالم، ما أروع هذا الليل.
1: سيمفونية الكون تردد ألحانها.

0: في كل غروب. أحقا ونحن نودع كل غروب للشمس، نحمل ألسنتها اللاهثة أشواقنا. أحقا نحن نضمن الشمس المستلقية في أحضان الأفق حنانا لا أشجانا.
1: كل ما نودعه صدر الشمس وحضنها من أشواق وأحزان وأحلام يستحيل في دفئها وعطائها حنانا وحياه.

0: ومع الشمس تعود الفرحة والحياة،
1: ومع الليل والقنديل والجار القديم
0: تعود أيام الصفاء والعتاب والأحلام.
1: لنحب كل ليلة، لنغضب، لنتعاطف، لنسخر،
0: لنولد كل ليلة، لنغفو كل ليلة، لنتغزل كل ليلة،
1: نحيا، نثرثر، نكتب، نتألم، ويحيا بلهونا وشعرنا كل البشر.

وغدا تصفو السماء وتختفي الكواكب وينام القمر. غدا تبسم لي كل الوعود، غدا يذوب الجليد وتنطوي كل الصفحات، غدا ألتقي عروسي البكر مع أحلامي البكر، غدا أراك وأصافحك يا أنت يا أنت.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء في قصر الرفاع سعادة السيد رامي صالح لوريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسية.
2: وخلال اللقاء أكد سمو وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من علاقات تاريخية وثيقة بنيت على أسس صلبة من التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، لافتا سموه إلى ما تحظى به العلاقات البحرينية الأردنية من دعم واهتمام لا محدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظهما الله. في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز استراتيجية الشراكة المجتمعية والتواصل البناء مع كافة الفعاليات والأطياف المجتمعية، شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية اللقاء السنوي مع رؤساء ومسؤولي المآتم بالمحافظات،
1: وذلك بحضور سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة نائب وزير الداخلية وسعادة رئيس الشرطة والمحافظين ونائبي رئيس مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بشأن تنظيم فعاليات موسم عاشوراء. دشنت النيابة العامة موقعها الإلكتروني المطور في خطوة تجسد توجهها نحو تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة التواصل مع الجمهور بما يواكب مسارات التحول الرقمي في مملكة البحرين ويسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات العدلية.
2: وبهذه المناسبة أكد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعنين أكد أن إطلاق الموقع الإلكتروني المطور يأتي في إطار جهود النيابة العامة المستمرة لتطوير قنواتها الرقمية وتقديم خدمات ومحتوى معرفي وقانوني بصورة أكثر سهولة ومرونة بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للجمهور ويرسخ مبادئ الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات. شارك سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في أعمال اللقاء الوزاري الدولي حول الحد من الفاقد بعد الحصاد وتعزيز الكفاءة في سلسلة الإمداد الغذائي والذي عقد في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.
1: وخلال اللقاء أكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي اهتماما كبيرا بتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني واستدامة سلاسل الإمداد من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية وتنويع مصادر الاستيراد وتوسيع قدرات التخزين الاستراتيجي وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن البنية التحتية السياحية وتنوع الفنادق والمنتجعات في مملكة البحرين يعززان جاذبية المملكة كوجهة سياحية متميزة.
2: جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي القطاع الفندقي لمناقشة الاستعدادات للمواسم والفعاليات المقبلة، وذلك بحضور السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. كشفت دراسة علمية نشرتها مجلة الشرق الأدنى معطيات جديدة تتعلق بالهيكل الإداري والسياسي لحضارة دلمون،
1: وذلك استنادا إلى تحليل ثلاث قطع طينية عثر عليها خلال عملية التنقيب

0: في مواقع أثرية في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة أكد الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أن نتائج الدراسة تؤكد مجددا المكانة الاستثنائية التي تحتلها البحرين كموطن لحضارة دلمن وأحد أبرز المشاهد الأثرية في منطقة الخليج العربي، مشددا على أن المواقع الأثرية البحرينية لا تزال تملك القدرة على تقديم اكتشافات جديدة تسهم في تعميق فهمنا لتاريخ المنطقة، مؤكدا أن الدراسة تظهر أهمية الحفاظ على التراث الأثري ودعم البحث العلمي وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحرينية والبعثات والجامعات الدولية. أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نقل جميع خدمات تطبيق إسلاميات إلى تطبيق حكومتي، وذلك في إطار خطة دمج تطبيقات الأجهزة الذكية الحكومية.
1: وفي هذا الصدد أكد السيد علي عبد العزيز جناحي نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مواصلة التعزيز في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المستفيدين في إطار المتابعة المستمرة من اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة معالي وزير الداخلية. لجهود الهيئة المبذولة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية في تنفيذ خطة دمج تطبيقات الأجهزة الذكية الحكومية. تواصل مملكة البحرين جهودها الحثيثة لتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية وحماية العمال من المخاطر المرتبطة بظروف الطقس خلال فصل الصيف. وفي هذا الإطار صدر القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2026 بشأن تنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف.
0: وبهذه المناسبة أكد المهندس مصطفى عقيل الشيخ مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف يأتي في إطار تعزيز أنظمة الاستجابة لحماية سلامة وصحة العمال في مواقع العمل. اختتم مجلس النواب أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس محققا حراكا تشريعيا ورقابيا ودبلوماسيا فاعلا.
1: وشهد الدور الرابع من الفصل التشريعي السادس مناقشة وإقرار عدد من التشريعات والموضوعات الوطنية بما يعكس حرص المجلس على الارتقاء بالعمل البرلماني.
0: أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات العدوان الإيراني السافر والمتكرر الذي استهدف مملكة البحرين باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، معتبرا أن هذه الاعتداءات الآثمة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومساسا خطيرا بسيادة الدول وأمنها واستقرارها.
1: وأكد رئيس البرلمان العربي أن استمرار هذه الأعمال العدائية يعكس نهجا مرفوضا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما لردع هذه الممارسات، مشددا على تضامن البرلمان العربي الكامل والراسخ مع مملكة البحرين ودعمه المطلق لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وصون المنشآت الحيوية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع هذه السهرة من الفن القديم والفنانة مياد الحناوي.

ما زلنا معكم من إذاعة مملكة البحرين العربية في هذه السهرة الغنائية للفنانة ميادة الحناوي.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية من الفن القديم بصوت الفنانة مياد الحناوي من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية من الفن القديم، ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي فقراتنا. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى غرب إفريقيا، تحديداً إلى دولة مالي، حيث تقع جوهرة الصحراء وأحد أهم مراكز الإسلام في تاريخ القارة السمراء، مدينة تيمبكتو. تأسست تيمبكتو بداية القرن الحادي عشر الميلادي، وعاشت عصرها الذهبي سياسياً وعلمياً في القرن السادس عشر في عهد السلطان الحاج محمد آسكيا، الذي أولى العلم والعلماء بالغ الاهتمام. في تيمبكتو كانت تلتقي القوافل التجارية التي تسير عبر الصحراء الإفريقية الكبرى. تخيلوا ذلك المشهد، قوافل ممتدة على اتساع الصحاري تتبادل حصيلتها من البضائع، فتعرض القافلة الآتية من شمال إفريقيا وشرقها الملح والبهارات والنحاس والقماش لتبادله مع الذهب والعاج والرقيق المتوفر في جنوب الصحراء وغربها. إذا تجولنا في أنحاء تيمبكتو سنجد المكتبات القديمة التي تحتفظ بكنوز المعرفة والثقافة الإسلامية في إفريقيا ضمن مخطوطات قديمة يصل عددها إلى 300 ألف مخطوطة، وسنجد كذلك المساجد الأثرية التي تحمل ملامح من أيام ازدهار هذه المدينة، ومنها مسجد جينغراي بير. وقصة هذا المسجد بدأت عندما عاد سلطان مالي منسى موسى من الحج، وبرفقته المعماري والشاعر الأندلسي أبو إسحاق الساحلي، ليبني مسجداً على الطراز المعماري الأندلسي، وليكون هذا المسجد بوابة لدخول هذا الطراز من العمران إلى المنطقة. ولأهمية هذا المسجد تاريخياً، قامت منظمة اليونسكو في عام 1992 بإدراجه ضمن قائمة التراث العالمي.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة، أنا كان عندي غبقة وكنت متمكيجة حق الغبقة وحاطة رموش، فعقب ما رجعت شلت الرموش صاروا جفوني وايد حمر، ويوم ثاني كانوا وايد يحكوني وكانت تطيح بعض رموشي. هل هذه حساسية؟ وشنو ممكن أسوي عشان ما يصيدني هالشي مرة ثانية؟ وبعد عندي سؤال دكتورة، هل الرموش الدايمة أفضل من الرموش المؤقتة اللي بالصمغ؟ ممكن تفيديني؟
5: أهلاً وسهلاً يا رشا، شكراً على سؤال الرموش، لأن أعتقد في الفترة الأخيرة البنات صاروا يستخدمون الرموش بشكل دائم حتى حق الطلعات العادية أو المجمعات. المشكلة في الرموش شيئين، الصمغ والرمش نفسه. مادة الرمش نفسه قد تسبب حساسية بس بشكل نادر مش للكل، أما الصمغ المستخدم فعلاً ممكن يسبب تحسس حق الجفون.

0: في ناس تمشي معاهم وما تسبب لهم حساسية، بس في ناس نفسك إذا من أول مرة صادتهم حساسية لازم تنتبهين وتقللين من استخدام الرمش حق المناسبات المهمة فقط، وغيري شركة الصمغ اللي تستخدمينه. في كل الأحوال إذا تكررت السالفة معناته ما ينفع لك تحطين رموش صناعية. أما الشق الثاني من سؤالك، هل ينفع تحطين رموش دائمة؟ فأنا أقول حذاري، تحملي أي شيء في كلمة دائمة، تجنبي وطلعي من حياتك، سواء كان رموش دائمة، أظافر دائمة، أو حتى كان فيلر دائم. أي شيء دائم ما يقدر الجسم يتعامل معه ويكسره أو يفتك منه أو يتخلص منه، معناته لا مضرة على المدى البعيد. إذن الرموش نعم قد تسبب تحسس، حاولي تتجنبينها قدر الإمكان، وإذا حساسية الجفن مالتش تمت أكثر من كم من يوم زوري طبيبك، احتمال تحتاجين كريمات كورتيزون موضعية عشان الحساسية تزول، وما عليك شر إن شاء الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هل أنت شخص حقيقي أم لا؟ الإنسان لا يكون شخص حقيقي إذا تصرف تصرفات مصدرها الشعور بالخجل أو النقص أو برمجيات تربوية خاطئة لا تعبر عن ذات الحقيقية ولا مشاعر الحقيقية. فمثلا لما تلبس ماركات عالمية مقلدة تصبح شخص غير حقيقي. عندما تدعي المرض بداعي استعطاف الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. عندما تجامل في كلماتك ومشاعرك وأفعالك دائما تجاه الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. إذن شلون ممكن نكون أشخاص حقيقيين؟ أولاً الاعتراف. إذا كنت شخص تقوم بهذه الأفعال اللي ذكرناها فعليك أولاً أن تعترف بها، لأن الاعتراف يختصر نصف الطريق لحل جميع المشاكل. ثانياً لا تدخل في المناقشات التي تبرر من خلالها أفكارك ومشاعرك الحقيقية، فقط كن على حقيقتك وافعل ما يشعرك بأنك شخص حقيقي جهراً وليس سراً، لأن بذلك تكون شخص فعلاً حقيقي أمام الآخرين. ثالثاً نجرب البدء في أفعال أو أقوال أو مشاعر أو أساليب تعبر عن حقيقتنا، تكون بسيطة في البداية، نقيس من خلالها ردة الفعل ونتدرج لغاية ما نقدر نحن نقوم بجميع الأفعال اللي ممكن تعبر عن حقيقتنا. رابعاً اسأل نفسك شنو راح يصير لو كنت شخص حقيقي، ويمكن فعلاً ما راح يصير شيء، كلها تبقى مخاوف وأوهام لا أكثر. خامساً طبق هالتمرين، اكتب الأشياء اللي تعتقد أنك من خلالها شخص غير حقيقي وجزئها. مثلاً ما هي المشاعر اللي أقدمها للآخرين وأشعر من خلالها أن أنا شخص غير حقيقي؟ ثانياً ما هي الأفعال اللي أقوم فيها وأشعر فيها أني شخص غير حقيقي؟ ما هي الأفكار، ما هي الكلمات اللي أنطق فيها وأكون شخص غير حقيقي؟ استشعر أنك لا تريد أن تكسب الآخرين من خلال هذه الأشياء اللي ذكرتها، لأنك باختصار راح تكون شخص غير حقيقي بالنسبة لهم. طبقها وراح تكتشف الفرق الكبير اللي راح يحدث في حياتك. واستمع أيضا للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم هو أبو خالد، عمره 50 سنة. جانا العيادة وهو مريض مصاب بمرض السكري النوع الثاني من 5 سنوات. أبو خالد فاقد الأمل، أبو خالد مكتئب من مرض السكري، وصل لمرحلة خلته غير ملتزم بالعلاج، غير ملتزم بالرياضة ولا بإرشادات طبيبه المعالج، وهو الآن يشتكي من التعب الشديد وعدم القدرة على القيام بأي مجهود من أعماله اليومية اللي يقوم فيها. فالنصايح اللي عطيناها إياه أبو خالد، طبعاً أبو خالد لازم يعرف أن سكري النوع الثاني سكري متغير، سكري ممكن يروح، سكري ممكن يختفي إذا التزم بالعلاج، إذا أخذ أدويته بانتظام، إذا مارس الرياضة. هناك حالات وايد قلناها لأبو خالد بأن راح عنهم مرض السكري ولكن التزموا بتعليمات الخطة العلاجية اللي رسمها له الدكتور المعالج. فالرياضة اليومية، إنه هو ياخذ أدويته بانتظام،

0: يغير من نظام أكله، ما نبقي نحرمه من الأكل، ولكن الأكلات اللي يأكلها إنها تكون وسط، يبتعد أو يقلل من كمية النشويات وكمية السكريات. فرجع لنا أبو خالد بعد 3 شهور بعد ما سمع واهتم بالنصايح اللي احنا عطيناه إياها، رجع لنا نشيط مبتسم، صحته أحسن، والحمد لله نزل معدل السكر التراكمي، واستانس بخالد لأن هي هذه أفضل هدية قدمها بخالد لنفسه. وهذه هي النصيحة اللي احنا نبغي نوجهها لكل مريض مصاب بسكر النوع الثاني. ترى سكر النوع الثاني سكر متغير، ممكن يروح، وهناك الكثير اللي يتخلوا عن أدويتهم بالتزامهم بالخطة العلاجية. فخلونا نلتزم مرضى السكري النوع الثاني بالخطة العلاجية من أجل صحتنا.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم

0: عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن ارتباط التقدم العلمي عند بعض الناس والمجتمعات بإنكار الدين بوصفه مصدر الأخلاق يحمل الأخلاق على أنها عادات وتقاليد صنعها المجتمع، وهو حر في تغييرها وتبديلها، بحيث يصعب التمييز بين الأخلاق التي مصدرها شرع الله والتقاليد التي مصدرها المجتمع، وبين الأخلاق التي تقوم على أساس الثبات والأخلاق التي تقوم على أساس التغيير. والواضح إخوة الإسلام ومن المسلم به أن المدنية الغربية لم تتمكن من الموازنة بين القوة والأخلاق، فظل العلم في تقدم وارتقاء بينما تأخرت الأخلاق، حتى بعدت المسافة بين التقدم العلمي والأخلاق الحميدة. وقد جاء الخطأ من العجز عن فهم الإنسان والجنس البشري الذي توجد بينه صفات نفسية وخلقية عامة، وأن الاختلاف بالزيادة أو النقصان لا يكون إلا في الصفات العرضية، أما الصفات الجوهرية للأفراد فإنها ثابتة، وكل وقائع التاريخ والنظريات المؤيدة بالتجربة تعارض القول بأن الطبيعة البشرية تعجز عن أن تحتفظ بقيمها وضوابطها مع تغير الزمان والمكان. يقرر الإسلام ثبات الأخلاق وثبات ميزان القيم إيمانا بأن القيم الخلقية فطرية وثابتة، ومن هذه القيم الأخلاقية الثابتة استنكار جملة أخلاق منها الغضب والإضرار بالغير والزنا والإفساد في الأرض. فالحقائق الأخلاقية حقائق مطلقة، فإذا وصفت بالتطور أصبحت مجموعة من المبادئ النسبية التي يمكن أن تتطور وتتطور إلى ما لا نهاية. وفي ضوء الإسلام لا يكون صحيحا قيام أخلاق مستقلة عن الدين، أو قيام نحل أخلاقية ليس لها عقيدة توحيد. إن نظرية العلمانية لعلائق الأخلاق بالحياة قد حجب عنها حقائق كثيرة، خاصة فيما يتصل بعلائق الأخلاق بالعلم، فقد غاب عنهم أن العلم والأخلاق وجهان متلازمان بالضرورة للبناء الحضري، لأن العلم بلا أخلاق تحويل لقدرة الإنسان نحو الشر والباطل، والأخلاق بلا علم تحويل لقدرة الإنسان إلى سراب حضاري قائم على الفقر والعجز. وهذا ما يجب أن ننبه إليه ونلفت أنظار الداعين إلى تحويل الإسلام إلى عبادات كهنوتية لا تسخر نواميس الله في الكون لتعمير الكون. وفي هذا تضييع للمسلمين وقيادتهم الحضارية للبشرية، كما أن في فصل العلم عن الأخلاق كما تفعل العلمانية تدمير للكون، وهذا ما نراه هذه الأيام من سطوة العلم العسكري على العالم واللعب بالمصطلحات كالجهاد والاحتلال والتطرف وحقوق الإنسان. وقد كان يقال إن تقدم العلم وحده هو التقدم الضامن لارتقاء الإنسان والأخلاق، ولكن أثبتت التجربة

0: تجربة عكس ذلك، فقد وسعت منتجات العلم والتقنية، وسعت دائرة الملذات وتسعير الشهوات، وفتحت أمام الغرائز الحيوانية أبواب المتعة. وجاءت الفلسفة العلمانية المادية الماركسية فبررت ذلك كله وأعانت عليه، وعادت فلسفات الإباحة الخلقية والانغماس في اللذات الجسدية والعيش في اللحظة الراهنة والتمتع بها قدر المستطاع. وبذلك كان التقدم العلمي العلماني حائلا دون قيام طابع أخلاقي للحضارة المادية، وحاول العلمانيون تبرير الشر والجريمة والباطل بنظرية الجبرية وأثر البيئة والوراثة على الإنسان، وأن الإنسان ليس مسؤولاً عن الجريمة التي يرتكبها، لأن الغدد الصماء في جسمه والخلل العصبي في مخه هما السبب. الإسلام يقرر أن الإنسان عن طريق الإيمان قادر على تغيير نفسه للأصلح والأحسن، ولذلك فالإسلام لا يقول بأن الأخلاق استجابة النفس للوسط والبيئة، ولكن يقول بأن الأخلاق هي ترقية النفس للكمال وترقيتها عن أخطاء الوسط والبيئة والآثار الضارة. الإنسان السوي يرفض النظرية المادية التي تقول إن الإنسان ابن غرائزه، فالحقيقة أن الإنسان ابن عقيدته، وقد حول الإسلام الصحابة من الجاهلية والعصبية إلى الإسلام، وحول المسلمون البلاد التي فتحوها من الجاهلية إلى الإسلام، وذلك بالمنهج الأخلاقي الوسطي وبشرع الله الميسر والموازنة بين الحاجات والمتاح لذلك. لذلك كان الخلق العظيم في القرآن الكريم، وجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، وكان صاحب الخلق العظيم، وقال له رب العزة: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيب